هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبيت.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد قرر العلماء في هذه الآية 11 مسألة ناقشنا منها 9، ولم يسعفنا الوقت لاستعراض ما تبقى، ونكمل هذه الموضوعات. فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بجواز النيابة في غير هذا الموضع، وضرب المثل بأنه لو كان على أبيها دين لسعت لقضائه، فدين الله أحق بالقضاء، وإن كان لا يلزمها تخليصه من مأتم الدين وعار الاقتضاء، فدين الله أحق بالقضاء. وهذه الكلمة أقوى ما في الحديث، فإنه جعله دينا، ولكن لم يرد به هذا الشخص المخصوص، فإنما أراد به دين الله إذا وجب فيه حق القضاء، أوجب فيه حق القضاء، والتطوع به أولى من الابتداء. والدليل على أن الحج في هذا الحديث ليس بفرض، بما صرحت به المرأة في قولها: إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. وهذا تصريح ينفي الوجوب ومنع الفريضة، ولا يجوز من تفي في أول الحديث قطعا أن يثبت في آخره ظنا يحققه أن دين أحق أن يقضى ليس على ظاهره بإجماع، فإن دين العبد أولى بالقضاء، وبه يبدأ إجماعا لفقر الآدمي واستغناء الله تعالى. وبذلك لا بد من تأكيد ما ثبت في النفس من البر حياة وموتا وقدوة وعجزا، والله أعلم. وننتقل إلى المسألة 10 في هذه الآية، وتتصل بما إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه الحج إجماعا، وإن وهب له أجنبي مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعا. ولو كان رجل وهب أباه مالا فقد قال الشافعي يلزمه قبوله، وذلك لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه في ذله منه. قال مالك وأبو حنيفة لا يلزمه قبوله، وذلك لأن هبة الولد لو كانت جزاء لقضي بها عليه قبل أن يتطوع بها، ثم إنه لم تكن فيه منة ففيه سقوط

الحرمة وحق الأبوة، وذلك لأنه نوع منه، لأنه لا يقال قد جزاه وقد وقاه. أما المسألة الأخيرة في هذه الآية فهي أنه لا يسقط فرض الحج عن الأعمى لإمكان وصوله إلى البيت محمولا، فيحمل له وصف الاستطاعة كما يحصل له فرض الجمعة بوجود قائد إليها ويلزم السعي لقضائها. وننتقل بكم أحبتنا إلى آية أخرى من آيات الأحكام من سورة آل عمران. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حيث قرر في هذه الآية أربعا من المسائل اجتهد فيها العلماء. فأما المسألة الأولى فتتعلق بمعنى لفظ الحبل في الآية، وهو لفظ لغوي ينطلق على معان كثيرة، أعظمها السبب الواصل بين شيئين، وهو هاهنا مما اختلف فيه العلماء. فمنهم من قال بأن المراد به هو عهد الله تعالى، وقيل كتابه، وقيل دينه. وقد روى الأئمة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له حديث رؤيا الظلة التي تنظف عسلا وسمنا، وهو حديث موجود في صحيح مسلم، وفي ذلك قال: ورأيت شيئا واصلا من السماء إلى الأرض. وقد عبر الصديق بحضرته صلى الله عليه وسلم فقال: وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه. فضرب الله تعالى على يدي ملك الرؤيا مثلا للحق الذي بعث به الأنبياء بالحبل الواصل بين السماء والأرض، وهذا لأنهما جميعا من مشكاة واحدة. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي أنه إذا ثبت هذا فالأظهر أنه كتاب الله تعالى، فهو يتضمن ضمن ثناياه كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عهده ودينه. أما المسألة الثالثة في هذه الآية فهي أن التفرق المنهي عنه في الآية يحتمل ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فهو التفريق في العقائد، وذلك لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أما الوجه الثاني فهو ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. ويعضده قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهما دليلان يقرران نفس المعنى. أما الوجه الثالث في هذه الآية فإن الفرقة المنهي عنها هو ترك التخطئة في الفروع، وأن الأمر يقتضي أن يمضي كل أحد في اجتهاده، فإن الكل بحبل الله معتصم، وذلك بدليله عامل به. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فمنهم من حضرت العصر فأخرها حتى بلغ بني قريظة، آخذا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الواقعة من فهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منهم هذا، وهذا ما يعني بأنه أراد الاستعجال في المضي بالجيش إلى بني قريظة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالاختلاف لم يعنف أحدا منهم. والحكمة في ذلك أن الاختلاف والتفرق المنهي عنه إنما هو المؤذي أو المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة، أما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعة السمحاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران،

وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وروي كذلك أن له إن أصاب 10 أجور. أما المسألة الرابعة والأخيرة في هذه الآية، فقد قال العلماء في معنى النهي عن الفرقة في الآية بأن فيه دليلا على أنه لا يصلي المفترض خلف المتنفل، وهو عند المالكية. أما الشافعية فعلى جواز ذلك، وتعليل المالكية في ذلك أنه كل من الفرض والنفل قد تفرقت، ولو كان هذا متعلقا تفرقا لما جازت صلاة المتنفل خلف المفترض، وذلك لأن النية أيضا قد تفرقت. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام.

قاعدة واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا عمن ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين إلى من تكلني.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيقي.
1: إلا وقهم إلا وقهم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في قصة هود عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو قومه، دعاهم باللطف واللين أولا، ثم جاء إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الترهيب والتخويف من عذاب الله سبحانه. وهذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تعالى، والذي سار فيه هود عليه الصلاة والسلام. ذكر القرآن لنا قصة في هذا، فقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أي اذكر هودا عليه السلام، فهو أخوهم في النسب لا في الدين. اذكر أخا عاد، أي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم أخا عاد، وهو هود عليه الصلاة والسلام. إذ أنذر قومه بالأحقاف، وهي تلك الديار التي ذكرناها، ديار قوم عاد بين عمان وحضرموت في اليمن. قال لقومه: إني أخاف عليكم إن كذبتم وإن بقيتم مصرين على كفركم أن يصيبكم الله تعالى بعذاب من عندي. فكان الجواب منهم: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون. قال هود: إنما العلم عند الله، وإنما أنا مبلغ لكم. بعد أن قال القوم لهود: أجئتنا لتصدنا عن هذه الآلهة، فأتنا بعذاب الله، ائتنا بما عندك إن كنت من الصادقين، ائتنا بما تعدنا إن كنت صادقا. وهؤلاء أيها الإخوة استعجلوا عذاب الله، واستعجلوا العقوبة استبعادا منهم لوقوع ذلك، يعني هم ما كانوا يؤمنون أن العذاب سيأتي إليهم، مستبعدين هذا، ولذلك كذبوا رسولهم هود عليه الصلاة والسلام. حتى قال لهم هود لما طلبوا أن يأتيهم العذاب، قال: إنما العلم عند الله، الله تعالى أعلم، إن كنتم مستحقين للعذاب فسيفعل بكم ذلك، وما أنا إلا مبلغ، ولكني أراكم قوما تجهلون، لا تعقلون ولا تفهمون ولا تعون ماذا يحصل، فانتبهوا أيها القوم. حتى أخذ يذكرهم بنعم الله ويخوفهم من عذابه، فقال لهم: فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهنا أيها الإخوة دعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب، وهم يجادلونه، حتى أخذوا يتهمونه بالسفه، فقالوا له: إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. فماذا أجابهم؟ قال ما قصه القرآن الكريم: يا قوم، ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي، وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. والمعنى أيها الإخوة والأخوات أن الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم السادة والقادة، الملأ اللي هم علية القوم مو الناس العامين، الملأ قالوا له: إنا لنراك في

في سفاهة، أي في ضلالة، لأنك تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام. إذا الملأ هكذا أهل العقول اللي على أساس هم يفهمون، هم يعترضون على هود لأنه موحد لله تعالى، فكيف بالناس العوام؟ وهذه مشكلة المشاكل أيها الإخوة اليوم، أن الناس يقودونهم أناس آخرين، وأن هؤلاء الناس الذين يقودون العوام لا يعرفون ما هي القصة أو ما هي القضية، كيف يوصلون الناس إلى جادة الصواب، وبالتالي يضلون أنفسهم ويضلون الآخرين، أضلوا وأضلوا، فهم ضلوا بأنفسهم وهم أضلوا الناس كذلك. ولذلك قال الملأ هؤلاء لهود: وإنا لنظنك كاذبا في دعوتك. فقال لهم هود وهو مخلص في النصح، قال لهم: ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين. وهذه هي الصفات التي يتصف بها رسل الله: البلاغ والنصح. أراد أن يبلغهم وأن ينصحهم، ثم بين لهم هود أن لا يتعجبوا أن يبعث الله تعالى إليهم رسولا من أنفسهم لينذرهم، بل لا بد أن يحمدوا الله تعالى على ذلك، وأن يذكروا نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. وزادهم رب العالمين بسطة، أي جعلهم أطول من أبناء جنسهم، يعني أطول من الناس الآخرين. فاذكروا آلاء الله، أي نعمه ومننه عليكم، إن كنتم تريدون أن تصلوا إلى الحق والصواب لعلكم تفلحون. فماذا كان الجواب أيضا؟ يعني القضية أيها الإخوة لا زالت في مناقشة فيما بين هود والقوم، والذين يناقشون هم الملأ وهم علية القوم، يتحدثون مع هود مناقشات تصل في بعض الأحيان إلى تحديات فيما بينهم، حتى أجاب القوم هؤلاء قوم هود، أجابوا هودا بقولهم ما نصه وما قصه لنا القرآن الكريم في الجواب، في قوله تعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. بمعنى أن هؤلاء القوم أنكروا دعوة هود، أنكروا دعوة هود لهم لإفراد الله تعالى بالعبادة، ثم طلبوا استعجال العذاب. فبعدما طلبوا استعجال العذاب من هود عليه الصلاة والسلام، قال لهم هود ما قصه القرآن الكريم بقوله تعالى: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال هود: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس، أي سخط وغضب من الله. أتحاجونني في هذه الأصنام؟ أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ تحاجونني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم آلهة، وهي ليست بآلهة، وهي لا تضر ولا تنفع، وما جعل الله تعالى لكم على عبادتها حجة ولا دليلا. ولهذا قال الله تعالى: ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وهذا تهديد ووعيد من هود لقومه: انتظروا إني معكم من المنتظرين، انتظروا سيأتيكم العذاب من الله سبحانه وتعالى. فأخذ التكبر والعناد لهؤلاء القوم، حتى قال قوم عاد أيها الإخوة ما قصه القرآن الكريم بقول الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هؤلاء القوم، قوم عاد، قوم هود، بغوا وعتوا وعصوا واستكبروا في الأرض، وقالوا: من أشد منا قوة؟ أصابهم الغرور، أصابهم الإعجاب بأنفسهم، تعجبوا بقوتهم، اعتقدوا أنهم يمتنعون بقوتهم من بأس الله تعالى حين تهددهم هود بالعذاب، وقالوا: نحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا. فركنوا إلى قوتهم الضعيفة
وتركوا قوة الله سبحانه وتعالى.

0: ولم يركنوا إلى القوة التي لا قوة بعدها هي قوة الله تعالى. فقال تعالى ردا عليهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أكبر منهم قدرة، وهو تعالى هو الذي يعطي القوة للعباد، وإنما يعطيها من يشاء من الناس، فالله أقدر إذن، لأنه هو الذي يعطي تلك القوة. وهؤلاء كانوا بآياتنا يكفرون. وبالرغم من هذا التذكير من هود عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا له: يا هود، الوعظ وعدمه كل ذلك عندنا سواء، لا نسمع منك ولا نقبل ما تقوله، خلاص انتهى الأمر بيننا وبينك. وقد قص القرآن الكريم هذا الموقف من قوم هود عليه الصلاة والسلام، وماذا تحدث به هؤلاء القوم. قال القرآن الكريم: قالوا، أي قوم هود، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أي الوعظ وعدم الوعظ فينا سواء، لا ينفع الوعظ ولا نقبل ما تقول. فقال الله عنهم: إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، أي إن دينهم الذي هم عليه هو دين الأولين، أي نحن باقون على ديننا. إن هذا إلا خلق الأولين، هكذا وجدنا آباءنا، وبنفس الوقت لا نعذب عندما نموت، وما نحن بمعذبين. وهذا هو مذهبهم وما جرى عليه أمرهم، وما نحن بمعذبين على ما نفعل كما تقول أنت. وأخيرا نزل عليهم العذاب لما كذبوا الرسل. قال الله تعالى: فكذبوه فأهلكناهم، أهلكهم الله تعالى. بأي شيء هلكوا؟ قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وسنتحدث عن ذلك العذاب أيها الإخوة والأخوات في حلقات أخرى بإذن الله تعالى، وما هي المسائل التي نستفيد منها في مجتمعاتنا اليوم من خلال هذه القصة ومن خلال قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن خلال نزول هذه الآيات الكريمات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المستمعين للقول المتبعين لأحسنه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الإسراء.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الإسراء.
2: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. آية الكريم.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء، رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء، رواه أبو داود.

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. اللهم

0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة

0: نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: أمسينا على فطرة الإسلام.
1: رواه أحمد وصححه الألباني.
0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خيرا.

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: قابل حبيبي رايح هلا اوام رايح قابل حبيبي رايح هلا اوام ها قلبي روح الحبيب سبقني ووصل له السلام وصل
1: أشرقت أنوار الصباح. في بداية هذا اليوم نسأل الله العلي العظيم التوفيق في جميع الأمور. اللهم ارزقنا الرزق الواسع والحلال الطيب، ويسر أمورنا لما تحب وترضى.
2: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين، إذاعة البحرين،
2: صوت البحرين.

0: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

أتذكرون حكاية حزمة القضبان؟ لقد تكسرت وهي في شتات، ولم تتكسر وهي في تآلف. وذلك الشيخ صاحب الحكاية لم يجد قوة في الدنيا كقوة بنيه في تآلفهم ووحدتهم. فإذا كان حق الأبناء في الحياة أن يحظوا بتربية إنسانية، فإن من حق الحياة على الأبناء أن تحظى بهم متآلفين متعاونين.

0: يقول المثل الشعبي: الصديق عند الضيق. والوطن، أوليس الوطن أكبر من صديق؟ فلنوسع على الوطن في ضيقه، فهو الصديق والقنديل والغاية. والحديث الشريف يقول: الخروج عن الوطن عقوبة.
1: لن نلتزم بالبناء للآخرين قبل أن نلتزم به لأنفسنا. ولقد عرفنا عبر التاريخ أننا نساهم في بناء الحضارة الإنسانية، ولن يتم لنا ذلك اليوم قبل أن يتم بناء أنفسنا. فلنسرع في البناء، لأن ساعة تضيع من غير عمل إنما هي عصر يضيع.

0: تظلم الدنيا والناس نجمة، والدنيا على ظلام، وتهب الكآبة والناس عزاء، وأنت على كآبة والهموم تتزايد، وليس لك غير الناس على همومك.
1: وعندما تحس بالوحدة وتلفك الوحدة بالأسى وتقذف بك المرارة إلى حيث لا غفوة ولا خلاص، تجد يدا من الناس تمد إليك وتقطر في عينيك حب الحياة والناس. وأطيب حب هو حب الناس للناس.
0: لقد بدأ الناس يا قلبي زرعوا شجرا غير هذا الشجر فهو لا يعرى،
1: وأرسلوا أنهارا غير هذه الأنهار فهي لا تنقطع،
0: ورصوا جدرانا غير هذه الجدران فهي لا تتصدع.
1: لقد بدأ الناس يا قلبي فانهض وساهم من جديد في بناء الحياة،
0: فالحياة في أبعد تعريف لها وفي أقرب تعريف لها هي بناء مستمر ودائم.

0: لا تنسوا ذلك، طريق الدقيقة 60 ثانية، فإذا انتهت بدأت دقيقة جديدة، أما تلك التي مضت فلن تعود.
1: ينبغي أن لا نترك دقيقة تمر هدارا في هذا الزمن، ولنحمل كل دقيقة مثقال دقيقتين. إنه وقت بناء، وحرام على الثواني أن تمر ونحن في غياب.

ومن أمام نفسه في لحظة يأس قوي شعر أن الظلام شديد، لكنه فجأة التفت إلى ساعديه وتأمل نفسه طويلا، فاكتشف الأمل الذي في نفسه لم يداخله اليأس. فهذا هو القلب، وها هما الراحتان، وها هو الجبين. فلا بأس إذن أن يبدأ من جديد.

0: تأسرني يد الرجل الذي يعمل، فهو يضع الأيام في أماكنها السعيدة ويزرع عمره في تراب الحق، على أنه عمر الكرامة والحقيقة.
1: الإنسان وحده، الإنسان الذي يعطي الحياة معنى وجودها المثمر ويهب أيامه زمنا لوطنه لأنه موجود ولأنه يعمل حتى تصبح الأرض غنية بنور الحق.

0: أجمل الأغنيات بعد ما غنيناها،
1: وأحلى الأشعار بعد ما كتبناها،
0: وأكثر دروبنا إشراقاً لم نرها ولم نعبر عليها.
1: ولأن الحياة مملوءة بالتفاؤل، نحن نزرع القمح ونشيد البنايات الرائعة،
0: وكل شيء في العالم يحوله الأمل إلى جمال وسعادة، طالما أن المستقبل لا يأتي إلا من نفوسنا المؤمنة بالأجمل والأعلى.

0: على ورقة من أوراق الريح قرأت هذه الكلمات: إذا كنت غنياً فاعمل،
1: وإذا كنت سعيداً فواصل العمل،
0: وإذا كان الحزن يخيم عليك فاعمل،
1: وإذا أحسست بالفرح فاعمل،
0: لأنه لا شيء كالعمل يغسل الحزن من نفسك ويملأ حياتك بالفرح والسعادة.
1: ساعات الصباح الأولى مزروعة بالخير والبركة، يخالجني هذا الشعور كلما بكرت في النهوض وبدأت برنامج يومي قبل أن يستيقظ النيام.
0: إن ما ينجزه الإنسان في تلك الفترة من النهار يتفوق على سواه بالصفاء، ولا يترك أثرا للإرهاق الذي يسببه العمل في ساعات النهار الأخيرة.
1: لن نحصر طموحنا في تحقيق غاياتنا الفردية، فهو طموح الأثر، ولن نحصر طموحنا في اندفاع ذواتنا وحدها، تخضر ونقطف لأطفالنا وحدهم تفاحة القلب، لأن هذا الطموح هو طموح الأنانية.
0: إن لنا طموحا أكبر، هو أن نبنيك أيها الوطن، ونحبك ونهتف باسمك في كل حين.

0: لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر، لذلك دائماً استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: عندما تشرق شمس الصباح
1: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
1: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، فما أجمل الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على التردد 102.3 FM، ونرحب بكم في هذه الانطلاقة الصباحية المتجددة من برنامجكم الصباحي اليومي صباح الخير يا بحرين، والذي يمتد معكم من الآن وحتى 8:30 بإذن الله تعالى عبر عديد من المحطات واللقاءات والفقرات المتنوعة. صباحك الله بالخير حسن.
3: صباحك الله بالنور زميلتي شوق، وصباحكم الله بالخير مستمعينا من انضم إلينا الآن عبر أثير إذاعة البحرين في هذا المشوار الصباحي الذي دائما اعتاد مستمعون أن يكون مليئا بالمحطات واللقاءات، وأن يكون كذلك منصة من خلالها يمكنهم نقل ملاحظاتهم ومختلف التساؤلات إلى الجهات المعنية طبعا من وزارات ومن هيئات ومؤسسات في مملكة البحرين، والتي دائما تقدم خدماتها لمستمعينا، فأهلا ومرحبا بالجميع.
2: المقدمة وهمستنا الصباحية لهذا اليوم شامخة بالعز وقايدها حمد. في صباح جديد من صباحات مملكة البحرين تشرق الشمس على وطن أكد عبر تاريخ العريق أن الشموخ لا تهزه العواصف، وأن الإيمان والثقة بالله عز وجل والالتفاف حول راية هذا الوطن بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، هو الحصن الذي تتكسر عنده كل محاولات العبث وأوهام المعتدين.
3: أثبتت مملكة البحرين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة

0: متكررة وما زالت تثبت في مواجهة تلك الاعتداءات التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها أنها دولة راسخة تعرف كيف تحمي سيادتها وتصون أرضها وتتمسك بحقها في الأمن والسلام. هي مملكة صنعت قوتها بحكمة قيادتها وبسالة رجالها وثقة شعبها، فأضحت شامخة عصية على كل من يحاول المساس بأمنها أو النيل من استقرارها.
1: ومع إشراقة هذا الصباح وفي كل حين ترتفع الكفوف للدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين قيادة وشعبا، أرضا وبحرا وسماء، وأن يكلأ بعنايته رجال قوى الدفاع البحرين البواسل، وأن يسدد خطى منتسبي الحرس الوطني ووزارة الداخلية وجميع منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه، فهم بإذن الله سياج الوطن وعينه الساهرة وحصنه المنيع.
0: إذن مستمعينا، صباح يزداد فيه اليقين بأن الأوطان التي تتحد قلوب أبنائها وتلتف حول قيادتها تبقى أقوى من كل تهديد وأبقى من كل رهان. حفظ الله البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والعزة والازدهار.
1: مستمعينا الكرام، مع بداية هذا اليوم نسأل لكم التوفيق والنجاح وسلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم، وتقبلوا تحيات فريق العمل المصاحب لكم في هذا الصباح. من الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
0: لكم تحيات الإعداد والمتابعة من الزميل عبد الرحمن بمطيح.
1: من التقديم هذه تحيانا حسن الساعاتي وشوق الدوسري.
0: ومن الإخراج تحييكم الزميلة فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وكما اعتدنا ننطلق معكم في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين، ونبدأ معكم في قراءتنا لأبرز ما جاء في صحفنا في الشأن المحلي ثم العربي والعالمي، ومن ثم ننتقل معكم إلى ملاحق المال والأعمال قبل أن نتعرف على أحوال الطقس مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية. وفي تمام السابعة موعدنا مع أولى نشرات الإذاعة، نعود بعد ذلك لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين.
3: ستتضمن أوراقنا الصباحية لهذا اليوم العديد من الفقرات المتنوعة واللقاءات. لقاءنا الأول سيجمعنا مع الأستاذ أكرم مصلح، أخصائي تغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، للحديث عن أهمية اختيار الغذاء المناسب خلال فصل الصيف.
2: كما سنلقي الضوء على برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة تكامل، من خلال لقائنا مع المهندسة خولة محمد خليفة، رئيس قسم تنمية المحتوى المحلي بوزارة الصناعة والتجارة.
3: وسنسعد بلقاء المخرج السينمائي البحريني سلمان يوسف، الفائز بجائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم خليجي روائي قصير ضمن منافسات الدورة 12 من مهرجان أفلام السعودية عن الفيلم البحريني القصير بذرة، للحديث عن فوزه بالجائزة والحضور المتميز للسينما البحرينية في المحافل الخليجية.
2: وكذلك سيكون لنا لقاء يجمعنا مع الأستاذ أحمد الشيخ، رئيس اللجنة المنظمة لمعسكر قدها جونيورز. سنتعرف مع الأستاذ أحمد عن فكرة البرنامج والمعسكر التدريبي والهدف من تنظيمه، إلى جانب أبرز المهارات والقيم التي يكتسبها المشاركون الصغار خلال هذه التجربة.
3: كما سنستمع إلى رسالة وزارة الأشغال ضمن رسائل الجهات الحكومية في مملكة البحرين، وبالتأكيد يسعدنا التواصل معكم مستمعينا الكرام لنقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر من خلال فقرة مع الناس على 17684888.
0: عناوين،
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين،
2: ونبدأ بأبرزها في الشأن المحلي. البحرين تتصدى لعدوان إيراني آثم، قوة الدفاع تؤكد الجاهزية الكاملة، وإجماع عربي وخليجي على دعم المملكة، مطالبات بموقف دولي حازم لمواجهة الاستخفاف الإيراني الخطير بالالتزامات الدولية.
3: اللجنة العليا للتخطيط العمراني تطلع على مستجدات تصنيف العقارات وتقسيم الأراضي.
2: نائب رئيس

0: مجلس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الاعتزاز بيقظة وجاهزية الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية، كفاءة الفرق الفنية في سرعة معالجة الانقطاع المحدود للتيار الكهربائي.
1: سمو الشيخ ناصر بن حمد يترأس اجتماع مجلس إدارة بابكو إنرجيز للربع الثاني، استعراض مستجدات مشروع تحديث المصفى وتقدم مشاريع الاستكشاف والإنتاج.
0: معهد الإدارة العامة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التدريب.
1: برنامج معا يحقق إنجازا عربيا جديدا بفوزه بفئتين ضمن جائزة الذكاء والإبداع العربي.
0: وأيضا فيما يتعلق بتفاصيل العنوان الأبرز في صحفنا المحلية، إدانات عربية واسعة للاعتداءات الإيرانية على البحرين، تضامن كامل مع المملكة ودعم لجميع إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها.
1: القيادة العامة لقوى الدفاع البحرين التصدي واعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة.
0: البرلمان العربي في إدانته الاعتداءات الإيرانية يؤكد أي اعتداء يستهدف سيادة أي دولة عربية يعد تعديا على الأمن القومي العربي.
1: البحرين تدين تكرار الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة.
0: الرئيس اللبناني يدين الاعتداءات التي تعرضت لها البحرين والكويت، والأمين العام لمجلس التعاون يؤكد تضامن مجلس التعاون مع البحرين والكويت كامل، والأمين العام لجامعة الدول العربية يؤكد أمن الخليج جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.
1: رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، قواتنا المسلحة تجسد على درجات الجاهزية والكفاءة، السلام لا تصنعه ازدواجية القرار في إيران، أمن الخليج لا يقبل أن يكون رهينة لهذه التقلبات.
0: ما زلنا معكم مستمعين نقرأ في الشأن المحلي، وزير الخارجية يحضر حفل السفارة المصرية في المنامة بذكرى 23 يوليو.
1: خلال ترأسه اجتماع لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان، وزير الخارجية دور اللجنة يعكس التطور الدبلوماسي الحقوقي للبحرين.
0: مطالبات بلدية بالإسراع في استكمال كاميرات الضبط المروري بمدينة سلمان.
1: جهاز المساحة والتسجيل العقاري يطور خدمة إدارة أعمال المكاتب المساحية الخاصة.
0: إذن مستمعينا بذلك نكون قد أجملنا معكم أبرز ما جاء في الشأن المحلي، ننتقل معكم إلى ما جاء في صحفنا عربيا وعالميا.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح لا أعتقد أن الحرب مع إيران ستنشب مجددا.
0: أسعار النفط ترتفع أكثر من 5% بعد إعلان ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران.
1: لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تدعو إلى الإفراج عن طبيب من غزة تحتجزه إسرائيل.
0: المنظمة البحرية الدولية تؤكد 6000 بحار لا يزالون عالقين في الخليج العربي.
1: مجلس السلام يخطط لإقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب غزة.
0: لبنان يشترط انسحاب الاحتلال من منطقتين تجريبيتين للمشاركة في مفاوضات روما.
1: الولايات المتحدة ستسمح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت.
0: كاردينال كان مرشحا لمنصب البابا يواجه تهما باعتداءات جنسية في المغرب.
1: أعضاء الناتو يؤكدون التزامهم الثابت ببند الدفاع المشترك.
0: إذن ننتقل معكم مستمعين بذلك إلى ملاحق المال والأعمال الصادرة هذا الصباح.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
1: اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة البحرين. وزير التجارة يؤكد بأن اللجنة تمثل إطاراً محورياً لتعزيز التكامل بين الحكومة والخاص.
0: بنك السلام يوقع شراكة مع منصة بروكولر لإطلاق برنامج لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أرجو أن نكون قد نطلع.

0: حققت الاسم صحيح.
1: ASB Capital تعزز نشاطها في أسواق رأس المال السعودية.
0: استطلاع لماستر كارد يؤكد 96% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين تؤكد أن المدفوعات الرقمية تمثل المحرك الأبرز للنمو.
1: برعاية الدكتور عبد الحسين علي ميرزا، جمعية الإداريين البحرينية تدشن بوصلة النجاح.
0: ختام أعمال المؤتمر العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سراييفو بتوصيات مهمة.
1: فنادق الخليج تعزز حضورها الدولي بدخول سوق المالديف عبر شراكة استراتيجية.
0: جلسة تفاعلية مع BIBF حول أثر التقنيات الحديثة على مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل.
1: تسليط الضوء على إنجازات صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسه.
0: إذن بذلك نكون مستمعينا أجملنا معكم مستمعينا جولتنا الصحفية في هذا الصباح، قرأنا في الشأن المحلي ثم العربي والعالمي، وختمنا معكم جولتنا في ملاحق المال والأعمال.
2: مع الأرصاد،
3: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
3: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد
1: مستمعينا، نتعرف معكم على أحوال الطقس خلال 24 ساعة من هذا اليوم إلى باقي أيام الأسبوع بإذن الله نهاية الأسبوع، مع المختصين بإدارة الأرصاد الجوية، ومعنا مباشرة من هناك الأستاذ ياسر العالي. نصبح عليك بالخير.
4: صباحكم الله بالنور والسرور، وصباح على السادة المستمعين. طبعا جونا اليوم بيكون حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار، ويكون معتدل وجعام خلال الليل. رياح شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار. بيكون هناك تحذير عن رياح قوية السرعة خلال فترة النهار إن شاء الله. ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام عرض السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. درجات الحرارة العظمى 43 والصغرى 31 درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 60 والصغرى 15%. أعلى مد في ميناء سلمان عند الساعة 11:50 دقيقة صباحا، مد آخر راح يكون عند منتصف الليل. أدنى جزر عند الساعة 26 دقيقة مساء، وجزر آخر عند الساعة 26 دقيقة من صباح الغد. شروق الشمس عند الساعة 4:52 دقيقة، والغروب عند الساعة 6:33 دقيقة. بالنسبة للطقس المسجل عند الساعة 5 صباحا في المناطق التالية، كانت الرياح في جزر حوار شمالية غربية 13 عقدة، فشت الجارم شمالية غربية 17 عقدة، وجزيرة جرادة كانت شمالية غربية 15 عقدة. أما عن درجات الحرارة التي سجلت عند الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كانت في المنامة والدوحة 34، أبوظبي 32، الكويت 35، وأخيرا كانت في الرياض 29 درجة مئوية. هذه كانت توقعاتنا لهذا اليوم. نتوقع استمرار الرياح الشمالي الغربية للأيام القادمة، خاصة خلال فترة نهاية الأسبوع وحتى لمنتصف الأسبوع القادم تكون الرياح الشمالي غربية، وأيضا هناك تحذير عن رياح قوية السرعة إن شاء الله.
1: كل الشكر لك الأستاذ ياسر العالي على موافاتنا بتفاصيل هذه النشرة وأحوال الطقس في مملكة البحرين، ونتمنى أسبوع آمن للجميع. ومستمعينا نتوقف معكم للاستماع إلى أولى فاصل قصير، وفي تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا وإياكم إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية في إذاعة مملكة البحرين العربية، ومن بعدها نعود لمواصلة برنامج صباح الخير يا بحرين.

0: البحرين، صوت البحرين من مركز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أهلا بكم. ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود أمن الطاقة واستدامتها للأجيال القادمة في مملكة البحرين. ترأس اجتماع مجلس إدارة المجموعة للربع الثاني من عام 2026 والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
2: وخلال الاجتماع استعرض سمو الشيخ ناصر بن حمد نتائج الزيارة والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واجتماعه بمعالي السيد كريس رايت وزير الطاقة في الولايات المتحدة، وبحث معه فرص تعزيز التعاون في قطاع الطاقة إلى جانب مناقشة تأثيرات التطورات الإقليمية الراهنة على مملكة البحرين ومجموعة بابكو إنرجيز. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة بأنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً. طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة إدارة أعمال المكاتب المساحية الخاصة بهدف أتمتة هذه الأعمال وتحويلها من العمليات اليدوية إلى نظام رقمي.
2: وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن تطوير خدمة إدارة أعمال المكاتب المساحية يأتي امتدادا لجهود الجهاز في تطوير الخدمات الحكومية وفق منهجية إعادة هندسة الإجراءات وبما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي. شارك معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات في أعمال الحوار العالمي الأول بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة جنيف.
1: وأكد معالي الوزير خلال مداخلته في الجلسة الحكومية رفيعة المستوى أن ما حققته مملكة البحرين من مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي يأتي في ظل الرؤى الملكية السامية لترسيخ مسيرة التطوير والابتكار والتحول الرقمي.

0: افتتح سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي أعمال المؤتمر الدولي الرابع للمرأة والمجتمع 2026 الذي نظمته الجامعة الملكية للبنات تحت شعار الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي، المرأة تصنع المستقبل.
1: وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير التربية والتعليم أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية مملكة البحرين، مشيرا إلى أهمية إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحول الرقمي وصناعة المستقبل، مع تعزيز دور المرأة كشريك فاعل في مسيرة الابتكار والتنمية، تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات. سلمت وزارة الأشغال ووزارة الإسكان

0: تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات، سلمت وزارة الأشغال ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني دفعة جديدة من المنازل بمنطقة سترة، وذلك بعد استكمال أعمال المعالجة الفنية والهندسية والانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بها ضمن الخطة التنفيذية المعتمدة لمعالجة الأضرار وفق إطار زمني محدد.
1: وأوضح الفريق المعني بوزارة الأشغال بأن أعمال الإصلاح شملت معالجة الأضرار الإنشائية وأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، إلى جانب إصلاح المرافق والخدمات المتأثرة، وذلك وفق تقييم فني دقيق نفذته الفرق الهندسية المختصة، وبما يضمن إعادة المنازل إلى حالتها التشغيلية بعد استيفاء جميع المتطلبات الفنية والهندسية وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة. نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 5130 حملة وزيارة تفتيشية خلال شهر يونيو الماضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط سوق العمل والحفاظ على عدالته وتنافسيته.
0: وأسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة لسوق العمل.
1: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدة أنها تعد انتهاكا لسيادة الدول والقانون الدولي. وقالت الوزارة إن المملكة العربية السعودية تحمل إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة، وتطالبها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة، وتجدد تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت في ما تتخذنه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما. أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة.
0: وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت وتهديدا لأمنهما واستقرارهما. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودعمها لكل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار. أعربت وزارة الخارجية بدولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين وما تمثله من انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها.
1: وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات وما تنطوي عليه من تصعيد خطير من شأنه تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة. وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. أعربت وزارة الخارجية في سلطنة عمان عن إدانتها للاستهدافات التي طالت أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت.
0: وأكدت وزارة الخارجية العمانية تضامنها مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه صون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها ومصالحها، ومجددة في الوقت ذاته رفضها التام لأي أعمال من شأنها تقويض أمن الدول أو تعريض السفن المدنية والتجارية للخطر. أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين.
1: وشددت وزارة الخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.
0: أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين، مؤكدة أنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

0: عقدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف إيران الآثم لمملكة البحرين ودولة الكويت بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما.
1: وأكدت مصر في بيان رفضها الكامل لكافة الأعمال التي تمس أمن وسيادة الدول الشقيقة أو تهدد أمن واستقرار المنطقة، مجددة دعوتها إلى ضبط النفس وخفض التصعيد، وأعربت عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدة وقوفها إلى جانبهما في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما. دان الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الاعتداءات التي تعرضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت.
0: وعرب الرئيس عون عن تضامن لبنان الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودول مجلس التعاون كافة، مؤكدا أن أمن هذه الدول جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي. وجدد رئيس الجمهورية اللبنانية دعوته إلى ضبط النفس ونبذ التصعيد وإلى تغليب لقاة الحوار والدبلوماسية حرصا على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها. أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون دول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت.
1: وأشار الأمين العام إلى أن الهجمات تؤكد استمرار نهج إيران في تقويض الجهود الدولية والإقليمية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة، واصفا إياها بأنها انتهاك صارخ لسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي رفضه القاطع للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مصالح وأراضي مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محذرا من تداعياتها على أمن المنطقة وجهود تثبيت التهدئة.
0: واستنكر الأمين العام في بيان الاعتداءات المتكررة بالصواريخ والمسيرات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، محذرا من خطورة هذا المسار التصعيدي وتوقيته الحساس والذي يأتي في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة. دان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت.
1: وأكد رئيس البرلمان العربي أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وتصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة وزيادة حدة التوتر فيها، كما أوضح أن أي اعتداء يستهدف سيادة أو أمن أي دولة عربية يعد تعديا على الأمن القومي العربي وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الوقف الفوري والتام لهذه الاعتداءات والاستفزازات والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
2: ألو؟
3: ألو؟
2: مشوار الظهيرة معك؟
3: أهلاً.
1: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
4: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
1: يعود من جديد.
3: يعود من جديد.
1: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، عدنا إليكم مجددا وصباح الخير يا بحرين بعد أن توقفنا قليلا لأولى نشرات الإذاعة في تمام السابعة، وهذه أطيب تحيات فريق العمل المصاحب لكم حتى 8:30 بمشيئة الله. لكم تحيات الإشراف على المحتوى من الزميل عبير بن هندي،
4: ومن الإعداد والمتابعة يحييكم الزميل عبد الرحمن بمطيع،
3: من التقديم هذه تحايانا الزميلة شوق الدوسري وحسن السعاتي،
4: ومن الإخراج هذه تحايا الزميلة فاطمة جنبر.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، ودائما فقرة ولاء وتلاحم هي المساحة التي من خلالها في صباح الخير يا بحرين نطلع معكم على ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة هذا الصباح وفي كل صباح مستمعينا، وكذلك نرصد من خلالها المبادرات وكذلك المشاعر المختلفة من المواطنين الكرام ومن المقيمين كذلك في حب هذا الوطن، في حب هذه الأرض، وفي الالتفاف حول قيادتها الحكيمة. اليوم شوق نقرأ حقيقة خبر تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. طبعا تم تسليم دفعة جديدة من المنازل المتضررة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة بمنطقة سترة. هذا الخبر طلعناه في صحفنا المحلية، لكن نقرأ اليوم تفاصيل هذا الخبر.
1: تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات، سلمت وزارة الأشغال ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني دفعة جديدة من المنازل بمنطقة سترة، وذلك بعد استكمال أعمال المعالجة الفنية والهندسية والانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بها، وذلك ضمن الخطة التنفيذية المعتمدة لمعالجة الأضرار وفق إطار زمني محدد.
0: في هذا الصدد أوضح الفريق المعني بوزارة الأشغال أن أعمال الإصلاح شملت معالجة الأضرار الإنشائية وأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، إلى جانب إصلاح المرافق والخدمات المتأثرة، وذلك وفق تقييم فني دقيق نفذته الفرق الهندسية المختصة، وبما يضمن إعادة المنازل إلى حالتها التشغيلية بعد استيفاء جميع المتطلبات الفنية والهندسية وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.
1: وجددت وزارة الأشغال تأكيدها على مواصلة تنفيذ أعمال إصلاح وتأهيل بقية المنازل المتضررة وفق الخطة المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ تحقيقا للتوجيهات الرامية إلى توفير كل سبل الدعم والرعاية للمواطنين المتضررين.
0: وطبعا من جانبهم أعرب المواطنون من أهالي سترة عن بالغ شكرهم وامتنانهم للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه،

0: وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مثمنين سرعة استجابة الجهات الحكومية والجهود التي بذلتها في إنجاز أعمال الإصلاح خلال هذه الفترة، بما أسهم في إعادة منازلهم إلى وضعها الطبيعي.
1: وعبر المواطنون عن اعتزازهم بما لمسوه من اهتمام ومتابعة مباشرة منذ حصر الأضرار وحتى استكمال أعمال الإصلاح والتسليم، مؤكدين أن هذا النهج يعكس الرعاية التي يحظى بها المواطن في مملكة البحرين، ويجسد تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية بما أسهم في إعادة الحياة إلى طبيعتها وبث الطمأنينة في نفوس الأسر المتضررة.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: تكتسب التغذية السليمة خلال فصل الصيف أهمية كبيرة مقارنة بالفصول المناخية الأخرى، نظرا لتأثير العوامل البيئية على صحة الإنسان، حيث قد يتسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الجوية من زيادة معدلات التعرق وفقدان الجسم للعناصر الغذائية الأساسية، مما يعرضه للخطر. لهذا يتطلب فصل الصيف عناية صحية فائقة لحماية الصحة من أي تحديات مفاجئة قد تتعرض لها. وللحديث بصورة أوفى عن هذا الموضوع، يسعدنا أن نرحب بالأستاذ أكرم مصلح، أخصائي تغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. صباح عليك بالخير أستاذ أكرم. يا مرحبا، صباح الخير.
3: صباح النور والسرور عليكم وعلى السادة المستمعين.
4: يا هلا ومرحبا فيك أستاذ أكرم. في بداية هذا اللقاء، ما أهمية اختيار الغذاء المناسب خلال فصل الصيف خصوصا مع زيادة الحرارة والتعرق؟
3: صحيح، فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية يزيد فقدان الجسم للسوائل والأملاح عن طريق التعرق. عشان كذي اختيار الغذاء مهم جدا للوقاية من الجهاد الحراري والجفاف. ولازم نعرف أن الهدف الأساسي من الأكل مو بس للشبع، إنما شلون نقدر نحافظ على ترطيب الجسم ونزوده بالعناصر الغذائية اللي تساعده على أداء وظائفه بكل كفاءة. أيضاً مع ارتفاع درجات الحرارة يزيد من سرعة فساد الأغذية، فمثل ما هو مهم إننا

0: مسار الغذاء المناسب لازم نتعلم طريقة حفظ الغذاء المناسبة، لأن سلامة الغذاء هي الوقاية بعد الله سبحانه وتعالى من الأمراض المنقولة بالغذاء.
1: نعم أستاذ أكرم، وبالحديث عن الأطعمة التي ينصح بها في هذه الأجواء الحارة، ما هي الأطعمة التي تكون مثالية؟
0: نعم، احنا دائما ننصح في الصيف ان نكثر من الأغذية اللي تكون غنية بالماء، واذا ذكرنا الصيف معناته الخضروات والفواكه الموسمية، فواكه عندنا البطيخ، الشمام، البرتقال، الفراولة.
1: نعم.
0: من الخضروات عندنا الخيار والطماطم والخس. وأيضا منتجات الألبان خصوصا الروب تحتوي على كميات عالية من الماء، فيها بكتيريا نافعة اللي تساعد الهضم وصحة الأمعاء. وما ننسى أهم شيء اللي هو الماء، الماء مهم جدا في فصل الصيف، لازم نشرب كميات كبيرة تكون متوزعة على مدار اليوم. البالغ عادة يحتاج أكثر من لترين في اليوم. وما ننتظر العطش عشان نشرب ماء، لأن العطش هو عبارة عن إنذار إن الجسم بدأ يفقد جزء من سوائله وبدأ يدخل في مرحلة الجفاف.
2: نعم.
0: ممكن إن إحنا نكتشف الترطيب من خلال لون البول الله يكرمكم. إذا كان أفتح هذا يدل إن الترطيب جيد، أما إذا كان لونه غامق فلازم ننتبه إن ممكن دخلنا مرحلة الجفاف وإن لازم نكثر من الماء.
2: نعم أستاذ أكرم، يعني هل هناك أطعمة يفضل التقليل منها خلال فترة أو فصل الصيف؟
0: نعم، يفضل أن نقلل من الوجبات السريعة والمقلية والوجبات اللي تكون عالية السعرات الحرارية والدهون، أيضا الأطعمة المخللة والمملحة والحلويات بكميات كبيرة. هل أنواع من الأطعمة مشكلتها أن تزيد الشعور بالعطش وتسوي اختلال لتوازن السوائل والترطيب في الجسم، أيضا تسبب لنا خمول مع الأجواء الحارة، الجسم يبدأ يخمل، فمع كثرة استهلاك هالأنواع من الأطعمة الخمول راح يزيد عندنا. وعندنا بعد اللي هو المشروبات المحتوية على الكافيين، احنا ما نوصي بقطعها نهائيا لكن الاعتدال فيها، لأن الكافيين ممكن أنها تسحب السوائل اللي في الجسم، مع التعرق راح نخسر وايد سوائل. فإحنا دائما ننصح إذا نشرب مشروبات فيها كافيين مثل الشاي والقهوة أن إحنا نشرب معها كميات كبيرة من الماء.
1: طيب أستاذ أكرم، طبعا فصل الصيف يعني الإجازة، فصل الصيف يعني التنزه، يعني السفر كذلك إلى مختلف المناطق، وهناك من يقصد السفر حتى يستمتع فلنقل يعني أطعمة البلدان إذا صح التعبير، يعني فكيف نحافظ على سلامة الأطعمة أثناء هذه الأنشطة المختلفة، أثناء التنزه، أثناء حتى السفر أيضا؟
0: نعم، مثل ما ذكرنا إن في الصيف ارتفاع درجات الحرارة راح يساعد البكتيريا أنها تنمو بشكل أسرع، فمهم جدا أن نتبع بعض الخطوات البسيطة والنصائح، منها أن الأكل نختار له حافظات مناسبة، إذا بناخذ أكل ويانا نختار له الحافظات المناسبة بحيث الأطعمة الساخنة تظل ساخنة والأطعمة الباردة تظل باردة. دائما ننصح بالتخطيط قبل السفر، وناخذ معلومات عن الدولة اللي راح نسافرها، مستوى نظافة المطاعم، أنواع المطاعم، يعني مثل ما نخطط لأي فعالية قبل السفر مهم جدا أن احنا نخطط للمطاعم والأكل اللي راح ناخذه وقت السفر. ثانية، ننتبه أن نترك الأكل داخل السيارة أو معرض لأشعة الشمس بشكل مباشر. أيضا مهم جدا غسل اليدين قبل تناول الطعام أو قبل تحضيره، مهم أن ما نترك الطعام خارج الثلاجة فترة تزيد عن ساعتين على درجة حرارة الغرفة. وأخيرا إذا حسينا في تغير في رائحة الطعام أو لونه أو طعمه، مهما كان التغير بسيط جدا ما نجازف أبدا ونتخلص من الطعام فورا.
1: نعم أستاذ أكرم، يعني استتباعا لهذه النقطة، البعض يقصد بعض البلدان اللي فيها الطعام موجود كثقافة طبعا في الشوارع، واللي يسمى يعني بالأطعمة الشارع أو الستريت فود. نعم، فيعني البعض يتوجس منها يعني خوفا أو حذرا، والبعض يعني لا يرى منها أي ضرر أو أي مشكلة، فما هو المعيار هنا يعني في التفضيل؟
0: نعم، احنا دائما ما نفضل اكل الشوارع لان تكون المعدات اللي عندهم تقليديه، المكان ضيق جدا، طريقه

0: الطبخ في مكان ممكن تنتقل البكتيريا من الأكل الني إلى الأكل الجاهز. دائما احرصوا على الأماكن، اقروا التقييمات اللي تتكلم عن نظافة المطعم، لأنه مهم جدا. يعني احنا دائما ننصح أن يكون لكل نوع من الأطعمة أدوات خاصة فيه، سكين خاصة فيه، ألواح تقطيع وإلى غيره من الأدوات. فالأكل اللي يكون في الشوارع خصوصا في بعض البلدان تكون مستوى النظافة فيه تعتبر سيئة جدا، ممكنها تسبب أمراض أو تسمم لا سمح الله.
1: نعم. نعم بالفعل أستاذ أكرم، يمكن اليوم حتى طرق توصيل الطعام أكيد لها دور في حفظ الأطعمة. إذا بنتطرق إلى هذا الجانب، أن الواحد شلون يقي نفسه من خلال هذا الجانب، خصوصا لما الواحد يطلب من برا ويستخدم خدمة توصيل الطعام،
2: وهذا شائع الآن يعني بوجود التطبيقات المختلفة.
0: نعم الرسالة الأساسية أن نتأكد قبل لا نستلم الطعام هل كان محفوظ بطريقة مناسبة أو لا، هل درجة الحرارة مناسبة أو لا، إذا كان الطعام ساخن هل وصل لنا ساخن أو لا. نفس الشيء المشروبات الباردة أو الأطعمة الباردة نتأكد هل وصلتنا أو لا. نقدر نتابع عامل التوصيل قبل لا ينزل الأكل من الدراجة هل كان حافظها بطريقة مناسبة أو لا. أيضا نتأكد قبل لا نبدأ ناكل الأكل هل في تغير في لونه، في رائحته، هل نشم أي رائحة غريبة، هل في طعم غريب. نعم من خلال هذه النصائح البسيطة.
2: إذن ما هي الرسالة التي يعني من الممكن أن نختم بها ونجمل هذه المعلومات جميعا أستاذ أكرم، تود توجيهها لمختلف الأسر اللي تستمع إلينا الآن عبر برنامج صباح الخير يا بحرين؟
0: نعم رسالتي لكل أسرة أن الوقاية دائما تبدأ من المنزل وخصوصا من المطبخ. احرصوا على شرب كميات كبيرة من الماء، قدموا الخضروات والفواكه بشكل يومي، ابتعدوا قدر الإمكان عن المشروبات السكرية والوجبات الدسمة والثقيلة، لا تتركوا الطعام أبدا خارج الثلاجة بعد الطبخ لمدة لا تزيد عن ساعتين. ضروري جدا أن نفصل الأغذية النية عن الأغذية المطبوخة والجاهزة. وفي الأخير أحب أذكر أن كبار السن والأطفال هم أكثر عرضة للجفاف في فصل الصيف، خصوصا أن كبار السن قد لا يشعرون بالعطش بالرغم من عندهم جفاف. أيضا الأطفال نسبة الماء في أجسامهم تكون عالية مع اللعب، وفي الصيف ممكن يفقدون سوائل أكثر، فلذلك هم يحتاجون اهتمام أكبر بشرب السوائل وتقديم الأغذية الصحية المناسبة لهم في فصل الصيف.
1: نعم أستاذ أكرم، أظن أفضل حل في هذه الحالة للأطفال ولكبار السن هو تعويض هذه السوائل من خلال الفواكه والخضروات مثل ما حضرتك ذكرت. الأستاذ أكرم مصلح أخصائي تغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، كل الشكر لك على تواجدك اليوم ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين وتقديم هذه المعلومات القيمة.
0: شكرا لكم صباحكم.
2: حياك الله.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: ضمن جهود وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ استراتيجية القطاع الصناعي للأعوام من 2022 وحتى عام 2026، تم إطلاق مجموعة من المبادرات الداعمة لنمو الصناعة الوطنية بهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات الوطنية وزيادة المحتوى المحلي. من بين هذه المبادرات برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة تكامل. لنتعرف أكثر على هذه المبادرة، مبادرة تكامل، وأهم المزايا التي تقدمها للمصانع والمستثمرين في مملكة البحرين، يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر المهندسة خولة محمد خليفة، رئيس قسم تنمية المحتوى المحلي بوزارة الصناعة والتجارة. نصبح عليك بالخير مهندسة خولة.
3: يا هلا ومرحبا فيكم، صبحكم الله بالخير جميعا وعلى جميع القائمين على البرنامج وجميع المستمعين الكرام. نشكركم على إتاحة الفرصة للتعريف عن برنامج تكامل القيمة المحلية المضافة في الصناعة.
2: واجبنا الله يسلمك، وإحنا أيضا سعداء بتواجدك معنا في البرنامج لتوضيح هذه المبادرة أكثر لمستمعينا. وبالبداية نود أن نتعرف على برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة تكامل. نعم،
3: في البداية برنامج تكامل تم إطلاقه من قبل وزارة الصناعة والتجارة في الربع الثالث من عام 2023، واللي يعد أحدى المبادرات اللي تصب في استراتيجية القطاع الصناعي 2022-2026 بهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي. طبعا البرنامج بشكل أساسي يقيس مدى مساهمة المصانع في الاقتصاد الوطني من خلال مدى اعتمادها على المنتجات والخدمات المحلية، توظيف الكفاءات

0: الوطنية، الاستثمار في تدريبها وتطويرها، إلى جانب دعم الموردين المحليين والبحث والتطوير. أما بالنسبة لأهداف المبادرة فهي تركز على رفع تنافسية الصناعة البحرينية، تعزيز المحتوى المحلي، زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إعطاء المنتجات الوطنية أفضلية في المشتريات الحكومية، تشجيع الاستثمار الصناعي وخلق فرص عمل للمواطنين. يعني الهدف الأساسي من برنامج تكامل هو دعم الصناعة البحرينية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
1: جميل جدا. يعني في هذه المبادرة كيف تقومون باحتساب نسبة القيمة المحلية المضافة، وأيضا في المقابل المصنع الذي يعني تقومون بتسليط الضوء عليه، ما هي المزايا التي يحصل عليها؟
0: اي نعم، طريقة الاحتساب بتعتمد على مجموعة عناصر، أهمها قيمة المنتجات والخدمات المحلية، رواتب المدفوعة للبحرينيين، التدريب والتطوير البحرينيين، البحث والتطوير، وتطوير الموردين المحليين. بناء على هذه العناصر بيتم احتساب نسبة القيمة المضافة المحلية للمصنع بحيث ما تقل النسبة عن 75%، والبناء عليه بيتم إصدار شهادة تكامل من قبل الوزارة. أما بالنسبة للمزايا، في اليوم شهادة تكامل للأمانة أصبحت استثمار في مصنع المصنع وليست مجرد وثيقة ويتم إصدارها، فهي تمنح المصنع أفضلية سعرية 10% في المناقصات الحكومية. البناء عليه بتزيد من قدرة المصنع على المنافسة، بتساعد المصنع على تعزيز حضوره في السوق وزيادة فرصه في الحصول على عقود جديدة، وبالتالي بتنمي أعماله.
1: جميل جدا أستاذة خولة. لا شك بأن هناك يعني طبعا من يستمع إلينا الآن ويعني قد يكون يعني من أصحاب هذه المصانع اللي يود أن يستفيد من برنامج التكامل، فكيف يمكن للمصانع عموما أن تقدم للمبادرة وتستفيد من برنامج تكامل؟ وإن كان هناك خلال طبعا يعني الأعوام هذه من 2024 وحتى عامنا هذا، يعني من أمثلة ممكن أن تذكريها لنا من المصانع ومن المستجدات أيضا اللي حققت إنجازات في المبادرة إلى الآن؟
0: طبعا أول خطوة للتقديم على المصنع أنه يتواصل مع أحد مكاتب الترقيق المعتمدة من وزارة الصناعة والتجارة لإعداد تقرير احتساب القيمة المحلية المضافة. بعدها يقدم الطلب إلكترونيا عبر موقع الوزارة. آخر خطوة بيتم مراجعة الطلب، وإذا استوفى جميع المتطلبات يتم إصدار شهادة تكامل. طبعا أحب أسلط الضوء على أحد أهم الإنجازات اللي حققتها المبادرة من نفس ما ذكرت، وهو تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل في المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الدول الشقيقة مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. بمعنى أن كل دولة تطبق برنامجها الوطني للمحتوى المحلي، لكن أصبح هناك اعتراف متبادل بين هذه البرامج، بما يتيح للمنتج البحريني الاستفادة من المزايا المقررة في هذه الدول وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة، والعكس صحيح. يعني تقدر المصانع السعودية والإماراتية الآن تتقدم وتستفيد من البرنامج تكامل في البحرين.
1: جميل.
0: بالتالي بتم تعزيز فرص المصانع للوصول إلى أسواق جديدة، بتزيد من قدرتها على المنافسة ودعم النمو صادرات الوطنية.
1: نعم، جميل جدا أستاذة خولة. حقيقة يعني بعد أن أجملنا ما يتعلق بهذه المبادرة، هل من كلمة تودين إضافتها في ختام هذا اللقاء وتودين توجيهها لمن يستمع إلى صباح الخير يا بحرين؟
0: نعم، في الختام أتوجه بالشكر لجميع المستثمرين والمصنعين اللي بادروا للحصول على شهادة تكامل وأسهموا في نجاح هذه المبادرة الوطنية، وندعو جميع المصانع البحرينية وحتى المصانع في الدول الشقيقة السعودية والإمارات إلى الاستفادة من البرنامج والحصول على شهادة تكامل، لأنها اليوم أصبحت أداة لتعزز تنافسية المصنع، تمنحه مزايا في المشتريات الحكومية، وتسهم وتدعم الصناعة الوطنية، وتفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع داخل البحرين وخارجها. في الأخير نأكد لكم بعد أن إدارة التنمية الصناعية فاتحة لكم أبوابها للإجابة على أي استفسارات إضافية عن طريق التواصل على رقم 1735-3016 أو على 1711-3003. ونشكركم على حسن الاستماع.
1: رئيس قسم تنمية المحتوى المحلي بوزارة الصناعة والتجارة المهندسة خولة محمد خليفة،

0: شكرا جزيلا لك وشكرا لكم ولجهودكم الدؤوبة في ابتكار هذه المبادرات التي تشجع على التنافسية. وعندما نتكلم طبعا عن التنافسية نتكلم عن الجودة العالية والقيمة التي تحتويها منتجات مصانعنا ومصانع الخليج العربي. شكرا جزيلا لك.
1: عفوا، مع السلامة.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: نبقى الآن مع رسالة وزارة الأشغال يقدمها الأستاذ جمال الحيكي رئيس العلاقات الدولية بالوزارة.
3: أعزائي المستمعين، نصبح عليكم بكل خير عبر برنامج صباح الخير يا بحرين ونافذة وزارة الأشغال. خبرنا لهذا اليوم هو انتهاء الوزارة من أعمال إنشاء الطريق الدوران العكسي بمسارين على شارع الشيخ خليفة بن سلمان عند تقاطعه مع شارع الزلاق باتجاه المنامة شمالا، وافتتاحه أمام الحركة المرورية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير شبكة الطرق وتحسين انسيابية الحركة المرورية. المشروع يشمل إنشاء طريق دوران عكسي بطول 1.5 كيلومتر بهدف خدمة الحركة المرورية المتجهة إلى المناطق الواقعة شرق شارع الشيخ خليفة بن سلمان، ومنها منطقة الرفة، بما يسهم في تسهيل حركة المركبات وتقليل مسافات الالتفاف وتخفيف الضغط على تقاطعات شارع الزلاق، الأمر الذي يعزز انسيابية الحركة المرورية في المنطقة. أعمال المشروع تضمنت أيضا توسعة منحنى الانعطاف يمينا من شارع الزلاق إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان ليصبح بمسارين، إلى جانب تنفيذ أعمال حماية ونقل عدد من خدمات البنية التحتية المتأثرة بأعمال التطوير. هذا المشروع يأتي ضمن خطط الوزارة الرامية إلى تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية من خلال تنفيذ مشاريع تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطريق وتوفير حلول مرورية تعزز من انسيابية التنقل وترفع مستوى السلامة المرورية. إعلان. ضمن أعمال مشروع تطوير تقاطع مدينة عيسى الشمالي، تشهد المنطقة عدداً من التحويلات المرورية المؤقتة، وذلك لتسهيل تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمشروع، لذا يرجى من مرتادي الطريق الالتزام باللوحات الإرشادية واتباع الطرق البديلة حفاظاً على سلامتهم. ختاماً أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية bahrain.bh أو على حساب الوزارة bahrain_works. إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم مع مزيد من الأخبار والمشاريع، تقبلوا مني أجمل تحية.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل

0: ملوا على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. أهلا بكم مستمعين من جديد. عندما تحلق السينما البحرينية في سماء الإبداع الخليجي تترك بصمة لا تنسى، واليوم نسعد باستضافة المخرج الذي قاد هذه البصمة في المحفل السينمائي الأبرز، المخرج السينمائي البحريني المبدع سلمان يوسف، المتوج حديثاً بجائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم روائي خليجي قصير عن فيلمه المميز بذرة، وذلك ضمن الدورة 12 من مهرجان أفلام السعودية 2026. سلمان، نبارك لك هذا الفوز الاستثنائي ونرحب بك عبر هذا الأثير.
3: صبحك بالخير شوق، والله يبارك في إيمانك، ألف شكر. شكراً لك.
1: طبعا في البداية احنا جدا سعيدين بهذا الفوز، وهو فوز يعني يعتبر فوز لكل بحريني سينمائي مخرج مبدع شاب. احنا نشاركك هذا الفوز اذا تسمح لنا سلمان. الفوز بالنخلة الذهبية في مهرجان بحجم افلام السعودية له ثقل كبير. اذا ممكن توصف لنا هذه اللحظة، لحظة اعلان اسم فيلم بذرة كافضل فيلم روائي خليجي قصير، وماذا يعني لك هذا التتويج؟
3: والله الشعور سعيد جدا. المهرجان ذي وايد مهرجان جريد مني، يعني كنت معاهم من الدورة الثانية وشفنا المهرجان قاعد يكبر ويتحول الى ملتقى لنا احنا السينمائيين في الخليج. يعني تعوضنا عن مهرجانات كثير انقطعت، فلما نروح كل سنة ونتجمع في مركز إطراء ونتلاقى ونتبادل الأفكار، هناك في سوق، هناك في تجمعات، ندوات ولقاءات موجودة داخل ذي المهرجان. للأمانة أنا شاركت فيه كمنتج في أكثر من مرة، يعني أكثر من فيلم، وفي أفلام الحمد لله فازت، بس ما قد مرة شاركت فيه يعني متسابق بفيلمي يعني. فهذه كان شعور وايد حلو إن يعني لحظة إعلان الفوز، وأعتقد يعني الربكة اللي كانت صيدتني على الستيج كانت تكفي يعني تعبر عن إيش كثر يعني كنت متفاجئ وسعيد بهاي الفوز.
1: طبعا يعني إذا من النسخة الثانية فهي مشوار طويل على مدى هذه الفترات الطويلة. اليوم أنت وصلت للمرحلة 12، فأكيد عمر أنك أنت تشوف هذه النتاجات اللي كانت موجودة طوال هذه السنوات. فيلم بذرة الاسم يحمل دلالات عميقة ومفتوحة للتأويل، ما هي فلسفة أو القضية الأساسية اللي غرسها سلمان يوسف في هذا العمل وراهن عليها لكسب ثقة لجنة التحكيم والجمهور؟
3: فيلم بذرة بالبداية بس حاب أوجه الشكر حق الأستاذ أمين صالح اللي يعني طلع لنا اسم متميز، تميز تاريخه يعني اللي قال يعني يوم كنت مسمي الفيلم في البداية اسم آخر. كلمت أستاذ أمين قلت له أستاذ أحس الاسم مو مناسب، بدك تشوف لي اسم يناسب الفيلم. فما طول فترة بسيطة اللي أرسل لي مجموعة أسماء، بس كان هو مايل حق بذرة وأنا بعد نفس الشيء، فأوجه له الشكر والتحية. الفيلم متناول موضوع العقم، وفي أخ يطلب من أخوه نظرا الموضوع اللي وايد محرج، فيقول له إن أنا ما أبي حد يكتشف إن أنا عقيم، فبيك تحل مكاني في الفحص يعني عشان ما أبي أهلي وزوجتي يعرفون عن هذه الوضع الصحي اللي هو فيه يعني. وأعتقد اسم بذرة يعني يتماشى مع الفيلم، وكنت محظوظ بهاي الاسم بأستاذ أمين طبعا.
1: نعم أكيد هناك تحديات كثيرة واجهتكم، خصوصا أن الفيلم الروائي القصير يتطلب أن الواحد يكون موصل الرسالة بشكل سريع ذكي في وقت

0: مدة زمنية محدودة، ما هي أكبر التحديات اللي واجهتك أثناء مرحلة الكتابة والإنتاج علشان يطلع فيلم بذرة بهذا النضج السينمائي؟
1: فيلم بذرة بدأت فكرته كنا في رحلة راجعين من أحد المهرجانات، كنت مع الأستاذ فريد وقلت له عندي فكرة، فقال لي اهدأ شوي دائما كعادة الأستاذ فريد، فقال لي أنت عندك فيلم الحين ركز عليه وبعدين إن شاء الله تسجله، دائما أنا أسجل الأفكار وبعدين أرجع لها. بعد 8 سنوات أو خلينا نقول العام بديت أرجع للنص و راجعته مع أصدقائي، فبدينا نطور في النص شوي شوي، قمنا بعد عملية تطوير النص قررنا ندخل عملية الإنتاج، وكنا مع شركة وكيد برودكشن، أوجه الشكر حق أخوي علي أصبعي اللي قدر يسهل الصعوبات اللي كانت تواجهنا. الأفلام القصيرة دائما إحنا لما نشتغل فيها تواجهنا تحديات.

0: الجاي. قمنا بعد عملية تطوير النص قررنا ندخل عملية الانتاج، وكنا مع شركة وكيد برودكشن. أوجه الشكر حق أخوي علي أصبعي اللي قدر يسهل الصعوبات اللي كانت تواجهنا. الأفلام القصيرة دائما إحنا لما نشتغل فيها تواجهنا تحديات الوقت، الظروف الإنتاجية، الميزانية المحدودة اللي تواجهنا فيها. يعني هذه الظروف اللي تواجهنا صعب نتغلب عليها إذا ما كان عندنا فريق متكامل. الحمد لله قدرنا من خلال مرحلة ما قبل الإنتاج أن نذلل هذه الصعوبات، وقدرنا نحصل مستشفى مجمع الملك عبدالله الطبي، وفروا لنا كل الإمكانيات وكانوا جدا متعاونين ويانا. وصورنا في أيام كانت لازم تكون أيام إجازة عشان ما نزعج المرضى اللي موجودين في القسم. يعني الفيلم القصير يعني في ناس يتوقعون أنه هو عملية ما عملية، يعني هي نفسها حق الفيلم الطويل، بس هو بحد ذاته ترى فن قائم في مهرجانات مختصة فقط بالفيلم القصير. لأن الفيلم القصير إذا خسرنا الجمهور يعني أجزاء من الثانية يمكن المتفرج ما يوصل إفعال الفيلم. صحيح. لازم الفيلم يكون مكتوب بعناية، معالج بعناية، يتم تصويره وإخراجه، تكون حاط في بالك أو المخرج حاطة في بالها أن ممكن تخسر المشاهد في لحظات وبعدين ما راح توصل الرسالة. ففي متعة جميلة في صناعة الأفلام القصيرة يعني. وحتى لو إن شاء الله بدينا نصنع أفلام روائية طويلة، أكيد الفيلم القصير راح يكون جزء من مسيرتنا، نرد نواصل ونرجع لها.
1: إن شاء الله دائما نشوفكم في صناعة الأفلام، وإن كانت الفرص والتحديات موجودة فأنتوا قادرين على التغلب عليها بإذن الله. ما يعني رؤيتك خصوصا أنت ذكرت أن أنت كنت في هذه المجال، ومهرجان بحجم أفلام السعودية أكيد هو مهرجان كبير من الدورة الثانية، واليوم وصلتوا للنسخة 12. شلون تشوف واقع السينما الخليجية اليوم، وهل أصبح الصانع البحريني قادر على المنافسة بقوة حتى لو كانت الأدوات الإنتاجية بسيطة؟
0: واقع السينما الخليجية يعني أحس يعني إحنا عندنا مواهب وعندنا أفلام شاركت في مهرجانات محلية وعالمية، بس واقع أي سينما مستقلة موجودة في العالم في هناك تذبذب يعني لعدة عوامل، يعني خصوصا هي عوامل إنتاجية. وإذا كانت بعد الصناعة هناك يعني دائما بتلقين في عمليات حتى في صناعة في دول اللي عندها صناعة رائدة في أفلام في مجال الأفلام، بتلقين الأفلام القصيرة شوي مو تحت الرادار يعني، فتكون دائما في صعوبة في عملية إنتاجها. الواقع في تحديات في صعوبات، بس دائما هذه المهرجانات وهذه الملتقيات اللي تصير هي يعني تبرز لنا مخرجين حق المستقبل. فتلقين يعني مهم جدا التركيز عليها والالتفات للمواهب اللي قاعدة تطلع. يعني السنة هذه مثلا كان هناك مجموعة مخرجين سعوديين جدد قاعدين يجون مواهب، ما كنا مصدقين هذه أول فيلم لهم يعني. فحلو إن نبتدي نلتفت لهذه المهرجانات، نطالعها، نشوف المواهب اللي موجودة، لأن ممكن تغذي الصناعة هذه يعني مو بس كمخرجين، ككتاب، مصورين، أيضا مونتيرية. فحلو إن إحنا نبتدي نلتفت إلى هذه المهرجانات. الحمد لله إحنا في البحرين عندنا مهرجان
1: البحرين السينمائي
0: ما زال قائم، إن شاء الله يستمر، والسنة هذه أعتقد دورة السادسة. فإن شاء الله نشوف الالتفات هذه في يعني إحنا متعودين عليه من قادتنا على المخرجين والسينمائيين الموجودين، وإن شاء الله يعني نستمر ونبتدي تطلع عندنا مواهب أكثر وأكثر في مملكتنا
1: بإذن الله تعالى. يعني إحنا أكيد بانتظار مهرجان البحرين للسينما، ومهرجان بحجم مهرجان البحرين للسينما في التنظيمة، في دائما الدورات والورش اللي موجودة، في الحضور المختلف لمجموعة من الفنانين اللي دائما يحرصون على التواجد في هذا المهرجان. المخرج سلمان يوسف بعد

0: النخلة الذهبية أكيد كبرت المسؤولية. هل راح نشوف فيلم روائي طويل بإذن الله في المستقبل؟
1: إن شاء الله بإذن الله. حاليا في عندي نص جاهز وعندنا فكرة قاعد نشتغل عليها مع أخوي علي إصبعي، ففكرة ثانية فيلم يكون أكثر تجاري أكثر موجه للجمهور. بإذن الله إن شاء الله قاعدين نبتدي، وبدت يعني مناقشات مع أحد الشركات طلبوا من عندنا النص، وإن شاء الله بإذن الله يعني نقدر نطلع بهذا الفيلم يشوف النور إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. المخرج السينمائي المبدع مخرجنا البحريني المميز سلمان يوسف، كل الشكر لك على تواجدك اليوم ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين، ونبارك لك هذا الفوز، الفوز بجائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم روائي خليجي قصير عن فيلمه بذرة. كل الشكر لك.
1: العفو، شكرا لكم.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: صحتك في الصيف.
2: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة، وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: علمتنا البحرين أن العلم قيمة ورمز وانتماء، وأن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين أن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وأن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين أن نعطي بقلب وروح وتفاني، وأن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: تنفيذا لتوجيهات سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشاري الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، ينطلق معسكر قدها جونيورز 2026 كأحد المبادرات الشبابية النوعية في مملكة البحرين للناشئة. وللحديث بصورة مفصلة عن هذا البرنامج المميز، يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذ أحمد الشيخ، رئيس اللجنة المنظمة لمعسكر قدها جونيورز 2026. أستاذ أحمد، صباح الخير.
4: يا مرحبا، يصبحكم بخير، كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين.
5: يا هلا ومرحبا فيك أستاذ أحمد. في بداية هذا اللقاء بودنا أن نتعرف والسادة المستمعين على فكرة البرنامج والمعسكر التدريبي والهدف من تنظيمه.
4: نعم، فكرة المعسكر، طبعا المعسكر هو التوجيه من سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. جاءت الفكرة أن يعطي فرصة بعد نجاح برنامج قدها في التلفزيوني للشباب، أن يعطي فرصة للناشئة يعني من سن 10 سنوات إلى 17 سنة أن يخوضون التجربة العسكرية ويعيشون جزء من

0: ليعيشون العساكر، وراح يعني يغرس فيهم كثير مبادئ. والمعسكر نفسه يعتبر فريد من نوعه، يعني أول معسكر مخصص فقط للناشئة، وراح يدخلون يعني يعيشون الحياة العسكرية بشكل مفصل، وبشكل يعني راح يعني يعكس لهم العساكر شنو يمرون فيه.
1: نعم، من اسم المعسكر أستاذ أحمد جدها جونيورز يبين أن المقصد هو أو الفئة المستهدفة يعني هي فئة الصغار، لكن يعني لو حصرناها في الفئة العمرية يعني من أي فئة لأي فئة وفترات التسجيل المتاحة.
0: نعم نعم، هو اللي يميز المعسكر أنه بيكون في على فترتين، فترة صباحية راح تكون فقط 5 ساعات حق الفئة من 10 سنوات ل17 سنة، وبعد الساعة 3 راح نفتحها حق كل الأعمار، يعني حتى يقدرون يجربون التحديات الموجودة والفعاليات الموجودة من عمر 2 لمفتوحة لكل الأعمار.
1: جميل،
0: فهذه اللي يخلي الكل يعني يقدر يخوض التجربة، حتى الصغار في لهم أقسام خاصة تناسب أعمارهم.
2: نعم أستاذ أحمد، أين سيقام معسكر جدها جونيورز، وكم راح تبلغ المدة الزمنية المخصصة لفترات التدريب؟
0: نعم، راح يكون إن شاء الله في الصخير في مركز المعارض العالمي، ومدة راح تكون شهر كامل من تاريخ 6 أغسطس ولمدة شهر كامل إن شاء الله.
1: إن شاء الله. ويعني بالنسبة للمهارات، بالنسبة للقيم اللي راح يكتسبها المشاركين في هذا البرنامج وفي هذه التجربة أستاذ أحمد؟
0: نعم، طبعا الفئة اللي راح تكون فترة صباحية راح تكون فترة طويلة تقريبا 30 ساعة تدريبية، وراح يمرون في مختلف المراحل التحفيزية والتعليمية لهم، راح يتعلمون على الانضباط في الوقت، أن شلون يجهز أموره بنفسه، سواء يجهز سرير النوم، إذا هاي بفيدهم حتى مهارات لو راحوا الغربة وراحوا يدرسون برا، فشلون يجهز سرير النوم، شلون أكله يجهزه، شلون ينضبط في الوقت، شلون يعرف الـ الـ يعني الرتب العسكرية، شلون أيضا في شغلة وايد مهمة أنه راح ندخل لهم دورات إسعافات أولية، الدفاع المدني. بصراحة البرنامج يعني متكامل، فيه كثير من المهارات اللي راح يكتسبونها، وراح يخلي الشباب يعني مختلفة عن كل التجارب الثانية راح تكون إن شاء الله.
1: لا.
2: بالفعل يعني وانت قاعد تطلعنا على هذه البرامج اللي والبرامج والمهارات اللي راح يكتسبونها المشاركين، احنا نشوف ان في مستقبل باهر لهذه المشاركين بإذن الله، وهي فرصة لتعلم الانضباط وتعلم القيم اللي الواحد يقدر انه يستفيد فيها من هو صغير لين ما يكبر بإذن الله تعالى. الأستاذ أحمد الشيخ رئيس اللجنة المنظمة لمعسكر جدها جونيورز 2026، كل الشكر لك على تواجدك اليوم ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين.
0: أنا أشكر لكم الاستضافة، وحبيت أنوه أن التسجيل لحين مستمر، يعني إحنا في 3 مجموعات صارت فل، لكن في مجموعتين، مجموعة للبنات مجموعة للأولاد، حاليا لحين مفتوحين وفقط باقي عدد مقاعد محدودة.
1: نرجو التوفيق لجميع المنضمين إلى هذا البرنامج أستاذ أحمد، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.

0: إذن مستمعينا، نكون بذلك قد وصلنا معكم إلى ختام مشوار هذا الصباح في صباح الخير يا بحرين.
1: يعني ختمناها بهذا البرنامج المميز اللي للأمانة راح يكون معسكر تأهيلي، خلينا نقول لاكتساب المهارات والقيم اللي راح ينتفع فيها أكيد المشاركين، خصوصا في انهم بيكونوا في مرحله عمريه متقدمه.

0: حسن. ومثل ما يعني شفنا اليوم في تنوع في اللقاءات، نشكر الزميل عبد الرحمن بمضي على هذا التنوع على مدى هذا الأسبوع. للأمانة يعني مواضيع كانت ممتعة وشيقة جداً. وصلنا اليوم جداً. الخميس، فالأسبوع مشى بسرعة
1: وأكيد مستمعين عندهم من الخطط والبرامج اللي يقضونها مع أحبتهم خلال إجازة نهاية الأسبوع. نرجو لهم جميعا أن يكونوا في إجازة سعيدة، وأيضا أن يكونوا آمنين دائما إن شاء الله في هذا الوطن المعطاء. حفظ الله وطننا الغالي وجميع شعب هذا الوطن العزيز. وبذلك نختم معكم مشوار هذا الأسبوع مستمعينا الكرام، وإليكم تحيات فريق العمل الذي صحبكم، وأولى هذه التحيات من الزميل عبير بن هندي في الإشراف على المحتوى،
0: ومن الإعداد والمتابعة يحييكم الزميل عبد الرحمن بمطيع.
1: سعدت بالتقديم مع الزميلة شوق الدوسري، وهذه تحياتي حسن السعاتي.
0: وأنا دائما أسعد حسن، ومن الإخراج تحييكم الزميلة فاطمة جنبر. ديرتنا حلوة، بحرها، بنخلها، بناسها الطيبين. هابي ويكند للجميع، في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون شعبي ولكن بطابع حديث ومميز. سوق البراحة في ديار المحرق واللي شكل توازن بين الحداثة وعراقة الماضي. سوق البراحة مو مجرد مكان أو أي مكان عادي للتسوق. أول شيء بيشد انتباهك له وخصوصاً في فترة الصيف إنه سوق خارجي ولكن مكيف بطريقة مثالية تقدم لك تجربة جداً مختلفة. يمر الزوار من خلال تواجدهم في سوق البراحة بمسارات مضللة تأخذهم إلى الممرات المقوسة واللي تضم بعض المطاعم والأسواق المختلفة، إلى جانب سوق الذهب والمجوهرات ومحلات العطور والحلوى البحرينية والمكسرات والجلسات الخارجية سواء لشرب الشاي أو القهوة. يعني السوق يعتبر متنفس للشباب والعوائل وللزوار من الخارج في نفس الوقت. وبالنسبة للأوقات فالسوق يفتح أبوابه يومياً من الساعة 10 الصبح إلى الساعة 10 المساء، وفي عطلة نهاية الأسبوع يمتد إلى الساعة 11 في الليل. سوق البراحة في ديار المحرق كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
2: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
3: ألو؟
4: ألو؟
3: مشوار الظهيرة معك؟
4: أهلاً.
2: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
5: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
2: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في جمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. في حياة الإنسان دايماً هناك بداية لكل شيء، وهناك أيضاً بداية متجددة تعتمد على الشخص نفسه ومتى ما قرر أن يخوض تجربة جديدة أو يتعلم شيء جديد أو يوجد في نفسه صفة غير موجودة. الإبداع من الصفات اللي يسعى كل شخص في هذه الحياة أن تكون من صفاته، وخصوصاً في وقتنا الحالي، لأن لها أهمية كبيرة على المستوى الشخصي وفي العمل وفي تطوير الذات بعد. البعض يقول أن الإبداع يكون في الإنسان بالفطرة، والبعض الآخر يقول أن الإبداع صفة ممكن اكتسابها بتعلم المهارات والاجتهاد الشخصي. كل إنسان مبدع. مضمون هذه العبارة أن كل إنسان يولد ومعاه بذرة الإبداع والتميز في مجال معين، ولكن لا تعني بالضرورة أن كل شخص حقق الإبداع والتميز فعلاً. في جميع الحالات يجب على الشخص أن ينمي ويطور هذه المهارات، والإبداع والتميز يتشكل بعدة عوامل تأثر عليه بشكل مباشر، منها العوامل الاجتماعية حوله واللي تشكل شخصيته. وكل إنسان له بصمة مميزة، وخاصة في تفكيره وتفسيره وتعبيره للي حوله. والإبداع كما يصفه مؤسس مدرسة التحليل النفسي فرويد أنه كامن في داخل كل فرد، ولكن خروجه ينسب لأسباب عدة. والمختصون في تطوير الذات صنفوا الشخص المبدع وخصوه بالعديد من السمات، أهمها أنه محط إعجاب الآخرين ومصدر ثقة لكل المؤسسات والشركات اللي تعتمد بشكل كبير على تواجده بين الموظفين. الاجتهاد الدائم، الثقة بالنفس، تنظيم الوقت، الاطلاع، التركيز والابتكار، هذه هي صفات المبدعين.
6: تفضل. مرحبا دكتور، معاك ياسر. أنا من أحد الطلبة اللي يدد عندك بالتخصص.
7: تفضل يا ياسر، تفضل. شلون أقدر أساعدك؟
6: دكتور أنا دخلت مجال التصميم لأني حاب أكون مصمم داخلي انتيرير ديزاين يعني في المستقبل.
7: جميل.
6: ولكن أعتقد أن إمكانياتي قليلة جدا ومو بعرف شو أسوي.
7: أولا أنا أشكر لك شجاعتك يا ياسر، وتأكد أنك في أول خطوة للوصول للي أنت تبغيه.
6: مشكور مشكور دكتور، أنا جدا يعني حاب ومتعلق بالتصميم للأمانة، وحتى ربعي يعني يقولون لي المجال غير مناسب يعني لك ولأن ما عندي نظرة إبداعية.
7: اسمعني يا ياسر، أنا صار الأستاذ في هالمجال لأكثر من 18 سنة، ومروا علي عدد كبير من الطلبة، وكثير منهم اليوم أسسوا شركاتهم الخاصة ويتعاملون مع مهندسين من داخل وخارج الديرة. وغير كذي، في كلمة دائما أقولها للطلبة، كلكم مبدعين وكلكم مميزين، والكل واحد فيكم نظرة خاصة تتكون من خلال بحثكم واجتهادكم وتطويركم لذاتكم. الإبداع في الشخص مثل السلة، كثر ما تغذيها بالعلم والمعرفة كثر ما بتعطيك أفكار مختلفة وجديدة. عليك بالاطلاع والبحث دايما يا ياسر، وأنا سعيد أنك تلميذ عندي.
6: مشكور دكتور، أوعدك أني أكون عند حسن ظنك.

0: فعلاً كل شخص مبدع، وكل شخص مهم إنه يغذي صندوق المعارف اللي عنده بالعلم والمعرفة عشان يوصل لمستوى عالي من الإبداع. والسبب الرئيسي لحرص المؤسسات على توظيف المبدعين لأن لهم تأثير إيجابي على المؤسسة وعلى إيراداتها، وسمات الشخص المبدع تظهر من خلال شخصيته وسيرته الذاتية وأعماله ومشاريعه السابقة. إذن فالبداية الأخرى اللي يجب على كل شخص أن يبتديها مع نفسه هي بداية إيجاد طريق الإبداع والابتكار في حياته. والطرق اللي يجب اتباعها للبداية الجديدة مع مفهوم الإبداع هي طرق كثيرة، ومن الصعب حصرها في نقاط معينة. عشان كذي بنتعرف على بعضها من خلال استطلاع رأي، ونعرف فيه إجابة سؤال: كيف يمكن للشخص أن يبدأ يكون مبدع ومميز وله بصمة خاصة بين الآخرين؟
1: فالإنسان اللي يقدر أنه أهوى يكسر حاجز الظروف ويتغلب عليها مهما كانت الظروف صعبة، فهو إنسان متميز ويقدر أنه يوصل إلى الإبداع. فالإنسان لما يحفز نفسه ويعطي نفسه رسائل إيجابية بشكل مستمر أنه أهوى إنسان مبدع.

0: الشخص أنه يبدأ يكون مبدع ومميز وله بصمة خاصة بين الآخرين.
1: فالإنسان اللي يقدر أنه هو يكسر حاجز الظروف ويتغلب عليها مهما كانت الظروف صعبة، فهو إنسان متميز ويقدر أنه يوصل إلى الإبداع. فالإنسان لما يحفز نفسه ويعطي نفسه رسائل إيجابية بشكل مستمر أنه هو إنسان مبدع وأنه هو إنسان متميز ويقدر يوصل إلى تحقيق أحلامه، فهو يقدر يوصل ويتخطى هذه الأمور كلها ويوصل إلى أهدافه.
2: لازم الشخص يكون إنسان مجرب، يعني يجرب، أكيد بيلاقي نفسه في يعني مكان يحبه، وإذا كان حب الشيء اللي هو قاعد يسويه أكيد بيبدع فيه.
3: الإبداع في اعتقادي يبتدي بهواية، فإذا في أحد عنده هواية مارسها، صقلها، أتقنها، وأداء صار فيها استثنائي، فهو مبدع.
4: في البداية أن يتسلح بسلاح الثقة، ويتسلح بسلاح عدم الإنصات لكل ما هو محبط له. لابد عليه أن يؤمن بنفسه أولاً، ثم بأفكاره، حتى يستطيع بثها للعالم. كذلك التفرد بالأفكار وعدم التقليد.
5: يبدأ الموضوع من أن الشخص يكتشف نفسه، يكتشف هو شنو يحب، شنو يحب يسوي، شنو يحب يمارس، شنو يحب يبتكر فيه. لما الشخص هذا يمارس شيء يحبه، يستخدم شيء يحبه، مع الوقت بينتقل من مرحلة التقليد، مرحلة التكرار، إلى مرحلة يكون فيها ابتكار، فيها إبداع.
0: مجال الإبداع مو مجال محدد لتخصص معين، فكل مجال في هذه الحياة ممكن يكون مجال للإبداع والتميز، والدليل هو التطور اللي نشوفه في جميع المجالات في الحياة، في الطب، الهندسة، المعمار، التكنولوجيا، التصميم، صناعة الأفلام وغيرها من المجالات. والعقول المبدعة هي أساس التطور، عقول اجتهدت وقررت في يوم من الأيام أنها تبتدي بداية أخرى مع مفهوم الإبداع وتجعله أساس في حياتها. فكل إنسان مبدع، ابحث عن أساس الإبداع في شخصيتك، طوره عشان توجد لنفسك بصمة خاصة ومميزة بين الآخرين. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر. استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال. مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري. إخراج أمين إسماعيل.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: ثقافتنا الغذائية،
2: ثقافتنا الغذائية.
1: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
2: ثقافتنا الغذائية.

0: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
1: نرحب بكم مستمعينا الأكارم في برنامجنا اليومي ثقافتنا الغذائية. حلقتنا اليوم عن المطبخ نفسه، المصنع مالنا، المطبخ شلون نهتم به، كيف نهتم به. بالنسبة حق مجال اللي نتكلم فيه، المطبخ يعتبر بؤرة مهمة في البيت، لأن هذا المكان إذا ما كان نظيف، إذا كانت تعشعش فيه حشرات، تعشعش فيه فيران، وبالتالي يعني عندك كارثة، عندك مشكلة، عندك مكان اللي المفروض يكون أنظف مكان سبب لك مشكلة. هذا المشكلة صار تلوث غذائي الأكل. معظمنا لما يخطط بيت جديد يسوي المطبخ في ذاك الصوب بعيد، يعني بعيد عن المكان، ما يهتم في المكان، يخلي له غرفة ثانوية، والله مطبخ صغير ما عندك مشكلة، زاوية ذي الصوب ذاك الصوب أي مكان، ونهتم في الميلس، ونهتم بالصالة، ونهتم بحديقة البيت، ونهتم بكل الغرف ما عدا المطبخ، ونخلي آخر اهتمامنا بالمطبخ، مع أنه المطبخ اسمه مطبخ، يعني كل العمليات تدور إلا تدور في البيت تأتي من خلال المطبخ. المطبخ إذن نصنع فيه، هو مصنع البيت، نصنع فيه الأكل، أهم شيء الأكل. إذا كان المطبخ زين ومرتب زين وخالي من التلوث وخالي من الملوثات وخالي من الأوساخ وخالي وما في أماكن لتجمع النمل، ما في أماكن لتجمع الصراصير، المجاري شلون تمشي فيه، كل هذه الأمور يجب أن نهتم فيها من لحظة بناء البيت، نهتم في المطبخ. إذا وصلنا إحنا إذا أن المطبخ سليم، مو بس نظافته مهمة، ترتيبه مهم، تخطيطه مهم، لازم يكون صحي، لازم يكون تصميمه سليم 100%. بقدر هناك مواصفات للمطبخ اليوم، مواصفات واشتراطات للمطبخ. طبعا أنا مثل ما أكرر وأقول، هذه نتكلم عن البيت، فما بالك إحنا نتكلم عن مطعم ولا نتكلم عن فندق ولا نتكلم عن مصنع. ضروري جدا إن نهتم فيه المواصفات للمطبخ، ضروري حتى في البيت ضروري جدا إن نهتم في مواصفات البيت من بدايات تخطيطنا. اولا نهتم بالاضاءة مالته والتهوية، لازم يكون في طريق حق تهوية الهواء، مو احنا نعتمد على الاكزوز فان والبانكة، لا، لازم اقدر ابطل بابين، هذه الباب يدش هواء وهذه الباب يطلع هواء، هذه كلها امور ضرورية. لازم يكون في بانكات، مراوح شافطة، اكزوز فان، الجدران ضروري يكون فيها قاشي، وقاشي أبيض بعد أفضل، على أساس أنا كربة بيت أعرف إذا البيت وصخ ولا مو وصخ. إذا بص ما أقدر أحط قاشي، أحط صبغ بحيث إنه من النوع اللي ما يلصق فيه الدهن أو ما تلصق فيه الأوساخ. الأرضية، في ناس تحب تحط موكيت، نوع الزل الجديد ذي، ويحبون يحطونه، أنا ما أفضل الموكيت، لأن الموكيت يجمع وصخ. احنا اليوم حتى في البيت داخل نقول لا تحطون موكيت، لان نوع الموكيت وجدنا ان الموكيت يجمع وسخ، يجمع حشرات، يجمع نوع من انواع الحشرات في البيت، وبالتالي انت تيجي تنبطح على الموكيت، الياهل يلعب على الموكيت، وبالتالي هذه الحشرات ممكن تقرصه، فهذه مشكله. لما تحط قاشي وايد احسن لك، وتفتك من موضوع الموكيت ومشاكل الموكيت، يكون سهل التنظيف القاشي، تتأكد أنه مستوي بطريقة أنه يمشي فيه ماء المجاري بحيث يوصل إلى المجاري ناعم، غير ما في شقوق، ما في تكسر، كل هذه الأمور. طبعا تكون في بلاعة مهمة، ما تخلي الموضوع ما تدري وين يروح الماء. الزوايا اللي بين الجدار، طوفة الجدار والأرضية، يفضل أنها ما تكون زاوية قائمة، إذا قدرت أن ما تكون زاوية قائمة وايد أفضل، يعني تكون منحني، في شكل منحني، علشان الوسخ ما يتيمع، لأن الزوايا القائمة ممكن يتيمع فيه الوسخ، حشرات، أي شكل من الأشكال، كل ما كان منحني دائري يكون أفضل. طبعا البيبان والنوافذ من ناحية صحية يفضل أن يكون عليها تور، غير الباب الأساسي اللي يطلب الدفاع المدني، يفضل أن يكون عليه تور عشان الحشرات ما تدش والطيور ما تدش، إذا تقدر تحط مصائد للحشرات بعد وايد أفضل. طبعا

دائما بالنسبة حق الماي، احنا اليوم الحمد لله في الخليج وفي البحرين بالذات تحديدا نتكلم عن بلدنا، الماي يجيك نظيف، وايد نظيف، ما عدا الآن طبعا في بعض الشوائب إلا من عملية هاي من البيبات من بابيبات، فإذا حطيت فلتر واحد يكفيك، ما عندك مشكلة، على الأقل ينظف لك من بعض الشوائب اللي تمر من خلال البيبات ومن خلال هذه الأمور ذي كلها. حوض الغسيل السنك، إذا كان عندك حوضين بعد أفضل، على أساس أنك إذا تبي تنقع في حوض وتغسل في حوض بعد وايد أفضل، لازم يكون ستانلس ستيل غير ما تقدر، لازم يكون عندك طاولات، لازم يكون عندك دواليب كباتة ودائما نظيفة، وكل ما كانت نظيفة كان سلست للنظافة كان وايد مهم. إذا عندك مطبخين، إذا تقدر تسوي مطبخين، واحد وايد مهم، على الأقل مطبخ تحضير المواد الطازجة، مطبخ للطبخ، أو إذا عندك مطبخين واحد للتحضير وواحد للطبخ، بعد هذه شيء زين. طيب الآن هذه المواصفات للمطبخ، تبي تنظف المطبخ، الآن يننا بننظف المطبخ، شنو الأشياء اللي ممكن نسويها؟ أول شيء أثناء التنظيف سوي تهوية، ما يصير تسوي تتعامل مع مواد كيماوية وبعدين أنت قاعد صك الباب عليك، لا، افتح الدرايش، افتح البيبان، خل عندك تهوية. إذا عندك أكل طبعا شيله تماما من المكان، لأنك ممكن ترشف ليد، تنظف غبار شيء، فشيل الأكل تماما، أو على أقل تقدير غط الأكل قد ما تقدر. إذا بتيجي حق الخزائن والدواليب والكباتة، شيل كل شيء ونظف تماما كل وسخ اللي موجود في الدواليب، شيل كل شيء من الدواليب، من الكباتة، من المخازن ذي، نظفها، شيلها، حطها صوب واحد، نظفها، تأكد إنها هي نظيفة، خاصة في الزوايا، زوايا الدواليب وايد مهمة إنك تنظفها، نظفها تماما تماما، امسحها، نظفها بالماء والصابون وجففها، خليها تجف فترة شوي، وبعدين رجع كل شيء مكانه بالترتيب بالترتيب. نظف الثلاجة، تكلمنا احنا عن موضوع تنظيف الثلاجات، نظف الفريزر اذا كان تحتاج الى تنظيف، ذوب الثلج، نظف هذه الامور ذي كلها، وهذه اشياء ضرورية. نظف ورا الثلاجة بعد، ساعات يبقى ورا الثلاجة ورا الفرن، إذا نظفت الفرن والثلاجة نظف وراهم، لأن ممكن بقايا دهن، ممكن بقايا حشرات، ممكن بقايا فيران، كلها تتراكم وراء المكان هذه وبالتالي تسبب لك أوساخ، هذه كلها ضروري. الدرايش، البيبان، دائما نظفهم من الغبار، من الأوساخ، إذا في أجزاء ممكن ينشالون، إذا تقدر تشيلهم شيلهم، وإذا ما تقدر تشيلهم في مكانهم. الاكزوز فان نظفه، اذا في شيء انشال، ممكن البانكه نفسها تنشال، تنظفها تماما، وبعدين اذا تعرف، اذا ما تعرف لا تجوكم وتروح تسوي شيء وتسبب لك حق روحك مشكله، اذا تعرف وكان بها ما كنت تعرف طبعا ما لا تسوي شيء. اذا في مكيف، نظف المكيف، نظف الفلتر مال المكيف قد ما تقدر، بعدين الجدران امسحها، نظف الجدران، نظف الارضيه، إذا أرضية، إذا في منظفات صابون مصابون، حاول تستخدمها، نفس الشيء حق الجدران، استخدم صابون. اغسل الطاولات تماما تماما، اغسل الطاولات، اغسل الأسطح اللي تستخدمها للتقصص شيء من هالقبيل، كل هذه تحتاج إلى تنظيف. بعدين امسح الحوض والغسيل تماما، غسله، تأكد أن المجاري ما فيه، صف فيها في هذه الفتحات، في مواد كيميائية ممكن أنت تصبها في المجاري مال الغاسل دي، تنظف لك مجرى الماي على أساس يكون دائما نظيف، حتى هذه النظافة دي ما تسمح حتى حق الصراصير أنك تجي. سلة المهملات عزكم الله تحتاج إلى تنظيف باستمرار، غسيل، مو بس تنظيف تشيل وتحط، لا، تحتاج إلى غسيل قد ما تقدر. إني حق شيء مهم ننساه دائما، تنظيفنا للمطبخ في شيء وايد ننساه وشيء مهم، تدرون شنو؟ الاسفنجة، الخلق ذي اللي نستخدمه للتنظيف، الاسفنجة اللي نمسح بها الجدور المواعين، هذه كلها ننساها. في دراسات يعني أكدت كاهي جدامي تقول إن الاسفنجة مالت المطبخ تحتوي على حوالي 10 ملايين نوع من البكتيريا، الاسفنجة ذي والخرجة ذي اللي نمسح بها، احنا دائما نمسح ونسوي ونستخدم الاسفنج ذي، ولكن وسيدا نحطهم في مكانهم، نجففهم تحت الشمس وبس، ما نغسلهم ولا ننظفهم ولا نشوف يعني

0: يعني ايش فيهم؟ في دراسة يمكن تلوي عجبتكم، بس في دراسة تقول ان هذه الاسفنجة وهذه الخلق دي اللي نستخدمهم في التنظيف تعتبر اوسخ من مرحاض البيت بنسبة كمية الثقل الميكروبي اللي في الصحون وفي الاسفنجة دي. اذا ضروري جدا ان نمسحها. شلون نمسحها؟ ما يبي لها شيء، اذا نقدر نغيرهم باستمرار فهذه افضل، بين فترة وفترة نغيرهم. طيب ما غيرتهم، احرص ان انظفهم باستمرار، اغسلهم بالماء الدافي، لازم يكون دافي، تأكد ان ماء دافي مع قمات، اقدر استخدم منظفات مع قمات لها طريقة، يعني اقدر انقع الماء او الاسفنجة الخرجة ذي في ماء معقم لمدة 30 دقيقة زين، وبعدين ممكن انشفها في الشمس لفترة، احطها في الفرن في الميكروويف ما تحترق. فإذا كل هذه العملية أنا في الأول والأخير يعني لازم أغسلهم، لازم أحط اعتناء بهذه الإسفنجة وهذه الخرجة. مهم جدا أن أحطها في معقم، أحطها في ماي ساخن، في ماي دافي لفترة زمنية، بعدين أحطها في الشمس لفترة زمنية، وبعدين يعني لما أتعامل مع هذه لازم أغسل يدي، لازم أهتم بنفسي، لأن أنا ينسى أنقل البكتيريا من هذه المواد اللي أتعامل مع هذا الخلق إلى جسمي. ترى الصابون والديتول والأشياء المطهرات دي ما تقتل، ولكن على الأقل في مواد الكيميائية ممكن أن أنت على الأقل نقي وتقلل لك من الثقل الميكروبي إذا حطيناها بالذات في الشمس فترة زمنية طويلة، وإذا كانت شمس فبالتالي شمسنا حارة وبالتالي تقضي على كثير من الكائنات الدقيقة. وإذا تبي بعدين ترش مبيدات حشرية، تأكد أنك ترش مبيدات حشرية بعيدا عن المواد الغذائية، بعيدا عن أي ملوثات، صكيت الكباتة ولا ترش مباشرة على الأشياء ذي، ولكن ممكن ترشها في الأرض اللي أنت تحس أنها هي تحتاج، وطهر المكان وخلى فترة، وبعدين ممكن تجي تهوي المكان عشان تتخلص من كل هذه. أعزائي المستمعين، بهذا أكون خلصت حلقتي اليوم من برنامج ثقافتنا الغذائية. إن شاء الله ألتقي بكم باكر في مثل هذا الوقت في موضوع آخر. تحياتي.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءا بكيف تكون مستعدا، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اختيار الشريك المناسب.
2: قبل أن ترتبط بأي شخص

اسأل نفسك هذا السؤال: هل أنا قادر على تقبل عيوبه وجانب المظلم أم لا؟ أغلب الأشخاص اللي يبحثون عن الارتباط الجاد يركزون أكثر شيء على الصفات الإيجابية في الشريك، لكن بمجرد ظهور جانب المظلم أو ظهور البعض من عيوبه نشوفهم في صراع كبير مع أنفسهم: هل أبقى مع هذا الشخص أو أنسحب من حياته؟ تقبلك لعيوب شريكك هو الخطوة الأساسية لضمان نجاح هذه العلاقة. نقطة مهمة جداً، تقبل عيوب الشريك ما نقصد فيها العيوب اللي تجعلك الشخص الذليل أو المستضعف في هذه العلاقة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم.

0: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. نتصفح خلال هذا الحلقة معجم الألفاظ والتعابير الشعبية، ونقف عن ما يستوجب الوقوف عنده، فإلى الصفحة الأولى.

تحت عنوان مفردات منتقى من اللهجة، وكما هو معروف لديكم أننا نمشي حسب الحروف الأبجدية، ونحن الآن في حرف الجيم. عندنا مفردة جملون. الجملون ما يشاهد في السنوات الأخيرة من ديكور أسقف المنازل المتخذة من شكل ثمانية. لما نكتب ثمانية بالعربي، هذا الآن نشوف أسقف بعض المنازل في البحرين قرميد وماخذ شكل ثمانية ونسميه جملون. نقول له سطح بيتكم سطح لو جملون، يقول لك لا والله سويت بيتي جملون. بمعنى هذه المفردة جملون، يعني الشكل اللي نشوفه الآن. المفردة أصل سرياني، السريان يطلقون على هذا الشكل جملون. ثم طبعا السريان معروفين أن كانوا في منطقة سوريا، ثم انتشرت المفردة عندهم وظلت باقية لأن يستخدمونها، وكشي نستخدمه يتم معنا باقي حتى لو كان من العصر الجاهلي. فانتقلت إلينا من أخواننا أهل الشام، ونحن لم نجد طبعا، ما اخترعنا سقف بروحنا أو تسمية معينة، لأما تطورت عندنا العمارة واتخذت أشكال عدة، أطلقنا على هذا السقف أيضا كما يطلق عليها أخوان العرب جملون، فصار السقف اسمه جملون. والآن عندنا مفردة أخرى أيم أو يمة. أول شيء اليماه نوع من أنواع السمك، والعرب تقول شاه جماء وكبش أجم، أي اللي الله يولده بلا قرون. هي واقع فصيلة من فصيلة الكباش والغنم، نجد ما لهم قرون، الله خلقهم كذي من غير قرن. وفي المثل الشعبي تستوي في اليمة من ملقرون، للضعيف يطلب حقا من قوي. ولكن هناك حديث شريف يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ليدين الجماء من ذات القرن، أي يجزي، يعني الله سبحانه وتعالى عدله وصل إلى مرحلة أن إذا

صخلة لها قرون، نطحت صخلة، وذيش طبعا ما لها قرون ما تقدر ترد بنفس العنف، فأيضا جزاها عند الله. طبعا هذا التعبير يبين لك مجرد يعني رسولنا الكريم يضرب المثل الجميل حتى نأخذ الفكرة الطيبة. والمفردة اللي عقبها يمه أو جمه،

أيضا هذه المفردة من مصطلحات ومفردات أهالي البحر. اليمة الماء المتخلل إلى السفينة من الثقوب ومن الألواح، هي عربية فصيحة

الموضع الذي يجتمع فيه الماء الراشح من حزوزه. هكذا قرأناها في لسان العرب لابن منظور. إذن جمة المركب البحري الموضع الذي يجتمع فيه الماء الراشح من حزوزه. أنا لا أعلم إذا كان الموضع يسمى جمة أو الماء نفسه، لكن في مكان آخر شرح الجمة بقوله هو الماء، وبئر جمة أي بئر كثيرة الماء. الموضع الذي يجتمع فيه الماء في لغة أهل البحر في البحرين يسمونه مالج، يعني المالج هو اللوح الأول اللي يضعونه بعد البيص. هني يجتمع ماء الذي يتخلل من السفينة وتيمع في وسطها. وفي مثل شعبي يقول راسه في اليمه ويقول هدوني عليه، للذي يدعي ويفاخر وهو ليس عنده شيء. يعني واحد بلق من الجبن ان طبقوا راسه في السفينة وحطوها في اليمه، يعني دخلوا في خن السفينة وقرصوا راسه في الماء، ودائما هذا الماء يكون له طعم كريه ولون كريه لان تتجمع فيه القاذورات في اسفل السفينة. فواحد وصوله كذي ومع ذلك يصرخ ويرفس بريله ويقول هدوني عليه. والمفردة اللي عقبها الجمرك.

الجمرك معروفة طبعا، ولكن مفردة ليست فصيحة وليست عربية، تجمع على جمارك، هي من التركية، من المفردات التركية التي دخلت لهجتنا المحلية أو لغتنا العربية أيضا، وقعدت ما قدرنا نطلعها لعدم وجود البديل. والجنة هي طائر النورس البحري، تجمع على جن. وعندنا الواقع مفردة جميلة جدا، هي الجني

الجمل كما هو معروف في الفصحى هو قطف الثمار، ونحن أخذنا من الجني اللمين، المجنى يعني، جنى يجني والمكان المجنى، احنا اطلقنا على المكان لمين. لمين هي عملية جمع المحار من السواحل القريبة، فكأنهم يجنون جني. العرب تسمي الودع والمحار الجني لأنه من جني البحر. العامة تقول بروح أتين على الإبدال طبعا، واسم الحرفة والمكان أيضا لمين، الحرفة نفسها لمين اسمها والمكان لمين. ولمين أيضا هو الذي يقوم بتصليح الأواني الزجاجية المكسورة، حيث كانت سابقا تخاط بالأسلاك المعدنية. هذه أنا أشرح لكم.

0: عادي، فهناك رجل حرفته أن يعمل ثقوب في هذا الصحن على اليمين وعلى اليسار الكسر، ثم يقوم بخياطة هذا الصحن بالأسلاك المعدنية فيبقى الصحن متماسك. وأيضا كانت الناس يعني تقرب فيه العيش، ما يحطون فيه سوائل طبعا، يحطون فيه العيش والعيش ما يطلع من الفتحة ذي. فكانوا كان منظر مألوف جدا أن يدعيك واحد ويقدم لك العيش وتاكل، عقب ما توصل في قاعة الصحن تشوفه مخيط، وما كانت الناس تستنكر نظرا للحاجة طبعا وللفاقة. والله لا يعود علينا وعليكم الفاقة والفقر، والله يمتعنا بما نحن فيه من عز ورفاه تحت ظلال حكامنا الكرام. وأدركني الوقت، وأتمنى لقاءكم في حلقة جديدة، آملا أن تكون حلقتنا ذي لاقت استحسانكم ولاقت منكم الرضا والقبول، وهذا غاية منانا. في أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عبد

في الزمن السابق كانت الأواني الزجاجية ثمينة، فإذا انكسر صحن لم يكن المواطن البحريني يجد مادة الغراء التي تستعمل في لصق الصحون في الوقت الحاضر، ولا يجد أيضا المال الكافي لأن يرمي هذه الصحون المكسورة برا ويشتري صحون غيرها. وعادة ما تحتفظ ببعض أنواع الصحون ذات الزخرفة لاستخدامها للضيوف. أما إذا انكسر الصحن

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: قال الفراق، قال الفراق، وقلت لا تطري الموت، ما ودي أسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: إن أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: إعداد عيسى الحمر،
1: يرويها لكم عماد عبد الله
0: وفاطمة الدوسري.
1: إخراج خليفة العريفي.

0: بالأمس عرفنا أن العصر الجاهلي عرف الحب في مستوياته جميعا، الحسية والطبيعية، بين الفتيان والفتيات، وبين العشاق من الأزواج والزوجات والعواهر.
1: وأشعار امرؤ القيس مثلا يمكن أن تجد فيها أثار هذه الألوان من الحب على اختلاف مستوياتها. كذلك نجد في أكثر من مصدر قديم ما يؤكد وجود بيوت للبغاء في الجاهلية، وقد كانت سمية أم زياد ابن أبية مثلا من الزانيات بالطائف، وكانت تؤدي الضريبة للحارث بن كليلة.
0: وفي كتاب أشعار النساء للمرزباني نماذج من الشعر المكشوف لأم الورد العجلانية وعمرة بنت الحارث التغلبية، كما تبادلت ليلى الأخيلية الهجاء المقذع مع النابغة الجعدي، وكذلك فعلت الدلماء مع الأخطل. بل يورد الكتاب حوارا صريحا بين هماما بن مرة وبناته الثلاث، لا يتورعن عن إعلان شوقهن للرجال ورغبتهن في الزواج بعبارات لا تورية فيها.
1: كل ذلك يعني أو قد يعني التلقائية والاستجابة للدافع الوقتي، وقد يعني اختلاف المستوى بين مراحل العمر وعوامل الاستقرار والسيطرة أو القلق والانفلات. ولكن ماذا بعد أن جاء الإسلام؟

0: لقد أنكر الإسلام الزنا وحرمه وعاقب عليه بالرجم أو الجلد، وأباح ما سوى ذلك من الزواج بأربع زوجات متزامنات والتسري بالإماء دون حد. ولم يكن الحب أو العشق من الكلمات المحرمة أو المكروهة، بل كانت تتداول بين الصحابة باللفظ أو المعنى، وتظهر في السلوك والعلاقات دون أن تنال من وقارهم أو مهابتهم.
1: وقد نقل ابن القيم عن الخرائطي أن عبد الله بن عمر اشترى جارية رومية، وأنه كان يحبها حبا شديدا، فوقعت ذات يوم عن بغلة له، فجعل يمسح التراب عن وجهها ويعذيها، وكانت تقول له:
0: أنت قالون،
1: تعني جيد. ثم أنها هربت منه، فوجد عليها وجدا شديدا وقال: قد كنت أحسبني قالون فانصرفت، فاليوم أعلم أني غير قالون.

وليس شيء من هذا بمستغرب، فالصحابة بشر، وأداؤهم للفرائض وتطلعهم إلى الله لا يعني العجز عن تذوق الجمال أو رفض المباح من متع الدنيا. وسيرد في شعر عمر بن أبي

0: ربيعة أن ابن أبي عتيق حفيد الصديق كان يصف له حسان مكة ويعجب بشعره في وصفهن ووصف مغامرته معهن.
1: ونعود إلى التشريع الإسلامي بالنسبة للمرأة، فنجده يبيح 4 نساء غير ما يبيح من الإماء، وهذا يعني في النهاية أن الإسلام قد وضع إطارا مرنا وواسعا للحياة الجنسية والحياة العاطفية للرجل بصفة خاصة وللمرأة نسبيا، ولكنه لم يتسامح في الخروج على هذا الإطار بالسقوط في الزنا.

0: وقد دفع بعض الزناه والعشاق حياتهم في عصر صدر الإسلام. اعترف عدد قليل بخطيئتهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر بحدهم بعد محاولة لإغرائهم بالتستر على أنفسهم وفتح باب التوبة أمامهم، وقتل بعضهم للآخر غسلا للعار وقطعا لدابر الفضائح المعلنة، كما حدث لسحيم الشاعر عبد بني الحسحاس الذي قال غزلا فاضحا في حرائر القبيلة ووصف مغامراته بعضهن.
1: وقد روي أن رجلا كان يختلف إلى زوجة رجل من الأنصار في عهد عمر، أيضا كان قد خرج في بعث فعلم بذلك أخ لرجل الغائب، فراقب ما يجري حتى شاهد الرجل في بيت أخيه فاقتحم عليه البيت وقتله، وأخبر عمر فأقره على قتله.
0: نفى عمر نعر بن حجاج عن المدينة لأبيات قالتها امرأة في خلوتها تتشوق إليه، مع أن الرجل لم يرتكب إثما ولم يغر به، ولكن عمر فضل الاحتياط للفتنة.

0: وهكذا كان الموقف من الزنا ومن مقدماته والأمور المغرية به متشددا، ولكن هذا التشدد ما لبث أن تراخى حتى استرخى. لقد بلغ التشدد أوجهه في عصر عمر، وقد اقترن هذا التشدد بما يشغل الناس، فمع صرامة الحكم كان هناك العدل، وكان هناك العمل، وكانت هناك الكفاية، بل الثروة التي سيظهر مردودها السلبي في العصر القادم.
1: أما كيف بدا الاسترخاء فأغلب الظن أنه تخفى في ثياب التسامح ودخل من باب الشعر، ولعل هذا الاقتباس من تفسير أبي الفداء يوضح ذلك، يقول معقبا على قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون.
0: وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أكثر قولهم يكذبون فيه، وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه هو الواقع في نفس الأمر، فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأمثال لم تصدر منهم ولا عنهم، فيتكثرون بما ليس لهم.
1: ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدا هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا، لأنهم يقولون ما لا يفعلون على قولين، وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات، والزبير ابن بكار في كتاب الفكاهة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي بن فضلة على ميسان من أرض البصرة، وكان يقول الشعر فقال:

ألا هل أتى الحسناء أن خليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي؟ إذا شئت غنتني دهامتين قرية ورقاصة تحدو على كل مبس.

سمي، فإن كنت تدماتي فبالأكبر اسقني، ولا تسقني بالأصغر المتثلم. لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتثلم.

0: فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أي والله إنه ليسوءني ذلك، ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته. وكتب إليه عمر: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أما بعد، فقد بلغني قولك، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم، وأيم الله إنه ليسوءني وقد عزلتك.
1: أعزائي، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في الغد بإذن الله. إلى اللقاء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.

موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون مشروع الليوان في منطقة الهملة بالقرب من جسر الملك فهد، ويعتبر وجهة سياحية مميزة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي. تم تصميم الليوان عشان يكون مشروع مفتوح متعدد الاستخدامات، واللي ميزة أنه يمتد على مساحة خضراء بواجهة حضارية. ويضم المشروع عدد كبير من المطاعم والمقاهي المتنوعة، واللي توفر للزوار تجربة مختلفة في كل زيارة، وعدد من محلات بيع التجزئة وصالة سينما وسوبر ماركت كبير ونادي رياضي، إلى جانب أكبر مركز ترفيهي عائلي داخلي في مملكة البحرين، مركز يبيلة، واللي يضم أكثر من 150 لعبة عائلية ورياضية تفاعلية. ومؤخراً تم افتتاح عدد من المطاعم والمقاهي العالمية في مشروع الليوان. أما بالنسبة لأوقات الافتتاح والإغلاق فهي تختلف حسب المكان اللي بتتوجه له، سواء مطعم أو كافيه أو أي مكان ثاني. وعشان تعرف كل التفاصيل المتعلقة بالمحلات بتلقاها في الهايلايت على الحساب الرسمي لمشروع الليوان على الإنستغرام. مشروع الليوان كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: من مركز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تراس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود أمن الطاقة واستلامات هذه الأجيال القادمة في مملكة البحرين. تراس اجتماع مجلس إدارة المجموعة للربع الثاني من عام 2026 الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئية. وخلال الاجتماع استعرض سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نتائج زيارة والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واجتماعه بمعالي السيد كريس رايت وزير الطاقة في الولايات المتحدة، وبحث معه فرص تعزيز التعاون في قطاع الطاقة إلى جانب مناقشة تأثيرات التطورات الإقليمية الراهنة على مملكة البحرين ومجموعة بابكو إنرجيز. كما طلع مجلس الإدارة على تقرير الرئيس التنفيذي للمجموعة والذي تضمن عرضا لأبرز مسجلات الأداء العام وسير تنفيذ المبادرات الاستراتيجية إلى جانب التقدم في المشاريع الرئيسية التي تدعم مسيرة التحول في قطاع الطاقة. كما تناول التقرير الأداء المالي للمجموعة ومؤشرات النمو خلال الفترة الماضية والتي تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وخلق قيمة طويلة الأجل وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل

النهج العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الأثيمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة بأنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظمة الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة إدارة أعمال المكاتب المساحية الخاصة بهدف أتمتة هذه الأعمال وتحويلها من العمليات اليدوية إلى نظام رقمي. وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن تطوير خدمة إدارة أعمال المكاتب المساحية يأتي امتدادا لجهود الجهاز في تطوير الخدمات الحكومية وفق منهجية إعادة هندسة الإجراءات وبما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي. وأضاف سعادته أن الخدمة تعزز الشراكة مع القطاع الخاص ممثلا بالمكاتب المساحية الخاصة باعتبارها شريكا رئيسيا في تنفيذ الأعمال المساحية. شارك معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات في أعمال الحوار العالمي الأول بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة جنيف. وأكد معالي الوزير خلال مداخلته في الجلسة الحكومية رفيعة المستوى أن ما حققته مملكة البحرين من مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي يأتي في ظل الرؤى الملكية السامية لترسيخ مسيرة التطوير والابتكار والتحول الرقمي. وأشار معالي إلى حرص مملكة البحرين على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتسهيل المعاملات والخدمات الحكومية ورفع كفاءتها وجودتها. افتتح سعادة الدكتور محمد بن بارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي أعمال المؤتمر الدولي الرابع للمرأة والمجتمع 2026 الذي نظمته الجامعة الملكية للبنات تحت شعار الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي المرأة تصنع المستقبل. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير التربية والتعليم أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية مملكة البحرين، مشيرا إلى أهمية إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحول الرقمي وصناعة المستقبل. تنفيذاً لتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات، سلمت وزارة الأشغال ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني دفعة جديدة من المنازل بمنطقة سترة، وذلك بعد استكمال أعمال المعالجة الفنية والهندسية والانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بها ضمن الخطة التنفيذية المعتمدة لمعالجة الأضرار وفق إطار زمني محدد. وأوضح الفريق المعني بوزارة الأشغال أن أعمال الإصلاح شملت معالجة الأضرار الإنشائية وأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية إلى جانب إصلاح المرافق والخدمات المتأثرة، وذلك وفق تقييم فني دقيق نفذته الفرق الهندسية المختصة وبما يضمن إعادة المنازل إلى حالتها التشغيلية بعد استيفاء جميع المتطلبات الفنية والهندسية وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية

واستنكار هذه أشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدة أنها تعد انتهاكا لسيادة الدول والقانون الدولي. وقالت الوزارة إن المملكة العربية السعودية تحمل إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة وتطالبها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة، وتجدد تضامنها الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين فيما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما. أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات

مسيرة. وأكدت وزيرة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضمن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. أعربت وزيرة الخارجية بدولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين وما تمثله من انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكدت وزيرة الخارجية الكويتية في بيان رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات وما تنطوي عليه من تصعيد خطير من شأنه تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد. وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. أعربت وزيرة الخارجية في سلطنة عمان إدانتها للاستهدافات التي طالت أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت وما تعرضت له سفينتان تجاريتان سعودية وقطرية من حوادث استهداف في مضيق هرمز. وأكدت وزيرة الخارجية العمانية تضمنها مع الدول الشقيقة في كل ما من شأن صون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها ومصالحها، ومجددة في الوقت ذاته رفضها التام لأي أعمال من شأنها تقويض أمن الدول أو تعريض السفن المدنية والتجارية للخطر. وتدعو سلطنة عمان جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالتنفيذ التام للتفاهمات الموقعة دعما لجهود ترسيخ الأمن والسلام. هذا ودانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولية. وشددت وزارة الخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار. وجددت الوزارة تضمن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما. من جهتها دانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين مؤكدة أنها انتهاك صارخ لسيادة مملكة البحرين وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وأكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تضمن الأردن المطلق مع مملكة البحرين ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أدانت جمهورية مصر العربية بأشهد العبارات استهداف إيران الآثم لمملكة البحرين ودولة الكويت بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت مصر في بيان رفضها الكامل لكافة الأعمال التي تمس أمن وسيادة الدول الشقيقة أو تهدد أمن واستقرار المنطقة، مجددة دعوتها إلى ضبط النفس وخفض التصعيد. وعربت عن تضمنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت مؤكدة وقوفها إلى جانبهما في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما. وجددت مصر موقفها بأنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة والمستهجنة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دان رئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الاعتداءات التي تعرضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت. وعرب رئيس عون عن تضامن لبنان الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودول مجلس التعاون كافة، مؤكدا أن أمن هذه الدول جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي. وجدد رئيس الجمهورية اللبنانية دعوته إلى ضبط النفس ونبذ التصعيد.

0: الصعيد وإلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية حرصا على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها. بدوره عرب معاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البداوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت. وأشار الأمين العام إلى أن الهجمات تؤكد استمرار نهج إيران في تقويض الجهود الدولية والإقليمية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة، كما أكد تضمن مجلس التعاون الكامل مع البلدين ودعمه لجميع الإجراءات الهادفة إلى حماية أمنهما واستقرارهما. إلى ذلك جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي رفضه القاطع للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مصالح وأراضي مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محذرا من تداعياتها على أمن المنطقة وجهود تثبيت التهدئة. واستنكر الأمين العام في بيان أن الاعتداءات المتكررة بالصواريخ والمسيرات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، محذرا من خطورة هذا المسار التصعيدي وتوقيته الحساس. وجدد فهم تضمن جامعة الدول العربية الكامل مع دول مجلس التعاون ودعمها لجميع الإجراءات الهادفة إلى حماية أمنها واستقرارها. من جهته أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت. وأكد اليماحي أنها تمثل انتهاكا صريحا لسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وتصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة وزيادة حدة التوتر فيها. كما أوضح أن أي اعتداء يستهدف سيادة أو أمن أي دولة عربية يعد تعديا على الأمن القومي العربي وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
4: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
3: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
4: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
3: الموسوعة الصغيرة.
4: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
3: الموسوعة الصغيرة،
4: إخراج محمد حسن.

0: أصدقاء موسوعتنا الصغيرة أسرة البرنامج تحييكم ويسعدها أن تدعوكم معها في جولة علمية معرفية.
1: أملينا أن تضيف جديدا وتدفع بنا إلى طريق الكشف والبحث، فأهلا بالجميع.

0: إنه البناء الضوئي، المصنع الذي تحتاجه البشرية. يأخذنا إلى محطاته العلمية الدكتور عبد الحليم منتصر.
1: إنه مصنع صامت يصنع للإنسانية كلها ما تحتاجه من طاقة وما تغتذي به من طعام.
0: إنه النبات الأخضر الذي رفد على سطح الأرض منذ أراد الله له أن ينمو ويزدهر وأن يكسو سطح الأرض، ويوجد هنا وهناك على هيئة غابات باسقة الشجر ملتفة الأغصان، أو على صورة نبات مبعثر ضئيل الحجم في بعض الجهات الصحراوية.
1: ومنذ عرف الإنسان الزراعة وإنه لا ينتج غذاء يفيض عن حاجته ويستنبت السلالات الصالحة التي تعطي أوفر غلة، ومنذ عرف الإنسان العلم وعرف إجراء التجارب وكيف ينتقي السلالات الصالحة ويهجن بين بعضها وبعضها الآخر ويكثر الأنواع ذات المناعة ضد الأمراض أو التي تحتمل تقلبات الجو أو تقاوم الجفاف، وأن الأنواع والسلالات والأصناف من المحاصيل والغلات والفاكهة والخضروات لا يضيف العلم كل يوم منها جديدا،
0: وإن الإنسانية لا تعتمد اعتمادا يكاد يكون تاما على ما تنتجه هذه المصانع من طاقات هي ما اختزنته منذ أحقاب مغلة في القدم على صورة فحم أو بترول، أو ما تنتجه موسما بعد آخر على صورة ثمار أو غلات تختزن المواد النشوية والدهنية والبروتينية يغتذي بها الإنسان وسائر أنواع الحيوان بطريق مباشر أو غير مباشر.

0: أصدقائنا، لقد قال أرسطو إن النبات يأخذ غذاءه من التربة، وشايع العلماء العرب المعلم الأول فيما قال، وظل سر هذه العملية البناءة التي تسمى عملية البناء الضوئي، ظل سرها مغلقا إلى أن خطر لأحد العلماء البلجيك هو فان هيلمنت أن يفتح مغاليق هذا السر، فأجرى تجربة آية في البساطة،
1: ذلك بأن زرع فرعا من الصفصاف عرف وزنه في أصيص به تربة قدر وزنها، ثم تعهد نباته بالري والعناية مدى 5 سنوات تباعا، ثم خلص النبات من التربة وأعاد وزنه كما أعاد وزن التربة، فوجد أن النبات قد تضاعف وزنه عدة مرات، بل بلغ مئات الأرطال، على حين لم تنقص التربة إلا بضع أوقيات. وعندئذ قال فان هيلمنت إنه مهما يكن مصدر هذه الزيادة في وزن النبات، فإنه لا يمكن أن يكون التربة، إلا أنه عاد ليقول إن مصدر هذه الزيادة هو الماء، وعلى أنه لم يحالفه التوفيق في استنباطه الأخير، إلا أنه مهد الطريق للبحث عن المصدر الحقيقي لهذه الزيادة، وكان ذلك في أواخر القرن 17.

0: مع
1: عزانا في سنة 1727 ميلادية. تساءل هارلز عن حقيقة الأمر وقال إن من الجائز جدا أن النبات يأخذ بعض غذائه عن طريق أوراقه من الهواء الجوي، ولم يكن من المستطاع التقدم أي خطوة أخرى إلى أن تقدم علم الكيمياء.
2: في سنة 1754 كشف الكيماوي الإنجليزي بلاك ما أسماه بالهواء الثابت أو ثاني أكسيد الكربون.
1: وفي سنة 1772 ميلادية كشف بريستلي غاز الأكسجين وأوضح الصلة بين الحيوان والنبات بتجربته الرائعة التي بيّن فيها أن فأراً تحت ناقوس زجاجي يعيش مدة أطول إذا وضع معه نبات النعناع الأخضر.
2: ثم وجد الكيماوي الفيزيائي الهولندي إنجين هاوز التفسير الصحيح، وهو أن النباتات تسلك مسلك الحيوانات في الظلام، وأنها في الضوء فقط تكون وظيفتها متكاملة، فتأخذ ثاني أكسيد الكربون وتلفظ الأكسجين في العملية التي سميت فيما بعد بعملية البناء الضوئي.
1: وأن النبات لا يتنفس في نفس الوقت فيأخذ الأكسجين ويلفظ ثاني أكسيد الكربون، ولكن نسبة ثاني أكسيد الكربون المأخوذ إلى ثاني أكسيد الكربون الملفوظ نهارا هي كنسبة 40:1.
2: كما عرف بعد ذلك أن هذه العملية تجري نهارا فقط، وأن التنفس وحده هو الذي يجري ليلا، فيأخذ النبات الأكسجين ويلفظ ثاني أكسيد الكربون.

أعزائنا، في سنة 1800 كانت عملية التحول الغذائي في النبات الأخضر قد زادت وضوحا، وعرفت العلاقة بين عملية البناء الضوئي التي تنتج وتنتج الغذاء وعملية

0: عملية التنفس التي تتضمن أكسدته المواد الغذائية واحتراقها، وأن هذه العملية لا تتضمن كذلك التوازن الغذائي في العالم.
1: وعرفت الشروط التي ينبغي توفرها لتتم هذه العملية وتؤتي أحسن ثمارها، ألا وهي الماء والمادة الخضراء والمادة الحية وثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس.
0: ومن هنا سميت عملية البناء الضوئي إشارة إلى أهمية الضوء، وأن بناء المواد يكون عن طريق الضوء، كما تسمى بالتمثيل الكربوني إشارة إلى أهمية الكربون الذي يؤخذ من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء الجوي، كما تسمى أيضا التمثيل اليخضوري إشارة إلى أهمية اليخضور وهو الصبغ الأخضر الذي يوجد في النباتات الخضر. ونكتفي اليوم بما أخذنا إليه في الصفحات العلمية الدكتور عبد الحليم منتصر، لنكمل التفاصيل عن البناء الضوئي في لقاء الغد.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال بعض البلغاء: من أمضى يومه في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عبق يومه وظلم نفسه. وقال بعض الشعراء:

0: لقد هاج الفراغ عليك شغلا وأسباب البلاء من الفراغ. من نوادر البخلاء أنه قال بعضهم لبخيل: لما لا تدعوني إلى مائدتك يوما؟ قال: لأنك جيد المضغ سريع البلع، إذا أكلت لقمة هيأت لأخرى. فرد عليه مستنكرا: وهل تريد مني إذا أكلت لقمة أن أصلي ركعتين ثم أعود للقمة الثانية؟ أهم درس يمكن أن نستفيده من التاريخ هو أن البشر لا يستفيدون كثيرا من دروس التاريخ. ألبوس هيكسلي.
1: ما خط القلم.
0: قيل في الحماقة: الحماقة مأخوذة من حمقة السوق، أي كسدت. فكأن الأحمق من الناس كاسد العقل والرأي، فلا يشاور ولا يلتفت إلى رأيه في أمر. والأحمق لا يميز بين الحق والباطل وبين النافع والضار.
1: ما خط القلم.
0: قال عيسى بن مريم عليه السلام: أوحى الله تعالى إلى الدنيا أن من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه. وقال صاحب كتاب كليلة ودمنة: طالب الدنيا كشارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. وقال بعض البلغاء: من نكد الدنيا أن لا تبقى على حالة ولا تخلو من استحالة، تصلح جانبا بإفساد جانب، وتسر صاحبا بمساءة صاحب. فالركون إليها خطر، والثقة بها غرر.
1: ما خط القلم.
0: قال علي بن محمد: إذا كملت للمرء 60 حجة فلم يحظ من 60 إلا بسدسها. ألم تر أن النوم بالنصف حاصل، وتذهب أوقات المقيل بخمسها؟ فتذهب أوقات الهموم بحصة، وأوقات أوجاع تميت بمسها. فحاصل ما يبقى له سدس عمره، إذا صدقته النفس علم حدسها.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

كان المسلمون الأوائل فاتحين للبلدان بقوة الإيمان وعزيمة تغيير الحال إلى الأفضل دائماً، فكم من إقليم كان فتحه سبباً في إعزاز راية الإسلام في النفوس أكثر وأكثر، وكان سبباً لأن ينضم

إلى ركب القادة العظماء شخصيات لها أثرها البارز في تاريخ المسلمين، وكم من المواقف التي سطرتها أيادي المسلمين في حياة غيرهم فأثرت بهم حتى دخلوا الإسلام رغبة وطواعية. ذات السلاسل. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى الأمر من بعده خليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي جاهد مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبقاء راية الإسلام خفاقة بين القبائل العربية التي أعلن بعضها ردته عن الدين وتبديله لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فعادت تلك القبائل إلى جادة الصواب بعد حروب الردة، وبذلك واصلت خيول المسلمين في الصهيل فاتحة أطراف جزيرة العرب، ناشرة بها دين الله الإسلام، ومقوية بذلك شوكة الدين. في تلك الأثناء كانت أكبر إمبراطوريتين في التاريخ تحدان المنطقة من مختلف جهاتها، وكانت شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام مسرحاً لأحداث وقعت بين الإمبراطوريتين بسيوف عربية، بين المناذرة حلفاء الفرس من جهة، وبين الغساسنة حلفاء الروم من جهة أخرى. حروب بالوكالة لا يجني تبعاتها إلا العرب أنفسهم، حتى أشرق الإسلام بشمسه التي امتدت أشعتها إلى من كان سبباً في تلك الحروب الطاحنة والنزاعات التي لا طائل منها، فكانت رسائله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وأباطرة العالم يدعوهم فيها للإسلام، فمنهم من أحسن الرد ومنهم من مزق الرسالة، كصاحب عرش فارس الذي دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه. حينها بدأ العد التنازلي لزوال دولة بني ساسان. كانت جيوش المسلمين قد أمنت الجبهة الداخلية بعد استتباب الأمور من حروب الردة. حينها كان المثنى بن حارثة الشيباني يقود جيشه ليقضي على فتنة الردة في شرق الجزيرة العربية، وأراد التوجه إلى حدود الدولة الساسانية لفتح المناطق ناحية العراق، فكتب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عهدا بذلك، وانضمت إليه كتائب خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه بعد انقضاء فتنة مسيلمة الكذاب. تمركز الجيش في كاظمة، وكان على رأس العراق حاكم فارسي يدعى هرمز. كانت العرب تضرب به المثل في الخبث وسوء الأخلاق. أرسل جيش المسلمين إليه رسولاً عرض عليه الدخول في الإسلام أو دفع الجزية، ولكنه أبى إلا القتال، وعلى إثر ذلك أرسل يطلب مدداً من كسرى يستعين به في مواجهة المسلمين ليصطدم بالعقلية التي لم تكن في حسبانه. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه بخططه الاستراتيجية يخبئ كابوساً لجيش هرمز سوف يكلفه الكثير. بعد أن علم هرمز بتمركز المسلمين في كاظمة هم بالمسير إليها، ليفاجأ بأنهم تركوا أماكنهم إلى الأبلة شمالاً. لحق الفرس بجيش خالد إلى الأبلة وتمركز

بها حافرا الخنادق ومستعدا للحرب أيما استعداد، ليفاجأ الفرس مرة أخرى بأن خالدا قد توجه مسرعا إلى كاظمة حيث تمركز في البداية. كانت تلك الحركة المستمرة والتجهيزات المتواصلة في كل مكان يربض فيه الفرس كانت سبباً في استنزاف قواهم، فالجيش الفارسي مجهز بعتاد وجند يجعل حركته ثقيلة في مقابل حركة جيش المسلمين الذي اعتبره

0: وغضب غضبا شديدا لتلك الملاحقات. وعند عودة الجيش الفارسي إلى كاظمة، تمركز عند منابع المياه ليمنع المسلمين من ورودها، وأمر هرمز جيشه بأن يربطوا بعضهم بعضا بالسلاسل حتى يضمن أن يمكثوا في القتال فلا يهربوا عند اللقاء. استغل خالد رضي الله عنه هذه الخطوة وبث روح الحماسة في الجيش، وقال مقولته المدوية: ألا انزلوا وحطوا رحالكم، فلعمر الله ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين. شعر هرمز بفداحة الموقف رغم عنجهيته وغطرسته التي حاول قادة جنده ومستشاروه أن يثنوه عنها دون جدوى، وكان قد أرسل يطلب المدد مجددا من كسرى، موصلا إياه صورة الوضع في كاظمة. فأرسل كسرى مددا ليرابط في الأبلة بقيادة قارن بن قريانس حماية للمدينة. كانت الأبلة من أهم مدن العراق لكونها ميناء رئيسيا من موانئ الخليج إن لم تكن أقواها شأنا. ودقت ساعة الملاقات بين الجيشين. كان من عادة الحروب في بداية المعركة المبارزة بين القادة، ومن هذه المبارزة تتحدد نتائج المعركة منذ لحظاتها الأولى. خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه في ملاقات هرمز، وكان هرمز لخبثه قد اتفق مع قادته على أن يجهزوا في المبارزة على خالد بشكل مباغت. فطن لذلك القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه الذي انطلق بين الجموع مجهزا على قادة هرمز وغدرهم، وانفرد خالد بن الوليد رضي الله عنه بالإجهاز على هرمز أمام جيشه. ذلك الجيش الذي أحس بالهزيمة النفسية في بداية النزال، فانصرف هربا من لقاء المسلمين رغم السلاسل التي كانوا قد ربطوا أنفسهم بها، والتي كانت سببا في أن يوقع بهم المسلمون الهزيمة سريعا. بينما التحق بجيش الأبلة من تبقى على قيد الحياة من جيش هرمز لتطوى معركة ذات السلاسل، معركة هي صفحة من انتصارات المسلمين على جيش الإمبراطورية الساسانية، وليكونوا على موعد مع فصل جديد من فصول فتح بلاد فارس على يد أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص،

لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوساطة المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هل تشعر بأن جهازك بطيء؟ فكر فيه كغرفتك، إذا لم ترتبها ستصبح فوضى. ونفس الشيء ينطبق على جهازك. نصيحة اليوم: نظف جهازك بانتظام، احذف التطبيقات التي لا تستخدمها وامسح الملفات القديمة، ستلاحظ الفرق فوراً، سيصبح جهازك أسرع. وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، هناك برامج تنظيف أوتوماتيكية اجعل جهازك يلمع مثل سيارة جديدة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: صوت البحرين، صوت البحرين.
1: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطيادا نعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو مات بانيها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج روضة الشعر. وفي هذه الحلقة نحن مع أحد كبار الشعراء المعروفين في شعر النبط، ومن الشعراء المشهورين في نجد، وهو الشاعر الكبير محمد عبد الله القاضي. ومحمد القاضي هو شاعر عنيزه الكبير محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالقاضي. ولد شاعرنا في وطنه عنيزه سنة 1224، وتوفي فيها سنة 1285 هجري. حفظ القرآن الكريم وهو ابن 8 سنوات على يد والده، وقرأ الفقه والعلوم الدينية على يد أحد علماء بلده، ثم صار ميله إلى الأدب والتاريخ ونظم الشعر النبطي، فأكثر منه وأجاد فيه كل الإجادة. كان سخياً كريماً، قل أن يخلو بيته من الضيوف. ومن المشهور عنه أنه لما قال قصيدته التي مدح فيها بلده عنيزة وأهلها، والتي قال في مطلعها: لعل براق صدوق خياله، محنن مرنن مرجحنن وهطال، قال لها أمير عنيزة عبد الله اليحيى السليم: بماذا نكافئك أبو عبد الله؟ قال: أريد مكافأتي أن كل ضيف يجي عندكم تكون ضيافته عندي في اليوم الثاني، لا يسبقني عليه أحد بعدكم. ومن هذه القصة يفهم مقدار ما هو عليه من الكرم وحبه للضيوف. وكان يعد من أغنياء عنيزة في زمانه، وله خط جميل، وكتب صحيح البخاري بخط يده. ولما بلغ 40 من عمره قل نظمه للشعر الا في المناسبات. وفي أواخر أيامه اعترضته الأمراض، وفي أثناء ذلك قال قصيدته التي مطلعها: يا محل العفو عفوك يا كريم، ولطفك اللي كافل كل الأنام. يسميها البعض توبة القاضي. وله قصيدة في تقويم الأوقات ونجوم الأنواء يعتمد عليها في معرفة فصول السنة، ومطلعها: سبك لك نجوم الدهر بالفكر حاذق، حوى واختصر مضمونها بأمر خالق. وقد خلف شاعرنا محمد بن عبد الله القاضي 4 أولاد.

0: الأفراد كلهم شعراء في الشعر النبطي، وهم عبد العزيز وهو أكثرهم وأجودهم شعراً، وسليمان وحمد وإبراهيم، وهو من أغزر شعراء النبط إنتاجاً وأقواهم معنى. وتميز محمد بن عبد الله القاضي في جميع الأغراض الشعرية التي كتب فيها، خصوصاً الوصف والحكمة والغزل. ويظهر في شعره تأثره ببعض السابقين من الشعراء أمثال محسن الهزاني ومحمد بن لعبون. تبادل القصائد مع بعض شعراء عصره، ومنهم الشاعر الأمير أحمد بن محمد السديري. الجدير بالذكر أن بعض أحفاد الشاعر عاشوا في البحرين، وكونوا تجاراً معروفين في سوق المنامة. وللشاعر الكثير من القصائد المتميزة، منها قوله: الصبر محمود العواقب أفعاله، والعقل أشرف ما تحلت به الحال، والصمت به سر سعد من يناله، والهذر به شر وشوم وغربال. وقصيدته التي يستهلها قائلاً: أجل عنك ما الدنيا بيلحق لها تالي، غرورا ترد الحزب الأول على التالي. ومن روائعه التي يتداولها عشاق شعر النبطي قوله: إلا بصرت بالدنيا تكدر لي الصافي، تعذر زماني ما حصل صاحب صافي، أفيض عليها أسرار ملتج بالحشة، كل شعيب له مفيض ومطافي. ومن غزلياته قوله: البارحة لمورد الخد صادفت حية، ومن بعد التحية سقاني. وفي شكوى الغرام قال القاضي: حل الفراق وبيح الوجد مكنون، قلب تعايو فيه شطرين الأطباب. وقال أيضا في نفس الغرض: من ناظري دمعي على الخد مسكوب، ومن حوادث شاب راسي وأنا شاب. ومن قصائده المتميزة في هذا المجال: مرت بي القدرة على المطرح اللي صعدت به وعليت، مع غض الأطفال أيام نقطف زاهر المستظلي، وحلو قطف أزهار نوار الأقبال. ومن أبدع قصائده هذه القصيدة اللي يرحب فيها بطيف الأحبة: لطيف رحبا وتسليما عدد ما هل، وابلا على الخد همالا وهطالي، أو عد ما سل من روحا وما سلسل، آدم حوى من الأول إلى التالي. ومما يستغربه قراء الشعر وصفه للسفن في العاصفة، وهو في مدينة تقع في وسط الجزيرة العربية وليس من سكان السواحل. يقول في نفس القصيدة: محمل غرامي طبع في غبة بهزل، كسر اللياحة وجاه الموج من عالي، لا شر لا بيص لا به فرمن بهجل، دمت عقب ما صفقه الموج من عالي. أما ديوان الشاعر محمد العبدالله القاضي فقد طبع عدة مرات، وأول من شرع في ذلك الشاعر خالد بن محمد الفرج في عام 1952، وطبع في دمشق. وفي عام 1956 أصدر عبد الله الخالد الحاتم بعض أشعاره ضمن كتابه الشعر النبطي. كما أصدر محمد سعيد كمال جزءا خاصا من سلسلته الأزهار النادية في أشعار البادية عن الشاعر محمد عبد الله القاضي. ومؤخرا صدر ديوان له برواية عبد الرحمن بن إبراهيم الربيعي من شعراء عنيزة. أما قصيدته التي نحن بصددها في هذه الحلقة فهي قصيدة شهيرة في وصف القهوة، وقد طارت شهرتها في الآفاق، وهي كما قال الباحث الأستاذ إبراهيم حامد الخالدي: نادرة في بابها لما احتوته من دقة الوصف وإبداع التصوير والسلاسة في اختيار الألفاظ وتسلسل الأفكار. ومن الراجح أن تكون هذه الرواية من نسج الخيال، ولكن جمال الوصف في القصيدة يدعوكم إلى الاستماع إليها، فهي بنا مع هذه الأبيات في وصف صناعة القهوة للشاعر محمد بن عبد الله القاضي.
1: يا مل قلب كل ما التم الأشواق، من عام الأول بهد واكيك وخفوك، يجاهد جنود في سواهيج الأطراق، ويكشف لها سرارا كتمها بصندوق. لعن له تذكار الأحباب واشتاق، باله وطاف بخاطره طاري الشوق. دنيت له من غالي البن مالاق، بالكف ناقيها عن العذف منسوق.
0: يا من لقلب معناته يا من يعين ويساعد هذا القلب، التم الأشفاق وقت غروب الشمس. دواكيك جمع دكاك، وهو ما يدك في الصدر من آلام وهواجس. خفوق يعني خفقان. سواهيج من سهجة يعني دهاء أو سحقة. الإطراق التفكير. صندوق يعني به الصدر الكتوم للأسرار. ليعن له إذا خطر في باله. العذف النفاية، نفاية القهوة. منسوق منظف، مزالة منه الشوايب.
1: أحمس ثلاثا يا نديمي على ساق، ريحه على جمر الغضا يفضح السوق. إياك والنية وبالك والأحراق، وصحى تصير بحمسة البن مطفوق. لصفر لونه ثم بشت بالعراق، صفراء كمل

0: ياقوت يطرب له الموق وعطت بريح فاخر فاضح فاق ريحه كما العنبر بالانفاس منشوق دقه بنجر يسمعه كل مشتاق راع الهوى يطرب الى دق بخفوق
1: احمس الحمس هو القري على ساقه عن متتابعه جمر الغضا الجمر الذي يؤخذ من شجر الغضا يفضح السوق يعني تنتشر ريحته في الطرقات والاسواق النيه يعني الني وعدم النضوج حمسة البن الحمس هو القلي مطفوق متسرع بشت بالأعراق تصاعد منها مثل العرق يطرب لها الموق تسعد من ينظر إليها عطت فاحت رائحته العنبر مادة عطرية تستخرج من الحوت نجر يعني هاون
0: ولقم بدلة مولع كنها ساق منصوبة مربوبة تقل غرنوق خله تفوح وراعي الكيف يشتاق إلى طفح له جوهر صح له لوق أصغر قموره كالزمرد بالأشعاق وكبارها الطافح كما صافي الموق وزله على وضحا بها خمسة ارناق هيل ومسمار بالأسباب مسحوق مع زعفران والشمطري إلى انساق والعنبر الغالي على الطاق مطبوق
1: منصوبة منتصبة ثقل يعني مثل غرنوق طائر طويل الساق طفح يعني صعد الحباب للعلى قموره حبابه الشبيه بالقمر الزمرد نوع من الأحجار الكريمة الأشعاق اللمعان الطافح الصاعد للعلى الموق المآقي العيون زله يعني سكبه واضحة يقصد الدلة أرناق أنواع هيل الهيل أهم عنصر في صناعة القهوة العربية مسمار هو القرنفل مسحوق مطحون الزعفران من التوابل صبغ أصفر زاهي اللون ويضيف نكهة طيبة الشمطري نوع من الطيوب وهو من النعناع المعروف بالحبق أو نعناع الجبل على الطاق مطبوق وضع فوق بعضه البعض
0: فيلجتمع هذا وهذا بتفاق صبه كفيت العوق عن كل مخلوق فنجال صين زاهي عنها الأرماق تغضي وكرسيه غدان المعشوق إلى انطلق من ثعبته تقل شبراق رنق تصور للحمامة على الطوق شكل على الفنجال لونه إلى راق دم الغزال لمزع منه معلوق خمر إلى منه تسلسل بالأرياق وعليه من ما صافي الورد مذلوق راعيه كنه شارب ريق ترياق كاسطر وسرور من ذاق له ذوق
1: ابتفاق باتفاق مناسب كفيت العوق دعاء بالصحة والسلامة الأرماق نظرات الحضور الذين يرمقونه بعيونهم تغذي الإغضاء والنظر إلى الأسفل أغدان تخوت الثياب أو ما تعلق عليه الملابس شبراق المختلط الألوان كقوس قزح رنج لون تصور يعني صار في صورة شيء أو يشبه الشيء على الطوق كصورة الطوق في رقبة الحمامة بألوان متعددة وهو تصوير جميل ومميز وغير مسبوق راق صفاء المزع انفتق معلوق المعلوق أحد الشرايين الرئيسية في القلب الرياق جمع الريق ويقصد الطعم والذوق مذلوق مصبوب مندفق الترياق الأفيون
0: يحتاج من خمر السكارة إلى فاق خشف تشف شفاه والعنق مفوق عبث يعيل بحبة منه ما ماق وهو يضاهي باهي البدر بشعوق بين شفتاه لاغن جبار قنحاق عجل رفيفة بطها الغرج بطبوق سطر كتب من حبر عينه بالأوراق خديه صادين ونونين من فوق كأن العرق بخدودها حصل أرناق ينثر على الوجنات بلورة الشوق إلى تبسم شع واشرق بالأفاق نوره يفوق البدر سحر ومنطوق بالعنق كن المسك والورق براق ما مشخصا في صدره الشاخ مدفوق يمشي برفق خايف مدمج الساق يفصل حجول ضامها الثقل من فوق إلى حصل لك ساعة وانت مشتاق اقطف زهر مالاك والعمر ملحوق فيلا حضر ما قلت عندي في الأرزاق بيدي كريم كافل كل مخلوق هذا وصلوا عد ما ناض براق أو ما شكل فرقة شفيق المشفوق على النبي ما زج زاج بالأوراق وله صحبه عد ما سيق مسيوق
1: مفوق ما إلى ناحية يعني ناحية واحدة عبث دلع يعيل عال ابتدى المناكفة والمشاغبة ماق طغى وتجبر يضاهي يعادل شابه باهي جميل واضح الجمال بهي الطلعة شعوق

0: يعني لماع إلى غنج إذا تدلل، هاق ظهر فجأة، رفيفه لمعانه، الطهى الغمام أو السحب، غرق بطبوق أي مطر غزير جدا، خديه صادين ونونين من فوق يعني شبه العينين بصادين والحواجب بنونين، حص لؤلؤ ثمين، أرناق أنواع مختلفة أصناف عديدة، نثر على صفحات بلورة الشوق شبه الخد بالبلورة التي انتثرت عليها ألوان مختلفة من اللؤلؤ الغالي، شع أضاء بدأ كالشعاع اللامع، سحار منطوق يسحرك بجمال حديثه ومنطقه، المسك عطر طبيعي زكي الرائحة، ما يعني ماء، المشخص الذهب، الشاخ الفضة أي ماء ذهب على فضة، اللون ممزوج ذهب وفضة، برفق يعني بهدوء، مدمج الساق أي سيقانها ممتلئة، يفصم يفهق يكسب، أحجول الحجل، طوق تضعه النساء في أسفل الرجل، إلى حضر إذا تحقق ما تحدثت عنه.
1: يا مل قلب كل ما التم الأشواق من عام الأول بهد واكيك وخفوق، يجاهد جنود في سواهيج الأطراق ويكشف لها أسرار كتمها بصندوق، لعن له تذكار الأحباب واشتاق باله وطاف بخاطره طاري الشوق، دنيت له من غالي البن مالاق بالكف ناقيها عن العذف منسوق، احمس ثلاثا يا نديمي على ساق ريحه على جمر الغضا يفضح السوق، اياك والنية وبالك والاحراق واصحى تصير بحمسة البن مطفوق، لاصفر لونه ثم بشت بالعراق صفرة كما الياقوت يطرب له الموق، وعطت بريح فاخر فاضح فاق ريحه كما العنبر بالانفاس منشوق، دقه بنجر يسمعه كل مشتاق راع الهوى يطرب إلى دق بخفوق، ولقم بدلة مولع كنها ساق منصوبة مربوبة تقل غرنوق، خله تفوح وراعي الكيف يشتاق إلى طفح له جوهر صح له لوق، أصغر قموره كالزمرد بالأشعاق وكبارها الطافح كما صافي الموق، وزله على وضحا بها خمسة أرناق هيل ومسمار بالأسباب مسحوق، مع زعفران والشمطري إلى انساق والعنبر الغالي على الطاق مطبوق، فيلجتمع هذا وهذا باتفاق صبه كفيت العوق عن كل مخلوق، فنجال صين زاهي عنها الأرماق تغضي وكرسيه غدان المعشوق، إلى انطلق من ثعبته تقل شبراق رنق تصور للحمامة على الطوق، شكل على الفنجال لونه إلى راق دم الغزال لمزع منه معلوق، خمر إلى منه تسلسل بالأرياق وعليه من ما صافي الورد مذلوق، راعيه كنه شارب ريق ترياق كاسط طرب وسرور من ذاق له ذوق، يحتاج من خمر السكارة إلى فاق خشف تشف شفاه والعنق مفهوق، عبث يعيل بحبة منه ما ماق وهو يضاهي باهي البدر بشعوق، بين شفتاه لا غنج بارق حاق عجل رفيفة بالطه الغرج بطبوق، سطر كتب من حبر عينه بالأوراق خديه صادين ونونين من فوق، كن العرق بخدودها حصل أرناق ينثر على الوجنات بلورة الشوق، إلى تبسم شع واشرق بالأفاق نوره يفوق البدر سحر ومنطوق، بالعنق كن المسك والورق براق ما مشخصا في صدره الشاخ مدفوق، يمشي برفق خايف مدمج الساق يفصل حجول انضامها الثقل من فوق، إلى حصل لك ساعة وانت مشتاق اقطف زهر مالاق والعمر ملحوق، فيلا حضر ما قلت عندي في الأرزاق بيدي كريم كافل كل مخلوق، هذا وصلوا عد ما ناض براق أو ما شكل فرقة شفيق المشفوق، على النبي ما زج زاج بالأوراق وله صحبه عد ما سيق مسيوق.
0: وختاما نستودعكم الله على أمل لقاء بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار المحمود.
1: الماء الأبيض هو عبارة عن تغير في شفافية عدسة العين، بحيث تفقد شفافيتها وصفاوتها وتتحول إلى اللون الأبيض، وبالتالي تؤثر وتعطي بعض الأعراض على المريض. من أهم الأعراض اللي يلاحظها المريض اللي تبدأ عنده مشكلة الماء الأبيض هو وجود ضبابية في العين أو الرؤية من خلال دخان جدام. هذه المشكلة تبدأ تصعب على المريض القراءة وقيادة السيارة أو القدرة على تعبير الوجوه خصوصا في الليل. من أهم العلامات اللي بيلاحظها المريض اللي عنده الماء الأبيض هو وجود هالات حول مصادر الضوء أو احتياجه إلى استخدام إضاءة أقوى من المعتاد أثناء القراءة. من الأمور اللي أيضا قد يلاحظها مريض الماء الأبيض هو حاجته للتغيير المستمر للنظارات أو العدسات اللاصقة إذا كان هو يستخدم العدسات اللاصقة، بالإضافة إلى تغير في طبيعة الألوان بحيث أن تصير الألوان باهتة أو تميل إلى الصفارة. بعض الأشخاص قد يلاحظون ازدواجية في النظر، لكن هذه في الفئة الأقل من الناس. بالنسبة للماء الأبيض فإن في البداية يتم علاجه عن طريق تغيير النظارة، إلا أنه مع زيادة نسبة الماء الأبيض بيحتاج المريض للحل الجذري للماء الأبيض، وهو القيام بعملية سحب الماء الأبيض واستبدال العدسة الباهتة إلى عدسة صافية. أحد المعتقدات الموجودة عند الناس أن الماء الأبيض لابد أنه يكتمل قبل لا نسحبه، وهذا المعتقد ما عاد صحيح، لأن من الأفضل إزالة الماء الأبيض قبل لا يكتمل بحيث أنه تكون إزالته أسهل وعمليته تكون أسهل، وبالتالي تكون النتائج بعد العملية أفضل والتعافي من بعد العملية أسرع بكثير من لو تركناه لين يكتمل الماء الأبيض. الله يحفظك.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دلمون حضارة قامت في جزيرة البحرين وشرق الجزيرة العربية، وعرفها السومريون بأرض الفردوس وأرض الخلود والحياة. كان مركزها قبل 5000 سنة تقريباً في جزر البحرين وجزيرة تاروت في القطيف. مثلت مركزاً استراتيجياً مهماً، فهي حلقة الوصل بين بلدان الشرق الأوسط والأدنى، حيث كانت في الشمال حضارة بلاد ما بين النهرين العراق، وفي الشرق حضارة ميلوخا في وادي السند باكستان، وفي مصر حضارة الفراعنة. وامتدت حضارة دلمون على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وعرفت دلمون بهذا الاسم عبر التاريخ لأنها محاطة بالماء من كل ناحية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار المحمود. عمار المحمود.
1: عرف الكحل من قديم الزمان، وكان يستخدم كوسيلة جمالية لدى النساء وحتى في أزمان سابقة لدى الرجال لتغيير من شكل العين وإظهارها بشكل أجمل. في السابق كان هناك اعتقاد أن استخدام الكحل يقوي البصر ويقوي النظر، ولكن في واقع الحال فإن استخدام الكحل ما يقوي النظر، لكن يمنع الوهج لأشعة الشمس القوية، وبالتالي يخلي الشخص يقدر يفتح عينه بشكل أفضل ويحس أن عنده مستوى النظر صار أفضل. فهو فعليا يمنع انعكاس الأشعة على حافة الجفن ويعطي انطباع خاطئ أن النظر صار أفضل. أثبتت الدراسات والأبحاث أن معظم أنواع الكحل المستخدم يحتوي على تركيز عالي من الرصاص، ومادة الرصاص مع امتصاصها من خلال الجسم تسبب حالات تسمم عند الأطفال لا سمح الله. فبالتالي استخدام الكحل مع الأطفال لا ينصح به بشكل عام، بدالة تنفع الطفل قد تسبب له مشاكل مثل التسمم أو التهابات مثل البكتيريا والفطريات إذا كانت مادة الكحل غير معقمة أو غير صافية. الله يحفظكم.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. سمو الشيخ ناصر بن حمد يترأس اجتماع مجلس إدارة بابكو إنرجيز للربع الثاني من عام 2026، وخلال الاجتماع استعرض سموه نتائج الزيارة والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة الأمريكية واجتماعه بوزير الطاقة في الولايات المتحدة لبحث فرص تعزيز التعاون في قطاع الطاقة ومناقشة تأثيرات التطورات الإقليمية الراهنة على مملكة البحرين ومجموعة بابكو إنرجيز. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، موضحة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. لدى ترأسه اجتماع لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان، وزير الخارجية يؤكد أن مملكة البحرين بفضل الرؤية الحكيمة لملك البلاد المعظم والتوجيهات المستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استطاعت أن ترسخ منظومة وطنية متطورة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين تعقد اجتماعها 51، وجرى خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واستعراض ومتابعة تنفيذ الموضوعات والتوصيات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة، بما يعزز استمرارية العمل المشترك وفاعلية مخرجات اللجنة. معهد الإدارة العامة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يوقعان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج القيادية والخدمات التدريبية، إلى جانب دعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تنمية القدرات الوطنية ورفع الأداء المؤسسي. نهاية الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واحتفظ اسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض

0: صوت الأصالة والتجديد نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: هنا البحرين.
2: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا البحرين.
1: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوى

سوالف بيتنا، تأليف ابتسام السيار، بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر، وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المشيمي، كلمات وغناء الفنان عبد الله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا من إخراج

0: الله الله الله الله الله الله شنو هذا؟ شال غرقة الماي تاس الشارع الصاير هيكون مطلعت همس وأنا ما أدري. ياه لا لازم أعرف سر هالغرقة. إيش سالفة هالماي؟ ها شفيع شفيعو يا شفيع تعال
1: يا بيه. ما يا بيه.
0: انا اقول هالماي ماسك الهوز والماي يهدر في الشارع. شوف الماي صار فينا الفريج صار نهر.
1: بابا هذا بيت مو مال انت.
0: ايش قصدك يعني فهمني؟ اقول لك شيء ونادم عزبك. يلا يلا يلا بسرعة يلا نادم عزبك.
1: ما عزب أنا في نوم بابا في نوم. شوف بابا أنا كلام زايد قرقر قرقر ما يبي. أنا قصر شارع أنت ما يسوي تعطيل مشان أنا.
0: شوف شفيعو لا تنسى نفسك. روح نادم عزبك بيوسف قبل لا أغسل شراع تحت. يلا
1: مذكور بابا مذكور. أنا بابا من الصبح الصبح أنا قصر نظيف. أنا ياكل فطور. أنا حلل أنت عارف شو نقول حلل معاش مال أنت.
0: انت حللت الماي حبيبي ارتفعت فاتورة الشهر. اذا هذا غسيلك اليوم الله يعينك يا ابو يوسف. اذا ما علمت معزبك ابو يوسف وخليته يغسل شراعك هين.
1: بابا بابا الله يخليك بابا الله يخليك. انت ما في قول ما في كلام بابا. شوف انا اقول مشان انت واحد سر بابا واحد سر
0: قول.
1: شوف بابا
0: ايه
1: هذا اليوم هذا في ناس يجي مشان بابا قول حتى الشارع لازم سوي نظيف.
0: شارع قصدك سوي نظيف هاي؟
1: شارع اي بابا اي
0: في ناس هاي. ومنو هالناس؟ تعال علمني ومنو هالناس؟ ولا عزمني ولا قال لي وانا ياره. ها
1: انت انت انت ما في يجي. انا انا انا انا يعرف بابا. شوف بابا عزم هذا. انا عارف يازم هو منو هذا. هذا بابا شاهين. بابا شاهين
0: ايه؟
1: بابا عبد الرحمن
0: ايه؟
1: بس انت ما في عزم.
0: انا لا ما في عزم.

0: وي وي وي وي هالهندي وهقنا شلون الحين؟
1: ايش دران عنه؟ ملقوف قال عن كل شيء، قال عن اللي عازمينهم.
0: وي وانت شلون عرفت؟
1: داز المسج فيه عتاب وصورة ريال يبكي بعد.
0: بعد شو تسوي يا ربي؟ ما عنده من يسلي ريال عزوبي مناش بك انت الوحيد اللي معطي وي بالفريج.
1: يبا الجار للجار، والرسول عليه الصلاة والسلام وصى على سابع جار.
0: في جار القرب منه نقمة والبعد عنه غنيمة.
1: واحد من يرانك يكون عندك مناسبة ويقول لك حياك الله، ولا انهم يعطونا مصافط للمعازيم؟
0: بصراحة إلا هذا الحنان بدر،
1: عشان كذي ما بيخسره.
0: أنا أقول لك قول له إن العزيمة للحريم،
1: وإذا شفيعه خار كل شيء حقه وقال له عن كل شيء،
0: يعني بيكذبك أنت ويصدقه؟
1: يبا يكذبني ويصدقه. نسيتي إن أسرار الفريج كلها أنا عرفها، والسبة شفيع، يعني الخدم أساس الفتنة.

0: فيك بنوره، كسرت الجرس يبا.
1: واللي عافيك واللي عافيك، سياراتكم عند بيتنا.
0: ما عليه، الاهل يبا عازمين ناس وكلها ساعه ويمشون.
1: مالي شغل، الحين الحين يطلعون ويوخرون سياراتهم.
2: هذا واحنا ايران؟
3: مو كل يار يار يا ابو يوسف.
4: ولين هذا قاعد لنا قاعده
1: الحين شلون؟
0: ما علي يبا، امسح بويهي.
3: سحب وجهك؟ ليش وجهك فوطه؟
0: ايش حيط ومحيط قاموا يتشمتون فيني. الله يسامحك يا يوسف.
3: ايش قصدك؟
0: ما اقصد شيء. شو اللي تامر عليه الحين؟ اللي تطلبه يبا انا راضي فيه، بس ما ابي اطلع الحريم فشله يبا ويقولون بعدين عني جيراننا مو متعاونين معانا.
1: الله، نسيت يا ابو يوسف، عسى ما احد صفط يم بيتك كسرت بيتي عشان نوخر السيارات.
0: هذا يبقى قبل، طال عمرك قبل.
5: والاول تحول.
1: غيرت الحكي بدقيقه.
3: مقيوله يبا، ما تعرف قديري الا لما تجرب غيري.
1: ساعه واحده وبس لا غير، وبعدها بتشوف شيء ما شفته.

0: شلون يعني ها؟ هذا تهديد ها؟
1: أقول يبا خلي الليلة تطوف على خير.
0: يبا وليش نسكت عنه؟ عيب، احنا جيران ما يتحمل يوم واحد بس؟
2: ورد وأقول إن في جار سبحان الله نعمة وفي جار يصير نقمة.
0: الحين يبا انت عزمت ربعك كلهم إلا هذا؟
1: واللي مشيشة علي قاعد يضحك علي.
2: وليش ما تروح تعزم الحين؟
1: أعزمه؟ لا يبا هذول ما يتوالمون معاه، مثقفين وبدر حكي كله عن الحداق ومغامراته في الحداق.
2: ما تسوى عليك هالعزيمة، وهو ما عنده شغل قاعد بس يراقب اللي رايح واللي راد ويراقب حركاتك.
1: من هالتقاعد من تقاعد هذه حالته. ليش انت مستغربة من حاله؟
2: لو يتزوج ما يتغير حاله؟
1: ومن هي هذه اللي ترضى فيه؟ اللي قلبها لازم يصير كبير، من هي هذه؟ أنا أقول روحي حق ضيوفك وبعدين نفكر بالموضوع.

0: تدري شلون؟ اليوم مسويت لك ذاك مطبق السمك، خلي ريحته تبطل راس.
1: وليش توصفين لي يا ليش توصفين لي مطبق السمك؟ خليني انا اكل على الغداء.
0: انا قلت لك عشان نقصد جارنا بدر.
1: ام يوسف سدي هالموضوع هذا.
0: ما يصير، ترى هو ما يقصر، بس إن مشكلته يحب الهذرة. انطر علي بس على ما أزوجه.
2: صار خطابة.
0: احنا عزايمنا وايد ونقصاتنا وايدة وما فيها شيء لو أتنقص لها اقطيع كذي هوية سايق المسكين.
1: أمس يتطنز علي مع جاري عادل.
2: من الحرة هو محتر.
0: إيه شاف الريايل كلهم طالعين وقال ليش أنا مو معاهم.
2: بصراحة يبا فشلة، أنت عودت على أنك تعزمها دوم
1: وغيرت فكرتي. إيش يصير
0: وأنا بلعبها كذي بنساحل بهالسميكة الحلوة وباكر بشي ثاني ومهما كان هذا جارنا.
3: إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السياب، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا إخراج

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة

الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال عبد الله بن مسعود: أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. قال بعض الحكماء في الأمل والرجاء واليأس: اسعى عسى تحظى في غدك برغدك. أفلح من جعل خوفه في رخائه ورجاءه في شدته. إن الله يحب من عباده أن يرجوه، ومن فضله أن يسألوه. تأخير التوبة من طول الأمل، وحال المؤمن رجاء بلا إهمال وخوف بلا قنوط. رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. عبد الله بن المبارك.
0: ما خط القلم.
2: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه.
1: ما خط القلم.
2: اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه إما

0: بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. رؤيتنا:
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا:
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا:
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

0: أصدقاء موسوعتنا الصغيرة أسرة البرنامج تحييكم ويسعدها أن تدعوكم معها في جولة علمية معرفية.
1: أملينا أن تضيف جديدا وتدفع بنا إلى طريق الكشف والبحث، فأهلا بالجميع.

0: أعزائنا، موضوع موسوعتنا لهذا اليوم يتعلق بجانب هام في الحياة، إنه البناء الضوئي، المصنع الذي تحتاجه البشرية. يأخذنا إلى محطاته العلمية الدكتور عبد الحليم منتصر.
1: إنه مصنع صامت يصنع للإنسانية كلها ما تحتاجه من طاقة وما تغتذي به من طعام.
0: إنه النبات الأخضر الذي رفد على سطح الأرض منذ أراد الله له أن ينمو ويزدهر وأن يكسو سطح الأرض، ويوجد هنا وهناك على هيئة غابات باسقة الشجر ملتفة الأغصان، أو على صورة نبات مبعثر ضئيل الحجم في بعض الجهات الصحراوية.
1: ومنذ عرف الإنسان الزراعة وإنه لا ينتج غذاء يفيض عن حاجته، ويستنبت السلالات الصالحة التي تعطي أوفر غلة، ومنذ عرف الإنسان العلم وعرف إجراء التجارب وكيف ينتقي السلالات الصالحة ويهجن بين بعضها وبعضها الآخر ويكثر الأنواع ذات المناعة ضد الأمراض أو التي تحتمل تقلبات الجو أو تقاوم الجفاف، وأن الأنواع والسلالات والأصناف من المحاصيل والغلات والفاكهة والخضروات لا يضيف العلم كل يوم منها جديدا.
0: وإن الإنسانية لتعتمد اعتمادا يكاد يكون تاما على ما تنتجه هذه المصانع من طاقات هي ما اختزنته منذ أحقاب مغلة في القدم على صورة فحم أو بترول، أو ما تنتجه موسما بعد آخر على صورة ثمار أو غلات تختزن المواد النشوية والدهنية والبروتينية يغتذي بها الإنسان وسائر أنواع الحيوان بطريقة

0: أصدقائنا، لقد قال أرسطو إن النبات يأخذ غذاءه من التربة، وشايع العلماء العرب المعلم الأول فيما قال، وظل سر هذه العملية البناءة التي تسمى عملية البناء الضوئي، ظل سرها مغلقا إلى أن خطر لأحد العلماء البلجيك هو فان هيلمنت أن يفتح مغاليق هذا السر، فأجرى تجربة آية في البساطة،
1: ذلك بأن زرع فرعا من الصفصاف عرف وزنه في أصيص به تربة قدر وزنها، ثم تعهد نباته بالري والعناية مدى 5 سنوات تباعا، ثم خلص النبات من التربة وأعاد وزنه كما أعاد وزن التربة، فوجد أن النبات قد تضاعف وزنه عدة مرات، بل بلغ مئات الأرطال، على حين لم تنقص التربة إلا بضع أوقيات. وعندئذ قال فان هيلمنت إنه مهما يكن مصدر هذه الزيادة في وزن النبات، فإنه لا يمكن أن يكون التربة، إلا أنه عاد ليقول إن مصدر هذه الزيادة هو الماء، وعلى أنه لم يحالفه التوفيق في استنباطه الأخير، إلا أنه مهد الطريق للبحث عن المصدر الحقيقي لهذه الزيادة، وكان ذلك في أواخر القرن 17.

0: عزانا في سنة 1727 ميلادية. تساءل هارلز عن حقيقة الأمر وقال إن من الجائز جدا أن النبات يأخذ بعض غذائه عن طريق أوراقه من الهواء الجوي، ولم يكن من المستطاع التقدم أي خطوة أخرى إلى أن تقدم علم الكيمياء.
1: في سنة 1754 كشف الكيماوي الإنجليزي بلاك ما أسماه بالهواء الثابت أو ثاني أكسيد الكربون.
0: وفي سنة 1772 ميلادية كشف بريستلي غاز الأكسجين وأوضح الصلة بين الحيوان والنبات بتجربته الرائعة التي بيّن فيها أن فأراً تحت ناقوس زجاجي يعيش مدة أطول إذا وضع معه نبات النعناع الأخضر.
1: ثم وجد الكيماوي الفيزيائي الهولندي إنجين هاوز التفسير الصحيح، وهو أن النباتات تسلك مسلك الحيوانات في الظلام، وأنها في الضوء فقط تكون وظيفتها متكاملة، فتأخذ ثاني أكسيد الكربون وتلفظ الأكسجين في العملية التي سميت فيما بعد بعملية البناء الضوئي.
0: وأن النبات لا يتنفس في نفس الوقت فيأخذ الأكسجين ويلفظ ثاني أكسيد الكربون، ولكن نسبة ثاني أكسيد الكربون المأخوذ إلى ثاني أكسيد الكربون الملفوظ نهارا هي كنسبة 40:1.
1: كما عرف بعد ذلك أن هذه العملية تجري نهارا فقط، وأن التنفس وحده هو الذي يجري ليلا، فيأخذ النبات الأكسجين ويلفظ

0: أعزائنا، في سنة 1800 كانت عملية التحول الغذائي في النبات الأخضر قد زادت وضوحا، وعرفت العلاقة بين عملية البناء الضوئي التي تنتج وتنتج الغذاء وعملية التنفس التي تتضمن أكسدة المواد الغذائية واحتراقها، وأن هذه العملية لا تتضمن كذلك التوازن الغذائي في العالم.
1: وعرفت الشروط التي ينبغي توافرها لتتم هذه العملية وتؤتي أحسن ثمارها، ألا وهي الماء والمادة الخضراء والمادة الحية وثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس.
0: ومن هنا سميت عملية البناء الضوئي إشارة إلى أهمية الضوء، وأن بناء المواد يكون عن طريق الضوء، كما تسمى بالتمثيل الكربوني إشارة إلى أهمية الكربون الذي يؤخذ من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء الجوي، كما تسمى أيضا التمثيل اليخضوري إشارة إلى أهمية اليخضور، وهو الصبغ الأخضر الذي يوجد في النباتات الخضر. ونكتفي اليوم بما أخذنا إليه في الصفحات العلمية الدكتور عبد الحليم منتصر، لنكمل التفاصيل عن البناء الضوئي في لقاء الغد.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
3: ألو؟
4: ألو؟
3: مشوار الظهيرة معك؟
4: أهلاً.
2: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
5: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
2: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.
2: الله يا هذا الوطن من قدي في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيب.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر، وفريق يحييكم: نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو. تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة

0: الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: معركة عجيبة منزوية في صفحات خاصة عن الصراع بين الشرق والغرب في سبيل المياه الدافئة، معركة نهر يالو في منشوريا.
1: ومع هذا فإن المؤرخين يعتبرونها من أهم المواقع الحربية في تاريخ العالم الحديث، ففيها لأول مرة يهزم جيش ياباني قوات أوروبية حديثة معدة أحدث إعداد، قوات روسيا القيصرية.
0: والأعجب أن هذه الهزيمة تمت لأن رجلا ذكيا بالغ الذكاء إلى حد العبقرية أحسن خديعة كل إدارات المخابرات العسكرية في جميع دول أوروبا في ذلك الوقت، حتى لقد استحق عن جدارة لقب
2: أستاذ المخادعين.
0: لقد مات كل من كان له ضلع في المعركة ومقدماتها، غير أن صفحات خاصة في مذكرات الجنرال الروسي يابلونسكي تعيد إلينا القصة بكل طرافتها وكل إثارتها.
3: أجل يا أعزائي المستمعين، كانت الأحداث حقا بالغة الطرافة والإثارة. اسمحوا لي أولا أن أقدم لكم نفسي، أنا الجنرال يابلونسكي، أحد أخطاب قلم المخابرات السرية للقيصر منذ عام 1880. يمكنكم إذن تصور ما كان لدي من خبرة في هذا الباب. في عام 1901 جاءنا في سان بطرسبرغ الكابتن تانما ملحقا عسكريا للسفارة اليابانية، رجل طويل القامة برونزي الوجه مهيب رائع في بزته العسكرية، حسن الحظ جدا مع النساء والفنانات منهن على الخصوص، وكان لابد أن يكون له ملف خاص بالإدارة، وإليكم بياناته.
4: من أعرق الأسر في بلادي، وأبوه من أصدق مستشار الميكادو،
5: يشتهر بالكياسة والمهابة والرقة.
3: ثم تأتي المعلومة البالغة الأهمية،
4: له قدرة خارقة على الوصول إلى الأسرار العسكرية للدولة التي يعمل في عاصمتها.
3: لهذا كان لابد أن يكون الكابتن تانما موضع اهتمام خاص من إدارتنا.
1: ولماذا يا جنرال يابلونسكي؟
3: لماذا؟ لأننا كنا ندرك أن نشوب الحرب بيننا وبين اليابان في الشرق الأقصى إن هي إلا مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، بالإضافة إلى الحقيقة المخيفة التي بدأت تتضح أمام أعين رجال إدارة المخابرات الروسية، وهي أنه منذ وصول الكابتن تانما وأسرارنا العسكرية تتسرب بطريقة مريبة إلى طوكيو. لذلك أسرع مدير المخابرات إلى عقد اجتماع مغلق بالغ الأهمية.
6: لست أقبل منكم أيها السادة أي أعذار، أريد أن نصل في أسرع وقت ممكن إلى الطريقة التي ينفذ بها الكابتن تانما إلى أسرارنا.
3: سيدي، لقد وضعناه تحت المراقبة الشديدة مدى عام، ولكن دون جدوى. كنا نراقب كل ضابط روسي يصادقه، ولكن لم نجد ما يريد.
6: وصلاته النسائية؟
3: إنه يختلط بعدد من الفتيات، ولكنها صلات من نوع مألوف، بل لقد دسسنا عليه بعض الأجيرات فلم نصل إلى شيء.
6: ومع هذا فإن تقارير جواسيسنا تؤكد أن أنباءنا العسكرية

0: تسربوا إلى طوكيو. ما رأيك جنرال يابنولسكي؟
1: ليس أمامنا يا سيدي المارشال إلا شيء واحد، وهو أن نخرجه من البلاد، راجين أن لا يخلفه من يدانيه براعة ورقة وظرفة.
0: ولكن كيف نرغمه على الخروج دون أن نتسبب في أزمة سياسية؟
1: نضع في طريقه فتاة بالغة الإغراء، فإذا تورط معها هددته بالفضيحة أنها قد يفكر كعادة هؤلاء الناس في أمرين، إما الانتحار وإما اعتزال الحياة العامة.
0: حسنا، اكتب لي تقريرا بتفاصيل الخطة التي تقترحها يا جنرال يابلونسكي.
1: وكان من السهل إيقاع تنما في الفخ. دسسنا عليه ممثلة روسية بالغة الجمال شديدة الإغراء، وسارت الخطة كما توقعنا إلى مرحلة قيامها بتهديده بالفضيحة، الزواج أو التشهير به.
2: لقد خدعتني يا كابتن تنما، خديعة لا يزيل عارها إلا الزواج. إن لم تتزوجني أرسلت بتفاصيل علاقتك بي إلى كل الصحف في بلادك وبلادي ثم انتحرت.
3: أرجوك أتوسل إليك يا نسكايا، أعطيني فرصة للتفكير حتى مساء الغد.
1: في صباح اليوم التالي وقع ما لم أكن أتصوره أبدا. ألو؟
3: جنرال يابلونسكي، أنا تنما، كابتن تنما.
1: أهلا بك يا كابتن، يا لها من فرصة طيبة، لم أرك منذ حفل السفارة في يناير الماضي، كيف الصحة؟
3: على ما يرام يا جنرال يابلونسكي، أود أن أراك حالا على انفراد.
1: أنا تحت أمرك، أتحب أن أوافيك في السفارة؟
3: كلا، الأمر عاجل وهام جدا، هل أطمع في أن أقابلك على الفور في بيتك؟
1: يا إلهي، هل جسرت المرأة على تهديدك بالفضيحة؟
3: ألا تدرك ما الخيرة التي بقيت لي إذا هي نفذت وعيدها؟
1: ماذا؟
3: لا تظن أنني جبان، فلست أخاف العار والانتحار.
1: الانتحار؟ وهل من المعقول أن تنتحر من أجل مجرد مغامرة عاطفية يا كابتن تنما؟ أنا شخصيا كنت ملحقا عسكريا في كثير من الدول، وكانت لي عشرات المغامرات. طبعا لن أصل إلى رقم مغامراتك يا كابتن تنما، ومع ذلك لم أنتحر.
3: ماذا فعلت إذن حين وقعت في ورطة كهذه؟
1: فررت. الفرار من معارك الحب هو الشجاعة بعينها. كل ما كنت أفعله هو أن أطلب من حكومتي نقلي إلى دولة أخرى.
3: لك إذن يا جنرال يابلونسكي لم تفهم موقفي فهما صحيحا.
1: كيف؟
3: إن أسرتي يا سيدي عريقة شديدة الكبرياء، وأبي
1: أعرف، أبوك عضو في مجلس الإمبراطور الاستشاري، وما أسهل أن يحصل لك على رضا الحكومة في الوقت المناسب.
3: أرجو أن تحاول تقدير موقفي، إنه ليس على هذه البساطة التي تتصورها.
1: أهناك أشياء لم أدخلها في اعتباري؟
3: أجل، سن أبي، إنه شيخ هرم، وأنا أكره أن يعلم بعاري في ختام حياته، لأنه سيرى من واجبه أن يتبعني في ميتتي الشائنة، وكذلك عمي.
1: تعني أنك اخترت الانتحار لأمر عاطفي كهذا؟
3: إنكم لا تعرفوننا نحن اليابانيين، لا مهادنة في هذه الأمور.
1: ولكن هذا جنون، معذرة لكلمة هذه، انتحارك قد يسبب أزمة سياسية.
3: حسنا، لندع الانتحار جانبا. جنرال يابلونسكي، إنني في حاجة إلى مساعدتك، فإنك حقا تستطيع المساعدة إذا أردت.
1: ألهذا طلبتني يا كابتن تانما؟
3: أجل، وما هي شروطك؟
1: شروطي؟
3: أجل، لست ساذجا حتى أتصور أنك ستساعدني دون شروط.
1: يجب أن أكون صريحا معك يا كابتن تانما من أول الأمر، لست واثقا بأنني أستطيع مساعدتك، ولكن ينبغي على كل حال أن تغادر روسيا.
3: بكل تأكيد، ثم ماذا أيضا؟
1: تعني أنك
3: أعرف أن لسكوت المخابرات القيصرية عني ثمنا لا بد أن أؤديه.
1: كابتن تانما، أعتقد أنني يجب أن أتحدث إلى رؤسائي في هذا ثم أتصل بك بعد ذلك.
3: على أن يكون ذلك قبل حلول المساء، أعني قبل الموعد الذي حددته الآنسة نسكايا.

0: سأتصل بك عند الظهر تماماً يا كابتن.
1: أشكرك يا جنرال يا بنوسكي، لقد أنقذت شرفي.
0: وطلبت إلى رئيسي عقد اجتماع عاجل مع مديري أقسام المخابرات.
2: هل وصلت بك السذاجة يا جنرال يابلونسكي أن تتصور ضابطا يابانيا عريق النسب يعرض معونته على قلم المخابرات لعدو لا تنسى عداوته في سبيل الخلاص من ورطة وقع فيها مع ممثلة عادية؟
0: إنه في موقف يائس يا سيدي المريشال.
2: لا لا، كان يكفي أن يطلب نقله إلى دولة أخرى، هذا هو الأسلوب المعتاد. الواضح أنه يبخس قدر ذكائنا يا جنرال يابلونسكي.
0: كيف؟
2: أعتقد أنه اتفق مع حكومته على استغلال الفرصة التي سنحت له من وراء تهديد الآنسة نسكايا لإمدادنا بمعلومات كاذبة.
0: لنهمل إذن ما يريد؟
2: على العكس، سنحاربه في مضماره ونطلب منه أن يزودنا بنسخ من الخطط الخاصة بتحركات الجنود اليابانيين حول بورت آرثر ومنشوريا. أليس طريفاً أن نعرف كيف تريد وزارة الحرب اليابانية أن تخدعنا؟
0: وما فائدة حصولنا على خطط زائفة؟
2: إذا وقعت الحرب يا جنرال يابلونسكي فإنهم سينفذون العكس تماماً. حسناً، سارع بالاتفاق مع الكابتن تنما.
0: وتم الاتفاق. بعد أسبوع نقل الكابتن تنما إلى بلاده لأسباب صحية، ثم مر عامان على هذه الحادثة فنسيناها تماما حتى كان أحد أيام ديسمبر عام 1903.
2: جنرال يابلونسكي، إنك لا تتصور ما سوف أعرض عليك الآن. لقد وصلني هذا الطرد في الحقيبة الدبلوماسية من منحقنا الحربي في طوكيو. تصور ما فيه، خطط مفصلة أدق تفصيل عن الحركات اليابانية حول بورت آرثر، كل شيء في منتهى الدقة، أماكن نزول الجنود، كيفية توزيعهم، أهداف كل حركة.
0: تعني أن الذي سلمها لملحقنا هو الكابتن تانما؟
2: ومن غيره؟
0: لعلها معلومات حقيقية يا سيدي الماريشال.
2: سترى حين تفحصها أن لها كل خصائص المعلومات الحقيقية، ولكن هؤلاء الناس حريصون على الإتقان حتى في مثل هذه الأعمال الفنية الزائفة.
0: وأي مانع يا سيدي الماريشال لو وضعنا في اعتبارنا صحتها؟
2: المانع يا سيدي هو أننا لسنا أغبياء كما تتوقع الحكومة المعادية. ألقوا بهذه الأوراق في المحفوظات.
0: وبعد 6 شهور وصلتنا مجموعة أخرى من الخطط بالطريقة نفسها وبالتفاصيل نفسها وبالدقة نفسها. وفي أوائل يناير عام 1904 وصلتنا مجموعة ثالثة، وكلها ألقيت بعد فحصها إلى ملفات المحفوظات. وبعد أيام من وصول المجموعة الثالثة وصلتنا أنباء بالغة الإثارة.
3: هذا لا يصدق، لا يصدق. أعتقد أن هذه الأنباء كاذبة،
4: ولكن ملحقنا الحربية في طوكيو أيدها تأييدا كاملا.
2: أهذا معقول؟ تنما يعدم؟ إنه من أسرة عريقة جدا.
3: لقد ضبط وهو يسرق خططا من وزارة الحربية اليابانية وأعدم على أنه جاسوس.
2: مستحيل، هذا كذب، هذه حيلة أخرى من حيلهم. لا تصدقوا هذه الأنباء.
0: ورغم أن كل مصادرنا كانت تؤكد النبأ، غير أننا اعتبرناه تتمة للخدعة الأولى حتى انفجرت صحف العالم كلها بعد أسبوع بالأنباء المذهلة.
4: الكابتن تنما جاسوس، إعدامه بالرصاص بعد ضبطه وهو يسرق خططا عسكرية.
3: الأمير تانما الكبير عضو المجلس الاستشاري الإمبراطوري ينتحر حين سمع بميتة العار التي مات عليها ولده.
0: يمكنك يا عزيزي المستمع أن تتصور مدى سعادتنا. إذن فتحت يدنا في ملفات المحفوظات خطط اليابانيين الكاملة للحرب التي بدأت نذرها في الأفق.
2: أخرجوا هذه الخطط من الملفات وادرسوها. اطلبوا إلى وزارة الحربية أن تعدل خططها حول بورت آرثر ومنشوريا طبقا لها.
0: أرأيت يا سيدتي الخدعة التي وقعنا فيها حين نشبت الحرب بعدها ب3 شهور؟
5: ما دامت لديكم الخطط الحقيقية فأين وجه الخديع؟
0: بل كانت كلها زائفة.
5: زائفة؟

0: طبعا، والدليل أننا كلما أرسلنا قواتنا إلى مكان وجدنا أضعاف أعدادنا من قوات العدو، تماما على عكس ما جاء بالخطط التي أرسلها تاناما. وهكذا خسرنا موقعة نهر يالو في منشوريا يوم 8 أبريل سنة 1904، المعركة التي فتحت الباب بعد ذلك لهزيمة موكدن وبورت آرثر.
1: والكابتن تاناما
0: إنه بطل وطني عظيم، وقد أنعم الإمبراطور عليه وعلى أسرته بأكبر وسام.
1: إذن فهو لم يعدم حقا،
0: بل أعدم على أنه جاسوس، ولكنهم بعد الانتصار نشروا القصة الحقيقية، وقد جاء فيها أنه اختار لنفسه شرف التلطيخ بالعار ثم الإعدام كي يستطيع أن يخدعنا خداعا تاما، وكان أعظم شرف له.
1: وأبوه
0: انتحر طبعا، كان هذا جزءا من الخطة. ويا لها من خطة، يا لها من خطة.
2: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: هنا البحرين. تنضم إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين في هذا البث المباشر.
1: ومستمعينا الكرام، في هذه التغطية المباشرة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، في وقت تتكثف فيه المساعي الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتبذل فيه الجهود لفتح نافذة نحو التهدئة والاستقرار، تصر إيران مرة بعد مرة على أن تقابل لغة العقل بلغة العدوان وأن تواجه مسارات التفاهم بمزيد من التصعيد والاستهداف. اعتداءات متكررة لا تلتزم بتفاهم ولا تراعي أمنا أو سيادة، بل تمضي في نهج مكشوف يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويضع علامات استفهام كبيرة حول كل ما تدعيه إيران من حرص على التهدئة أو احترام للمسارات السياسية. فما يجري لم يعد مجرد خرق عابر، بل سلوك ممنهج يكشف إصرارنا على تقويض فرص الاستقرار وتوسيع دائرة القلق والعبث بأمن الممرات والمنشآت والمدنيين على حد سواء. في هذه التغطية نسلط الضوء على أبعاد الاعتداءات الإيرانية المتواصلة وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها وما تفرضه من مواقف في مواجهة هذا السلوك العدواني. ابقوا معنا.
2: رغم كل ما يبذل من جهود لخفض التصعيد، تصر إيران على مواجهة مسارات التهدئة باعتداءات متكررة وممنهجة لا تهدد أمن المنطقة فحسب، بل تقوض أيضا كل محاولة سياسية لإعادة الاستقرار إليها. فما يجري لم يعد مجرد تصعيد عابر، بل سلوك إيراني متكرر يقوم على نقض التفاهمات

0: الانتخابات وإفشال فرص التهدئة والتعامل بازدواجية مع المسارات السياسية. وفي مقابل هذا النهج، برز حضور مملكة البحرين سياسياً ودبلوماسياً لتثبيت حقيقة ما يجري ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، فمن مجلس الأمن إلى اللقاءات والتحركات الدبلوماسية المرافقة، بدا واضحاً أن مملكة البحرين تتعامل مع هذا التصعيد بوصفه تهديداً يمس أمن الإقليم بأكمله. هذا الحضور تزامن مع تنسيق خليجي متواصل، عكس إدراكا جماعيا بأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة لم تعد خروقات معزولة، بل سلوكا متكررا يهدد الاستقرار ويضع أمن الممرات والمصالح الحيوية في دائرة الخطر. وبين اعتداءات تتكرر وتحركات سياسية تتكثف، تواصل مملكة البحرين تحركها لتثبيت الحقائق أمام المجتمع الدولي والدفع نحو موقف أكثر وضوحاً وحزماً في مواجهة سلوك إيراني يقوض مسارات التهدئة ويهدد استقرار المنطقة.
1: أهلا بكم من جديد، وأرحب بضيفي في استوديو مركز الأخبار سعادة السيد محمد الأحمد عضو مجلس النواب. أستاذ محمد مساء الخير وأهلا وسهلا بك.
2: مساء النور، مرحبا أخي فواز.
1: أهلا فيك أستاذ محمد. يأتي العدوان الإيراني المتكرر ليؤكد أن هذه الاعتداءات الممنهجة تمضي في استهداف أمن المنطقة وفي استهداف استقرارها. بداية، كيف قرأت بيان قوة دفاع البحرين بشأن التصدي لهذه الاعتداءات الإيرانية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بيان قوة دفاع البحرين، يعني أولا نوجه لهم تحية كبيرة على استعداداتهم وبياناتهم التي يعني ما فاتئة تصدر كل يوم من بداية العدوان حتى اليوم. فكانوا دائما يؤكدون على الجاهزية ويؤكدون على أنهم على أهبة الاستعداد، وإلى أن جاء هذا الاعتداء الأخير بعد يعني خرق هذه الهدنة أو مذكرة التفاهم التي صارت. فلذلك نرى أن قوة دفاع البحرين تسير على نفس النهج من جاهزية عالية ومن استعداد ومن إدانة لهذا العدوان الإيراني الآثم. فهذا نوجه لهم تحية على هذه الجهود المتواصلة، وهذه الجهود يشكرها الشعب مملكة البحرين، ونتمنى لهم يعني السداد والتوفيق في عملهم وأن يوفقهم الله دائما.
1: صحيح، في رجال قواتنا البواسل، قواتنا المسلحة. أستاذ محمد، على مستوى السياسة الخارجية، كيف تقرأ موقف مملكة البحرين من هذه الاعتداءات الإيرانية الممنهجة؟
2: يعني بداية كانت في مذكرة تفاهم وكان في وقف إطلاق النار.
1: نعم.
2: لاحظنا أن يعني من غير وجود مبرر أو مسوغ قامت إيران بالاعتداء على 3 ناقلات نفط. نعم. في مضيق هرمز.
1: صحيح.
2: وهذا ما يعد انتهاكا لهذا الاتفاق الذي تم مع الولايات المتحدة الأمريكية. فنرى أن إيران أولا غير حريصة على استمرار هذا التفاهم والوصول إلى حل سلمي ودبلوماسي، هذه أول نقطة. الآن مملكة البحرين طبعا لا تزال على نفس نهجها في إدانة العدوان الإيراني الآثم، وكذلك تقديم الحل السلمي، وكذلك الآن لم تصبح قضية مملكة البحرين فقط ولا قضية دول الخليج، الآن أصبحت القضية إقليمية ودولية. ما تتعرضه مملكة البحرين، هناك الآن قرارات من مجلس الأمن صدرت. نعم. أصبحت القضية قضية أممية تمس العالم بأسره، ومملكة البحرين جزء من هذه المنظومة.
1: صحيح.
2: لذلك مملكة البحرين تتمسك بالأطر القانونية الأممية، ولا تزال متمسكة بضبط النفس. فهذه الأمور حتى الآن أصبحت يعني أمور دولية.
1: صحيح.
2: ربما يناقشها مجلس الأمن، وهذه الاعتداءات ربما لا تمر يعني كما مرت في السابق. الآن الأمور أخذ بالتصاعد.
1: نعم.
2: هناك دول عديدة تدين هذا العدوان، هناك دول عديدة تتضرر من غلق مضيق هرمز. يعني نرى أن العديد من البلدان في يعني في الوطن العربي وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كندا وفي كثير من بلدان العالم أنهم يدينون هذا العدوان الإيراني. صحيح. الآثم ويبدون تأثرهم به
1: بلا شك. في موازاة موقف مملكة البحرين أيضا برزت أيضا مواقف إقليمية ودولية كما ذكرت قبل قليل حيال هذه الاعتداءات الآثمة، كيف تقيم هذا الحراك السياسي والدبلوماسي أيضا؟
2: يعني قبل فترة طبعا كانت كندا هي من الدول التي عبرت بشكل واضح وصريح عن إدانتها لغلق مضيق هرمز وهذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة.

0: وقبلها كان مجلس الأمن صوتت 136 دولة على إدانة هذا العدوان الإيراني الآثم. فلذلك أصبح الموقف الأممي والموقف الدولي والمؤسسي واضح حول إدانة هذا العدوان الإيراني الآثم. ويعني الآن أصبحت يعني الكرة في ملعب مجلس الأمن الذي يجب عليه أن يتخذ قرارات حازمة لتكون قراراته نافذة. صحيح. وليست على ورق فقط.
1: وهو ما تأمله شعوب المنطقة أن يتدخل مجلس الأمن الأمم المتحدة لوقف هذه الاعتداءات الإيرانية.
0: هي مسؤولية أولى تقع على عاتق مجلس الأمن. نعم. أن يحمي الدول من هذا الاعتداء. صحيح. وإحنا ضمن منظومة قانونية دولية نعمل وفقها. فلذلك مجلس الأمن ربما يناقش في المستقبل القريب ووفق هذه الجلسات التي نراها تعقد تباعا يعني بحالة طارئة، ربما أتوقع بعد هذه الانتهاكات نرى أمورا تختلف عن السابق.
1: نعم. إلى أي مدى أثبتت إيران عبر هذا المسار المتكرر من الاعتداءات أنها تنقض ما تطرحه من تفاهمات وتعهدات وتتعامل مع التهدئة كغطاء سياسي فيما تواصل من جانب آخر التصعيد على الأرض؟
0: يعني المراقب يعني للحراك السياسي في إيران. نعم. حاليا يرى أن الـ يعني ما يسمى بالحرس الثوري هو الذي يسيطر على القرار السياسي في. نعم. إيران. والحرس الثوري الإيراني أعتقد أنه يعني بعيد جدا عن الدبلوماسية وبعيد جدا عن التفاهمات. فنرى يعني هذه التصعيدات وهذه الانتهاكات لهذه الاتفاقية لم تكن يعني مفاجئة بالنسبة لنا.
1: يعني
0: كنا نتوقع
1: هذا
0: طبعا
1: النكث بالعهود وهذا
0: بالضبط كنا نتوقع ذلك لأننا نعلم هذه العقول وما يدور داخلها.
1: صحيح.
0: فلذلك نرى أن هذا التصعيد وهذا الـ يعني الانتهاكات لمضيق هرمز وضرب ناقلات النفط، إيران لا تريد الوصول إلى حل دبلوماسي لهذه القضية، رغم أننا استبشرنا خيرا بتوقيع مذكرة التفاهم. نعم. حول تهدئة الأمور، إلا أن واضح أن من يمسك زمام الأمور الآن في إيران بعيد جدا عن الواقع وبعيد جدا عن مجريات الأمور الدولية، ويمارس نوعا من الإرهاب الذي تعود عليه في دول المنطقة.
1: بالفعل. نعم. بالفعل. إذن أمام هذا التمادي الإيراني، ما المطلوب اليوم من المجتمع الدولي لوقف هذا السلوك ووضع حد للاعتداءات الإيرانية المتكررة؟
0: لا شك أن المطلوب من المجتمع الدولي هو تفعيل القرار 2817. نعم. الذي تم إقراره في مارس الماضي في مجلس الأمن، والذي طالب بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية. يبدو أن إيران لا تستمع للغة العقل ولا لغة الحوار.
1: بالضبط.
0: ولا لغة التفاهم، لذلك يجب أن تكون تدخل قوات دولية لحسم هذا الموضوع.
1: وهو المطلوب.
0: نعم.
1: في الوقت الراهن
0: هذا المطلوب، أن هناك قوات دولية تؤمن أولا مضيق هرمز، توقف إيران عند حدها لهذه الاعتداءات. ويعني نرى أنه لا سبيل للتفاهم مع الجانب الإيراني، لأن واضح للجميع الآن وواضح لمن كان يحاول أن يعطي مجالا أكبر للتفاهمات أنه لم يعد هناك مجال أكثر لذلك.
1: بالفعل.
0: وصلنا إلى نقطة قد تكون يعني مغلقة في هذا الجانب. الجانب الإيراني واضح أنه يعني بعيد جدا عن هذا المجال.
1: صحيح.
0: نعم.
1: إذن كيف يمكن الحديث عن مسار دبلوماسي أو فرص للتهدئة فيما تواصل إيران اعتداءاتها الممنهجة وتفشل عمليا كل ما يطرح من مسارات لخفض التصعيد، استعادة الاستقرار؟ إيران تعمل على إفشال كل ما نرنو إليه لنصل إلى في النهاية الحل الدبلوماسي والسياسي لهذه الأزمة.
0: نعم. ربما نستعير كلام من ما قاله رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أن التفاهم مع إيران أصبح مضيعة وقت.
1: بالضبط.
0: فإذا كان الطرف الرئيسي في هذا الموضوع يرى أن التفاهم مع إيران هو مضيعة وقت، فالجميع يرى ذلك صراحة. فالآن الحلول يجب أن توضع حلول أخرى، الحلول الدبلوماسية لم تكن نافعة ولم تكن مفيدة مع الجانب الإيراني. الجانب
1: بالضبط.
0: الإيراني يحمل فكرا ومصدرا للإرهاب ومصدرا لما يسمى بالثورة. فلذلك أعتقد أن التدخل العسكري لتأمين المنطقة وإعادتها على ما كانت عليه يجب أن يكون من جانب مجلس الأمن وقوات متعددة الجنسية. صحيح. المشاركة في هذا الجانب.
1: تتحدث عن تشكيل تحالف دولي.
0: لا شك في ذلك. يجب أن يكون هناك تحالف. الآن القضية أصبحت قضية أممية. لا تخص دول الخليج ولا. صحيح. تخص الأردن أو تخص جانب معين من الوطن
1: العالم بأسره متضرر من

0: العالم بأسره متضرر.
1: الحرب الإيراني من أذرعة إيران.
0: رأينا أن يعني من كندا وحتى شرق آسيا كلهم صحيح. متضررين. سلاسل الإمداد يعني أصبحت شبه مقطوعة. أسعار الوقود تنخفض وترتفع بسبب ما يجري في مضيق هرمز. فأعتقد أن الجميع هذه الدول وربما الآن بشكل أكثر من السابق أصبحت صحيح. يعني تؤيد التدخل العسكري الذي يفضي إلى حل هذا الموضوع.
1: باتت الصورة أكثر وضوحا للعالم أجمع بشأن تصرفات إيران ويعني انتهاكها للقوانين والمواثيق.
0: في الانتهاك الأخير يعني واضح أن إيران تعمد

0: معينة أو ناقلة نفط تعطيها تحذير مرة أو مرتين أو ثلاث، ولكن إيران تعمدت أن تضرب منذ البداية هذه الناقلات النفطية لإحداث لغلق مسار التفاهم،
1: صحيح،
0: ونكث مذكرة التفاهم الموقعة وإعادة الأمور على ما كانت عليه في السابق. صحيح.
1: لولا إجراءات الأمن والسلامة في هذه الناقلات لحدثت كارثة في مياه الخليج العربي. تتحدث عن ناقلات تنقل غاز، نفط، مواد قابلة للاشتعال وسريعة الاشتعال بالأحد.
0: لا شك أن يعني الكوارث التي يعني قد كانت إيران تتسبب فيها كثيرة، وضرب ناقلات نفط أو ناقلات غاز في في في في وسط البحر هو من أكثر الكوارث التي ممكن أن تحدث على هذا المستوى.
1: صحيح. نعم. إذن إلى أي مدى يشكل هذا السلوك الإيراني الآثم تهديدا مباشرا لسلامة الملاحة الدولية، إمدادات الطاقة في مضيق هرمز والخليج؟
0: هو لا يشكل فقط تهديد على أمن الملاحة وأمن الخليج. إحنا الآن عندنا مدنيين يتضررون، عندنا مناطق حيوية تتضرر، عندنا دول الآن تضررت بسبب نقص سلاسل الإمداد.
1: نعم.
0: عندنا يعني تضخم عالي جدا على مستوى العالم.
1: صحيح.
0: كله بسبب سلوك وتصرفات إيران حول هذا المضيق وهذه الاعتداءات الإيرانية. الآن المملكة البحرين ربما تعرضت إلى 850 صاروخ ومسيرة من بداية الحرب، واليوم أيضا تكررت هذه الاعتداءات.
1: صحيح.
0: والأردن قبل قليل أيضا ضرب من قبل.
1: صحيح.
0: إيران.
1: صحيح.
0: فواضح أن إيران ليس لديها أي نية أبدا للتفاهم والوصول إلى حل أو تسوية مع الولايات المتحدة ومع أطراف ومع جيرانها.
1: بالضبط.
0: واضح أن إيران لا تحترم أبدا جيرانها، حتى الوسطاء الذين تدخلوا من أجل الوصول إلى مذكرة التفاهم هم أول من تعرض لهذه الضربات الإيرانية للأسف الشديد،
1: هم أول المتضررين.
0: نعم.
1: دعني أشرك ضيفي عبر الهاتف الدكتور بدر عادل، أستاذ القانون العام المشارك، رئيس قسم القانون العام بجامعة البحرين. دكتور بدر مساء الخير وأهلا وسهلا بك. دكتور، هذه الاعتداءات الإيرانية الممنهجة استهدفت محطات الكهرباء والماء ومجمع الوزارات في الكويت وأيضا المملكة الأردنية الهاشمية والمنشآت الحيوية والأحياء السكنية في البحرين. من وجهة نظرك دكتور، كيف يثبت هذا الاستهداف الممنهج لبنية الحياة اليومية أن الهدف الأساسي هو ترويع المدنيين الآمنين وضرب استقرارهم الاجتماعي؟
2: نود التأكيد في البداية أن الاستهداف المتكرر لمحطات الكهرباء والمياه والمرافق الحيوية والمنشآت الحيوية والأحياء السكنية المثبتة بالأدلة الموثوقة من قبل العدو الإيراني الغاشم يعد أمرا خطيرا، وصور من صور انتهاكات القواعد القانون الدولي الإنساني، لأن هذه الأعيان تتمتع بالحماية القانونية بوصفها أعيانا مدنيا لا يجوز استهدافها ما لم تتحول إلى أهداف عسكرية طبعا وفقا للمعايير القانونية الدولية. لذلك تكمن خطورة هذه الإصادة الاستهداف الإيراني الغاشم في أنه يضرب ما يسمى الفقه القانوني الدولي، البنية التحتية لبقاء المجتمع المدني. فحرمان السكان من الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية لا يحقق ميزة عسكرية فورية بقدر ما هو يقوم بتوليد الخوف الجماعي للسكان ويعطل الحياة الاقتصادية والتعليمية والصحية، وأيضا يضعف الثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير الحماية، كما أنه يخلق حالة من الضعف النفسي والاجتماعي المستمر على السكان المدنيين. ومن ثم فإننا نستطيع أن نقول أن النمط هذه الهجمات الإيرانية يصبح دليلا قانونيا مهما، باعتبار أن القانون الدولي لا ينظر إلى كل ضربة بمعزل عن الأخرى، بل ينظر إلى السلوك الكلي للدولة الإيرانية. وعندما تتكرر الهجمات على المرافق مدنية حيوية في أوقات وأماكن مختلفة طبعا، فإنه ينهض قرينة على أن الغاية ليست مجرد إصابة هدف عسكري وإنما إحداث أثر إرهابي على السكان المدنيين. لهذا تحظر المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأعمال والتهديدات بالعنف التي يكون الغرض الأساسي منها هو بث الذعر بين السكان المدنيين. وبالتالي فإن استهداف بنية الحياة اليومية يقرأ قانونا في هذه الحالة بوصف اعتداء على الأمن الإنساني.

0: المجتمع المدني وليس فقط كمجرد حادث يعني عسكري عابر.
1: دكتور ابقى معي لو تكرمت، دعني أنقل النقاط التي ذكرتها إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد الأحمد. أستاذ محمد، يعني هذه الاعتداءات الإيرانية تستهدف مواقع عسكرية كما تدعي إيران، بل طالت لم تستهدف فقط مواقع عسكرية كما تدعي إيران، بل طالت كذلك محطات الكهرباء والماء والمنشآت الخدمية والأحياء السكنية، وذلك في مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية. إلى أي مدى يكشف هذا النمط المتكرر والممنهج أن الهدف هو ضرب الحياة اليومية للمدنيين وترويعهم، لا تحقيق أي هدف عسكري؟
2: طبعا هذا السلوك الإيراني يعني يدحض ما تدعيه إيران من أنها تستهدف قواعد عسكرية،
1: وهو ما ثبت عكس ذلك من خلال استهداف المدنيين.
2: ولاحظنا أن أغلب الضربات الإيرانية تتجه نحو المدنيين، مباني سكنية، مصادر حيوية، بعيدة كليا كل البعد عن القواعد العسكرية.
1: صحيح.
2: فلذلك الآن حسنا فعلت مملكة البحرين عندما وثقت كل هذه الاعتداءات.
1: صحيح.
2: وعرضها سعادة وزير الخارجية ربما في جلسة مجلس الأمن الأخيرة.
1: نعم.
2: فأصبح السلوك الإيراني الآن واضحا أمام المجتمع الدولي أنه سلوك يعني عدائي، وسلوك يعني لا ينتهك بكل وضوح القوانين الدولية والمواثيق الدولية، ولا ينصاع لأي من ذلك.
1: نعم.
2: فلذلك الآن أصبح واضحا أمام المجتمع الدولي أن هذا السلوك الخارج عن القانون يجب أن يوقف عند حده.
1: صحيح.
2: فربما هذه الفترة الزمنية كانت كافية جدا لكي يعني نحري إيران من ما تدعيه من أنها تحارب مواقع عسكرية، بل رأينا أنها تستهدف دول الخليج وتستهدف أمنها واستقرارها والمدنيين فيها. بل النية المبيتة هي نية خبيثة تحاول إسقاط جيرانها.
1: صحيح.
2: ولكن احنا الحمد لله بفضل الله قادرين على التصدي لذلك، ولكن هذا لا يعني اننا نصمت او
1: نقف مكتوفي الايدي
2: تجاه هذه الضربات.
1: مارسنا الجهود الدبلوماسيه وايضا دور الوسطاء، كانت في البدايه سلطنه عمان، بعد ذلك جمهوريه باكستان الاسلاميه، دوله قطر.
2: اعتقد ان المجتمع الدولي الان وصل الى مرحله يعي جيدا أن المجال الدبلوماسي والحوار مع إيران وبعد انتهاك مذكرة التفاهم وصل إلى طريق مسدود، ولا بد من إيجاد حلول أخرى، ربما فرض القانون بالقوة.
1: صحيح.
2: على إيران.
1: صحيح، وهو ما يطالب به الجميع. إذن دكتور بدر، إيران تدعي دائما أنها تستهدف مواقع عسكرية، لكن الوقائع على الأرض تثبت عكس ذلك تماما، مثل استهداف محيط مطار الكويت الدولي أو منشأة جبك في سترة بمملكة البحرين، والتي عرضها سعادة وزير الخارجية الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن. كيف تفند هذه الأدلة الميدانية الرواية الإيرانية أمام المجتمع الدولي وتكشف زيف تبريراتها للعدوان؟
0: من منظور القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فإن الرواية الإيرانية المزعومة بأن عملياتها العسكرية تستهدف أهدافا عسكرية مشروعة لم تفندها مملكة البحرين فقط بالتصريحات السياسية، وإنما فندتها بالأدلة المادية والوقائع الميدانية الموثقة، وهذا هو جوهر ما عرضته مملكة البحرين طبعا أمام مجلس الأمن عندما قدم وزير الخارجية أدلة مصورة ووثائق رسمية تظهر أن الأهداف التي تعرضت لهذه الهجوم هي منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية وليست مواقع عسكرية. كما أن عندما عرضت مملكة البحرين أمام مجلس الأمن صور الأقمار الصناعية والمسارات ومسارات المقذوفات وتقارير الفرق الفنية وإحداثيات طبعا المواقع المصابة، أثبتت أن ضربات طالت محيط مطار دولي مدني ومنشآت صناعية واقتصادية مدنية ومناطق أيضا مأهولة بالسكان، وبالتالي تريد مملكة البحرين من هذا الأمر أن تنقل المجتمع الدولي من مرحلة الادعاء السياسي إلى مرحلة التقييم القانوني المبني على إيش؟ الوقائع. كما أن القانون الدولي أيضا لا يكتفي بالادعاءات المجردة بأن الهجمات استهدفت مواقع عسكرية، وإنما يخضع هذه المزاعم للتقييم في ضوء الوقائع والأدلة الميدانية. فإذا أثبتت الأدلة الفنية والصور وتقارير الجهات المختصة وما عرض أمام مجلس الأمن أن المقذوفات والطائرات المسيرة أصابت منشآت مدنية أو حيوية أو مناطق سكنية، فإن ذلك يضعف بصورة جوهرية أي ادعاء بأن

0: الهجوم كان موجه إلى هدفا عسكريا. وأريد أيضا أن أوضح أن القانون الدولي الإنساني يحمل الدولة المهاجمة واجب التحقق المسبق من طبيعة الهدف واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إصابات المدنيين والأعيان. وعليه فإن إصابة منشأة مدنية أو مرافق يعني حيوية يمثل دليل القانونيين على مخالفة قواعد النزاعات المسلحة، وأيضا قد يرقى إلى هجوم عشوائي أو هجوم يسمى غير مناسب.
1: الدكتور بدر عادل، أستاذ القانون العام المشارك، رئيس قسم القانون العام بجامعة البحرين، شكرا جزيلا لك.
2: ورا كل وطن ثابت قوة تحميه بثقة ما تهتز. قوة دفاع البحرين حضور دائم وجاهزية مستمرة ترفع مستوى الاستعداد وتعزز القدرات وتبقى على هبة الاستعداد لكل طارئ. وفي ظل الظروف الراهنة تجلت جاهزيتهم العالية وانضباطهم العسكري واستعدادهم الكامل للدفاع عن مملكة البحرين بكل قوة واقتدار. رجال يحملون الوطن في قلوبهم ويوقفون له بكل فخر. ثبات وعزيمة وانتماء ما يتغير مهما كانت الظروف. قوة نثق فيها ونفخر بها ونطمئن بوجودها. ونتيجة لهذه الجهود تبقى مملكة البحرين آمنة وقوية، محمية بسواعد أبنائها. حفظ الله مملكتنا ودام عليها نعمة الأمن والأمان.
1: أهلا بكم من جديد، وأجدد التحية بضيفي في الأستوديو سعادة السيد محمد الأحمد عضو مجلس النواب. أستاذ محمد، الاعتداءات الأخيرة وما سبقها أظهرت أن مملكة البحرين ودولة الكويت وكافة دول مجلس التعاون في خندق واحد لمواجهة خطر المسيرات والصواريخ الإيرانية. إلى أي مدى يسهم هذا التهديد المشترك في تسريع وتعميق التنسيق الأمني والعسكري بين الأشقاء؟
3: أعتقد أن التنسيق الأمني والعسكري بين الأشقاء في دول الخليج والأشقاء في الأردن كان حاضرا منذ بداية الاعتداءات من بعد 28 فبراير. ووتيرة هذا الاجتماعات ووتيرة هذا التواصل والتنسيق للمواقف المشتركة لا تزال جارية، بل ويتأكد يوما بعد يوم أن هذا التنسيق أصبح ضروري أكثر من السابق.
1: نعم.
3: حيث أن الاعتداءات لا تفرق بين دول الخليج، رأينا اعتداءات في كافة مناطق دول مجلس التعاون.
1: صحيح.
3: ورأينا نفس الاعتداءات التي تنتهك الأعيان المدنية وتنتهك المناطق الحيوية وتحاول بل وتحاول أكثر من ذلك. ولولا التصديات التي بفضل الله سبحانه وتعالى يعني إيران كانت تحاول أن تحقق دمار.
1: صحيح.
3: في دول الخليج.
1: صحيح.
3: فهذا يعني النية الإيرانية الخبيثة المبيتة توضح لنا أن هدفها هو إسقاط دول الخليج.
1: نعم.
3: فلذلك أصبح التحرك والتنسيق العسكري والأمني بين دول مجلس التعاون أكثر يعني أهمية من السابق. ويعني مثلما قرر قادتنا أن ضبط النفس في هذه المرحلة هو الأصلح، هم يقررون أيضا ما هو الأصلح لهذه المرحلة المقبلة.
1: بلا شك.
3: نحن على ثقة أنهم سيتخذون القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
1: نعم. وهو الهدف المهم، يعني اتخاذ القرارات الآن يأتي خاصة في مجال التنسيق المشترك، ونحن نتحدث عن التنسيق الأمني الرادع، وهو ما أثبت نجاحه أيضا من خلال عملية التنسيق الأمني، القبض على خلايا في منطقة الخليج في دول مجلس التعاون، خلايا تتبع الحرس الثوري الإيراني، مهمتها أيضا استكمال المهمة الإيرانية في إثارة الهلع والخوف ما بين المواطنين وكذلك المقيمين.
3: نعم. دعني أيضا أعود بك إلى الوراء قليلا.
1: تفضل.
3: يعني أولا الاعتداءات المزعومة الإيرانية على قواعد عسكرية.
1: نعم.
3: في دول الخليج هي بذاتها انتهاك للقانون الدولي.
1: صحيح.
3: إذا لم يخرج أي عدوان من من من أرض الخليج فليس هناك مبرر لك أن تضرب دول الخليج. فهذا هو أيضا بداية، إحنا لا نعطي مبرر أيضا لضرب قواعد عسكرية. دول الخليج دول مستقلة لها تحالفات ولكنها لم تقم بأي عمل عسكري عدائي.
1: صحيح. بل كانت على العكس من ذلك، قبل أن تندلع الحرب.
3: نعم.
1: كانت هي يعني تقف موقف المعارض لهذه الحرب.
3: نعم.
1: بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

0: فلذلك احنا نؤصل الموضوع ونجرم الفعل منذ البداية.
1: صحيح.
0: حتى ضرب قواعد عسكرية في المملكة هو فعل مجرم بحد ذاته.
1: صحيح.
0: ولم تكن هناك أي طلقة أو أي شيء خرج من هذه الأراضي،
1: من هذه القواعد العسكرية.
0: نعم. ومن ثم رأينا الاعتداءات الإيرانية التي توسعت أكثر فأكثر وستستهدف يعني دول مجلس التعاون في سيادتها وأمنها واستقرار مواطنيها.
1: صحيح.
0: فرأينا هذا السلوك الإيراني اللي حاولت إيران التضليل في البداية أو إيجاد مبرر، ولكن سقط هذا المبرر مع ثبات إيران على هذه على هذا النوع من الاستهدافات،
1: وهي استهدفت هذه الأعيان المدنية والمواقع والمصانع منذ اليوم الأول، وكأنها تبيت النية لاستهداف هذه المواقع في دول مجلس التعاون.
0: لا شك أن النية كانت مبيتة من البداية، وهناك مواقع موجودة ومرصودة من قبلهم لضربها، وكان الهدف هو إضرار بدول الخليج وإضرار. صحيح. بالمواطنين في دول الخليج.
1: صحيح.
0: هذا هو الهدف كان.
1: صحيح.
0: فلذلك الآن يعني أعتقد أن إحنا كدول خليج ودول منطقة ومجلس أمن وصل إلى قناعة تامة أن إيران لا تريد التفاهم في هذا الجانب. الذي يمسك بزمام الأمور في الجانب الإيراني بعيد جدا عن الواقع وبعيد جدا عن السلوك الدبلوماسي الحضاري، لا يفيد معه أي حوار وأي مذكرة تفاهم، بل هو ديدنه دائما النكوث بالوعود والاعتداءات على دول الجوار، وليس له حتى يعني أي مواثيق نقدر نأخذها.
1: ما يجري في غرف المفاوضات من جهود دبلوماسية ومفاوضات وأيضا حوار مختلف تماما عن ما يجري ما بعد هذا الحوار من اعتداءات مباشرة بعد انتهاء هذه المفاوضات أو أثناء التعهدات بعدم يعني المساس بدول مجلس التعاون.
0: صحيح. بكل تأكيد. فلذلك يعني يقول المثل أن حبل الكذب قصير.
1: صحيح.
0: فربما خلال هذه الفترة اتضح للجميع وجه إيران الحقيقي، وجه إيران الذي
1: يمارس الكذب والخداع.
0: بالضبط. يمارس الإرهاب، يمارس الإضرار بدول الجوار، التعنت وانتهاك القوانين الدولية بدون أي رادع.
1: صحيح.
0: فلذلك أصبحت هناك قناعة إلى حد كبير لدى مجلس الأمن والقوى الكبرى في المنطقة ودول الخليج أيضا أن هذا السلوك أو الحوار مع إيران لا يؤتي أكله ولا يؤتي ثماره، بل هو مضيعة للوقت.
1: صحيح.
0: فيعني حتى غلق مضيق هرمز هو انتهاك بحد ذاته خلافا لهذه الانتهاكات.
1: صحيح.
0: من حق أي يعني سفينة أو من حق أي ناقلة أن تمر آمنة مثل ما كانت في السابق. ما الذي اختلف بعد الحرب؟ إنما هو إضرار بالعالم.
1: صحيح.
0: إضرار بمختلف يعني بلدان العالم مثل ما رأينا،
1: إضرار باقتصادها، إضرار ببنيتها التحتية في منشآتها المدنية والصناعية كذلك.
0: نعم. نعم. صحيح. لا شك.
1: دعني أنتقل إلى ضيفتي عبر الهاتف، الكاتبة والصحفية الدكتورة نوال الدوسري. دكتورة نوال مساء الخير. دكتورة، أمام استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة، كيف يمكن الوثوق بأي تفاهمات أو التزامات تطرحها إيران بينما تكتشف أو تكشف الوقائع أنها تنتقص وتنقض ما تعلنه سياسيا وتواصل التصعيد ميدانيا؟
2: ثقة في السياسة لا تبنى على التصريحات بل على مطابقة الأفعال، وهذا بالضبط ما ينهار اليوم في الملف الإيراني. إيران وقعت قبل أشهر على وقف دائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، وقدمته حين ذلك على أنه خارطة الطريق نحو تهدئة شاملة. الآن حتى الآن دول مجلس التعاون أو دول الخليج كانت ضد الحرب وحاولت أن توقف الحرب، وفي أثناء الحرب شفنا أن إيران استهدفت دول الخليج وما زال حتى في الهدن استمرت، وحتى ما بعد مفكرة التفاهم استمرت إيران وفي استهداف دول الخليج. لا يوجد مستقبل مع إيران ما يؤمن بالسلام والاستقرار. اليوم حتى الدول الخليجية تلعب دور الوساطة، تم استهدافها واستهداف سفنها، وآخرها كانت السفينة القطرية والسعودية في مضيق هرمز، مع أن قطر استضافت مشاورات قبل كم من يوم في الدوحة وأيضا في المنامة. فكيف تستهدف الوسيط الذي توسط اللي توسط لها؟ هذا إيران لا تميز بين وسيط ولا صديق ولا خصم ولا عدو ولا أي شيء. هذا إيران تدار بمراكز القرار عندها، في أسلوبها الحالي،

0: لا يمكن احنا نتعايش معاها.
1: صحيح. دكتورة، إذا كانت طهران أو إيران تواصل تقويض مسارات التهدئة بهذا الشكل، فما الذي يفرضه ذلك اليوم على الموقفين الخليجي والدولي في التعامل مع السلوك الإيراني الآثم؟
0: لابد أن يكون رسالة واضحة تجاه إيران، رسالة فيها حزم وقوة لا يمكن أن نجامل أو نتردد، أو لأن المعتدي لا يمكن أن توصف بالاعتداء أقل اعتداء، لا يمكن أن تحاول أن تجامل الإرهاب أو تجامل العدوان والإرهاب. العدوان هو عدوان والإرهاب هو الإرهاب، فبالتالي يتطلب من دول مجلس التعاون لغة حازمة وقوية. أما بالنسبة للموقف الدولي، لازم يتم التحرك من قبل دول مجلس التعاون، تشتغل وتنسق مع بعض دوليا، سواء كان في الأمم المتحدة، لابد أن تستمر هذه الإدانات، لابد أن تخرج قرارات فيما يتعلق في مضيق هرمز. إيران يسعى الآن إلى السيطرة على مضيق هرمز، يحاول أن يكون هناك رسوم عبور وسيطرة وإدارة مضيق هرمز، مع أن مضيق هرمز هو نظام دولي. هذه الاعتداءات لابد إدانتها، ولازم يكون هناك موقف دولي حازم، وأيضا كل الخسائر والاستهدافات التي طالت دول مجلس التعاون يجب أن يكون هناك موقف خليجي، تحريك على مستوى الدولي، تعويض، أن تقوم إيران بتعويض هذه الأمور والخسائر التي خسرناها. مثل هناك نماذج متشابهة في الماضي، دول اعتدت على دول أخرى وقامت بالتعويضات وردعها.
1: الكاتبة والصحفية الدكتورة نوال الدوسري، شكرا جزيلا لك. إذن عودة إلى ضيفي في الاستوديو سعادة الأستاذ محمد الأحمد. أستاذ محمد، إذا جمعنا الاعتداءات الإيرانية المتكررة، منها تهديد الملاحة، استهداف المدنيين، نقض التفاهمات، فما الصورة التي ترسمها إيران اليوم عن نفسها أمام الإقليم، وأتحدث عن مجلس التعاون، الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، وأمام العالم أجمع؟
2: يعني إذا رأينا صورة شاملة للمنطقة وحاولنا تقييم الوضع، سنرى أن مشروع ولاية الفقيه تعرض لضربات كبيرة أدت إلى شبه انهيار لهذا المشروع في المنطقة
1: وخططه.
2: نعم، فلذلك نرى إيران تتصرف تصرف الغريق الذي يحاول يعني إغراق من حوله.
1: بالضبط،
2: من يعني سقوط الذراع الإيراني في اليمن بسبب الحزم السعودي والإماراتي، سقوط الذراع الإيراني في سوريا، وقوة الحكومة اللبنانية التي الآن أضعفت الذراع الإيراني في لبنان. كل هذه الأمور ترى تؤثر جدا على السياسة الإيرانية، وتؤثر على سياستها التي نراها غير منضبطة،
1: تؤدي إلى انهيار المشروع الإيراني.
2: نعم،
1: عبر أذرعها.
2: فهي الآن ترى انهيار هذا المشروع الذي بنته منذ 47 عام.
1: نعم،
2: ينهار في عام واحد.
1: صحيح.
2: فلذلك نرى هذا التصرف من قبل من يمثل هذا الـ يعني نظام ولاة الفقيه، هو ما يسمى بالحرس الثوري الإيراني.
1: نعم،
2: يتصرف بذلك، يعني يحاول يعني الخروج بأقل الخسائر، أو الخروج بشيء معين من هذه الخسائر المتتالية التي يتعرض لها.
1: لكن على العكس تماما، هو يغرق إيران ويغرق الشعب إيران
2: الآن. يعني وصل هذا الإغراق إلى إيران نفسها.
1: صحيح.
2: فالآن هو يحاول إنقاذ نفسه، ويحاول ربط. في السابق كان يقول أن هذه الأذرع ليست مرتبطة به، ونرى الآن في مذكرات التفاهم أنه يشترط على مثلا ذراعه في لبنان، او يشترط. فالان انكشفت
1: الامور، بل الحرس الثوري يهدد من خلال اذرعه في اليمن او في لبنان او في غيرها من الدول بانه سيعمل على الانتقام، على التهديد، على التفجير، على غيرها من الجوانب الارهابيه.
2: نعم، لذلك هذه المجموعه ترى هذا المشروع الان يسقط بشكل تدريجي، وهو ساقط لا محاله.
1: صحيح.
2: فهذه التصرفات تاتي يعني محاوله انقاذ اخيره، ولكنها للأسف أعتقد أنها ستكون محاولة يعني إنهاء لهذا المشروع ولاية الفقيه.
1: صحيح.
2: فالآن إحنا نتعامل مع إيران وفق هذا المنهج.
1: صحيح.
2: نحن نعرف يعني لا نعطي إيران أيضا أكبر من حجمه ولا أصغر من حجمه، إنما نعطيها وفق هذه المعطيات.
1: صحيح.
2: فعندما نرى إيران تتصرف بهذا الشكل مع ضبط وضبط النفس من قبل دول مجلس التعاون، نحن نعرف ما يدور في المنطقة.
1: بالضبط.
2: ولذلك نحن نسعى ضمن الأطر القانونية للتصدي لمثل هذه الاعتداءات. إيران لا تريد أن تنهار لوحدها، تريد لدول الجوار أن تنهار معها، ولكن نحن نعمل على عدم سريان هذا المخطط الإيراني.

0: أتفق معي أستاذ محمد، يعني أن إيران الآن تتعامل مع التصعيد حاليا لا تتعامل معه بوصفه استثناء، بل هو نهج إيران الثابت لإبقاء المنطقة في حالة استنزاف، في حالة قلق دائم.
1: في السابق عندما كانت أذرعها نشطة في المنطقة كانت تستخدم هذه الأذرع، فكانت عبر هذه تنشر هذه القلاقل في دول الخليج وبعض المناطق. الآن لم يعد لها سبيل للاستمرار في هذا النهج إلا الاعتداءات الآثمة بالمسيرات والصواريخ والمباشرة. نعم.
0: صحيح.
1: فلذلك يعني هذه الأمور غير مستبعدة عن إيران، وغير مستبعدة هذا الفكر الذي تحمله، يعني ويبقى الآن الأمر متروك وفي يعني في صف مجلس الأمن الدولي لحماية المنطقة وحماية المقدرات وحماية العالم وحماية مضيق هرمز.
0: نعم، وهو السؤال الذي طرحته على الدكتورة نوال، يعني ما الذي يفرضه ذلك اليوم على الموقفين الخليجي والدولي في التعامل مع هذا السلوك الإيراني العدائي؟
1: يعني أعتقد أن دول الخليج وأبرزها البحرين قامت بنشاط كبير خلال الفترة الماضية على الصعيد الدولي وخاصة في مجلس الأمن في إيصال الصورة الحقيقية للعالم.
0: أدوا أدوارا دبلوماسية عظيمة في الحقيقة. نعم. وجهود. نعم. من خلال توثيق هذه الاعتداءات، عرضها أمام العالم والرأي العام،
1: وكانت ثمارة صدور قرارات من مجلس الأمن.
0: صحيح.
1: وقرارات الآن إيران لا زالت تنتهك هذه القرارات وغير عابئة بها.
0: بالضبط.
1: وهذا أيضا ما يزيد الضغط على المجتمع الدولي ليقوم بدوره. الآن ليس المطلوب من المجتمع الدولي إلا أن يقوم بدوره للتصدي للدولة الخارجة عن القانون.
0: نعم.
1: والتي تعتدي على جيرانها الآمنين، والتي تعتدي على من لم يعتدي عليها أصلا. نعم. فنحن أيضا نقول أن هذه الجهود الدبلوماسية لها آثار كبيرة ولها آثار قوية، وما دامت إيران تنتهك هذا السلوك لا يتبقى إلا على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في التصدي. نعم. لهذا العدوان،
0: أن يقوم بدوره عسكريا أستاذ محمد، لأن خاصة بأن الجانب الدبلوماسي والتفاهمات والاجتماعات التي تتم دائما إيران ما تنقض هذه الاجتماعات.
1: لا شك أن لم يبقى أمامنا إلا الخيار، إلا القوة، والقوة تعني الخيار العسكري.
0: صحيح.
1: فلذلك إيران لا أعتقد أنها لا تعترف إلا بمنطق القوة. فعندما ترى أنه هي ظنت أن عدم الرد أو عدم الانصياع يعني لها أو الرد عليها أنه ممكن أن تمارس هذا إلى أمد بعيد.
0: صحيح.
1: ولكن أعتقد أن المجتمع الدولي الآن سيقوم بدوره ومطالب، ودول الخليج أيضا جزء كبير من هذا القرارات، أن تقوم بدورها للتصدي لمثل هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت الجميع.
0: نعم. أيضا السلوك الإيراني يفرض على دول الخليج إعادة ترتيب التعامل، أدوات التعامل معه، يعني أين يجب أن تكون الأولوية اليوم؟
1: الأولوية في توحيد القرار الخليجي
0: رقم واحد.
1: نعم. الأولوية في توحيد القرار الخليجي في التعامل مع إيران.
0: صحيح.
1: يعني إذا كان هناك من بعض الأشقاء الخليجيين أيضا له جهود دبلوماسية وله جهود فردية ربما أو مشاركة مع دول الخليج في إيجاد تفاهمات مع إيران، إلا أن الآن اتضح للجميع أن هذه
0: لا يمكن الوثوق.
1: نعم، لا يمكن الوثوق ولا هناك فائدة من ذلك.
0: صحيح.
1: فلذلك التنسيق الخليجي العسكري والأمني أصبح ضرورة ملحة في هذا الوقت. لا يجب على إيران أن تستمر في هذا السلوك الإرهابي تجاه دول الخليج، ودول الخليج يجب أن تعي ذلك جيدا.
0: صحيح. وتابعنا أيضا اجتماع وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين، وكذلك حضور وزير الخارجية الأمريكي، ويبدو أن هناك كانت مناقشات عميقة في شأن التعامل مع إيران.
1: نعم، لا شك أن يعني مناقشة هذا الموضوع مع الولايات المتحدة الأمريكية كونها الطرف الرئيسي في هذا الموضوع هو أمر مهم.
0: نعم.
1: والتفاهمات أعتقد أنها لا تخرج أبدا عن هذا السياق الذي نتحدث عنه.
0: صحيح.
1: الولايات المتحدة هي أول من يقول الآن أن إيران التفاهم مع إيران مضيعة وقت. فإذا كانت الولايات المتحدة تقول ذلك، فأعتقد أن دول الخليج يعني رأت وهي الأقرب أن ترى ذلك.
0: بالضبط.
1: أن كل هذه الجهود الدبلوماسية التي بذلتها ربما عدد من دول الخليج لم تؤتي ثمارها، بل ردت إيران بالاعتداء عليها قبل غيرها.
0: صحيح. بالضبط. دعنا نتحدث داخليا أستاذ محمد، يعني إلى أي مدى كشفت هذه الاعتداءات المتكررة عن تماسك الموقف الوطني لمملكة البحرين وقدرته على مواجهة

0: محاولات الإرباك والترويع.
1: يعني من ضمن الأمور الإيجابية التي نتكلم عنها في ما مرت به البحرين من اعتداءات إيرانية غاشمة وغادرة، أن الشيء الذي يفرح كان في هذا الموضوع أن كان شعب مملكة البحرين يد واحدة وملتف حول قيادته في سبيل حماية الوطن،
0: صحيح،
1: وسبيل دعم كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة في الدفاع عن الوطن. وهذا كان مظهر وطني كبير غير مسبوق في مملكة البحرين. ومظاهر يعني ومظاهر توقيع وثائق الولاء التي رأيناها كانت هي عبارة عن يعني في نفس الوقت فيها مظاهر فرح بهذا الالتفاف الشعبي.
0: تحول يعني الموضوع إلى عرس وطني. نعم. جميل جدا. نعم. فيه من الوحدة الوطنية، فيها من الإخاء، من المحبة. نعم. من التعاون، من التعاضد.
1: لا شك أن احنا بالفعل رأينا ذلك في هذه الفترة الماضية، الفترة الوطنية التي سيسجلها التاريخ. ونحن نشكر جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه أنه أصدر أمره بتأريخ هذه الوثائق وتأريخ هذه الفترة الزمنية.
0: صحيح.
1: من في مملكة البحرين، لأنها بالفعل فترة تاريخية يجب أن تقرأها الأجيال المقبلة.
0: صحيح.
1: نعم.
0: ونحن يعني في عام عيسى الكبير نستذكر المواقف الوطنية التي مرت على مملكة البحرين منذ عهد عيسى الكبير وصولا إلى عهد سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، من الوحدة الوطنية، من المحبة والتآخي والتآزر بين المجتمع البحريني، وهو ما رثوه من الآباء والأجداد، وهو ما نورثه أيضا للأبناء والأحفاد.
1: لا شك أن الأسرة الحاكمة الكريمة أبا عن جد بنت هذه الأرض وتوارثت هذا الحكم الرشيد أبا عن جد،
0: وتوارثت العلاقة الجميلة.
1: وهذه مظاهر المحبة لم تأتي من فراغ.
0: صحيح.
1: هذه مظاهر المحبة لقيادتنا جاءت من محبة متبادلة ومن يعني حكم رشيد يستشعره كل مواطن.
0: أسفر عن ولاء مطلق من قبل المواطنين للقيادة.
1: نعم.
0: الحكيمة.
1: نعم. فهو ولاء متجذر في قلوب المواطنين تستحقه القيادة الرشيدة من كل المواطنين، وهو يعني جزء أصيل من مكونات شعب المملكة والشخصية البحرينية.
0: صحيح. نعم. ما ذكرت بأن في الفترة الأخيرة كانت هناك أعراس وطنية هي مجموعة من الرسائل، ما الرسائل التي توجهها مملكة البحرين؟ نتحدث عن قيادة وحكومة وشعب في الجانب السياسي والأمني والمجتمعي لكل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها.
1: أعتقد أنها كانت أقوى رسالة نوجهها يعني لأعدائنا، أن نحن متماسكين وغير قابلين للاختراق، وأن نحن سنكون على هذا النهج في كل الأحوال.
0: صحيح.
1: ولا يمكن لأحد أن يحاول أن يتغلغل أو يحاول أن يشق هذا الصف الوطني.
0: صحيح.
1: هذا التماسك القوي الذي رأيناه بالفعل كان مصدر أمان لشعب مملكة البحرين قبل كل شيء، ويعني مصدر للفخر لكل بحريني.
0: صحيح.
1: فهو مظهر وتعبير من مظاهر الوطنية الواجبة على كل مواطن بحريني.
0: بلا شك.
1: نعم.
0: وإن كنا نتحدث عن مصدر الفخر أستاذ محمد، نتحدث عن جهود رجال قواتنا المسلحة في قوة دفاع البحرين وكذلك في الحرس الوطني ووزارة الداخلية، الذين أثبتوا على الدوام جاهزيتهم وكفاءة مواردهم البشرية لمواجهة أي اعتداءات بحرا جوا برا على مملكة البحرين.
1: لا شك أن يعني المواطن البحريني في هذه الفترة يكون بالامتنان الكبير لجهود قوة دفاع البحرين.
0: نعم.
1: فهذه يعني مظاهر تصدي لهذا العدوان كان لها أثر كبير في نفوس المواطنين.
0: بلا شك.
1: ونشر الثقة في جهودهم وكذلك وزارة الداخلية والحرس الوطني.
0: نعم.
1: هذه الجهات الأمنية صراحة يعني مهما قلنا ما راح نوفيها حقها، وهذا يعود بعد فضل الله عز وجل إلى الرؤية الحكيمة لجلالة الملك الذي هيئ هذه الأجهزة الأمنية لتكون على هذه الجاهزية.
0: صحيح.
1: يعني أنا دائما أستذكر يعني من سنين من يعني ما أذكر في أي سنة، لكن منذ فترة طويلة.
0: نعم.
1: في إحدى اللقاءات مع جلالة الملك في لقاء رسمي.
0: نعم.
1: من ضمن الكلام اللي أنا حتى الآن ما أنساه، ذكر لنا أن هذا الحكم اللي هو تولى مسؤولية في عنقه.
0: نعم.
1: وهو يشير إلى عنقه، فرأيت حجم المسؤولية الكبيرة اللي يحملها هذا الرجل لوطنه وشعبه.
0: بالفعل.
1: فهذا المشهد بالفعل ما يغيب عن يعني ذاكرتي أبدا، يعني يمكن أنا ما أتذكر أي شيء من الكلام اللي صار في هذا الموقف إلا هذه الموقف. فربما هذه المكان يعني هذا الوقت اللي أنا أستذكره ويمكن أقوله للناس، أن هذا الرجل يعني مهما ذكرنا يعني جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه يعني مصدر فخر للبحرينيين
0: طبعا،
1: ومصدر أمان لكل بحريني، وهو يحمل هم هذا الوطن

0: ونسأل الله أن يعينه ويوفقه، وندعو له في ليل ونهار دائما أن يحرسه ويحرص شعب مملكة البحرين.
1: اللهم آمين. سعادة السيد محمد الأحمد عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل نغمة حكاية وفي كل صوت ذكرى ما تنسي.
1: وين وين من نلتجي فتشوف شلون التعبير عن معاني الكلمات والطلوع من مقام إلى مقام. ترى كل مقام له تعبير معين، وترى كل مطرب عنده مقام يعبر به مختلف عن المطرب الثاني.
2: قبل يبتدي في الأغنية ذات إيقاعها هناك أبيات يقولها وكأن القصد منها يهيئ جمهور السامعين ما يدش عليهم في الأغنية فجأة، كأنما يحضرهم
3: نفسيا
2: ثم
3: يبتدي في الكلام. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أعواد وربع
4: وربع
3: نتفراد الصغير. إيش قصتك مع الأعواد؟
4: أنت الله يسلمك الحين شنو قلت؟ قلت نبحر مع العود.
3: نعم.
4: أنت حين تبحر هذا حوالينك بحر من الأعواد، وهما جزء طبعاً عالم آلة العود، عالم واسع شاسع.

0: حديت بالعماله عقب ابو عبد الله عشان في فرق في الـ في الـ في الحديان. نعم. هو ير في يرار وفي ملاحق.
1: سالفه ومقام، مكان الحكايه وصوت الشعور.

نرحب بكم في مجلس ومتحف الربان أحمد بن عيسى البصميط. فالمجلس والمتحف احتوى على تراث البحرين بشكل عام.

0: المتحف عقب ما جمعنا التراث البحري قمنا نجمع قطع تراثية بحرينية. على سبيل المثال يعني استلمت أو أهدوني ملاس بحجم كبير يمكن طوله وهي 3 متر من الموسوعة اللي دخلت فيه البحرين كأكبر كبسة صارت في العالم. يعني هذه أنا أفتخر بهذا الملاس بحيث أن البحرين صار فيه يعني طبخة كبسة لحم يوم الجمعة تاريخ 1/2/2002 ميلادي، واستخدموا فيه تقريبا 30 ملاس بحجم كبير، تمكن طول الملاس 3 متر. فأهدوني ملاس واحد من هؤلاء الملاليس اللي استخدموها في الطبخ.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين. تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر.
3: رموز هامة عز.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يبحث مع السفيرة الأمريكية لدى المملكة تطورات الأحداث الجارية في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. لدى ترأس سموه اجتماع مجلس إدارة بابكو إنرجي، سمو الشيخ ناصر بن حمد يستعرض نتائج الزيارة إلى الولايات المتحدة واجتماعه بوزير الطاقة الأمريكي. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. لتعزيز مفاهيم التميز المؤسسي والشفافية، مؤسسة البلاد الإعلامية تطلق قائمة أقوى 50 شركة بحرينية لعام 2026.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيدة ستيفاني لين هالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تشهد تقدما ونموا مستمرا على كافة الأصعدة بفضل ما تستند إليه من شراكة استراتيجية متينة واتفاقيات مشتركة، ومنها الاتفاقيات الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بما يصب في تحقيق التطلعات المشتركة ويعود بالازدهار والنماء على البلدين والشعبين الصديقين. وأكد سموه على الدور المحوري الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار.

التنمية في المنطقة والعالم. كما تناول اللقاء بحث المستجدات الإقليمية والدولية وبخاصة تطورات الأحداث الجارية في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. كما تم التطرق للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تتعرض لها المنطقة ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 28 لسنة 2026 بتعيين مدراء في وزارة الداخلية، وذلك بناء على عرض وزير الداخلية. جاء فيه المادة الأولى: يعين التالية أسماؤهم مدراء في وزارة الداخلية: المقدم عمار عبد الله سعد الحويحي، الرائد فواز حسن عيسى الصميم، الرائد علي نجم علي المناعي. المادة الثانية: يتولى وزير الداخلية تسكين المدراء المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار في الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وفق مهام ومسؤوليات كل إدارة والاشتراطات اللازمة في من يشغلها بمراعاة مؤهلات وخبرات كل منهم. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 29 لسنة 2026 بتعيين مدير في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بناء على عرض رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. جاء فيه: تعين السيدة سارة نوح عيسى الزويد مديرا لإدارة التخطيط والسياسات والمتابعة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة خلفا للسيدة نورة أحمد البلوشي. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 30 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 2002، وذلك بناء على عرض وزير شؤون البلديات والزراعة وبعد موافقة مجلس الوزراء. ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود أمن الطاقة واستداماتها للأجيال القادمة في مملكة البحرين اجتماع مجلس إدارة المجموعة للربع الثاني من عام 2026 الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الاجتماع استعرض سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نتائج الزيارة والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واجتماعه بمعالي السيد كريس رايت وزير الطاقة في الولايات المتحدة، وبحث معه الفرص تعزيز التعاون في قطاع الطاقة إلى جانب مناقشة تأثيرات التطورات الإقليمية الراهنة على مملكة البحرين ومجموعة بابكو إنرجيز. كما طلع مجلس الإدارة على تقرير الرئيس التنفيذي للمجموعة والذي تضمن عرضا لأبرز مستجدات الأداء العام وسير تنفيذ المبادرات الاستراتيجية إلى جانب التقدم في المشاريع الرئيسية التي تدعم مسيرة التحول في قطاع الطاقة. كما تناول التقرير الأداء المالي للمجموعة ومؤشرات النمو خلال الفترة الماضية والتي تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وخلق قيمة طويلة الأجل وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. واعتمد مجلس الإدارة البيانات المالية لمجموعة بابكو إنرجيز لعام 2025 إضافة إلى إقرار ميزانية المجموعة لعام 2026 في إطار الحرص على تعزيز الاستدامة المالية ودعم خطط التوسع والنمو، فيما تمت الموافقة على عدد من موضوعات الاستراتيجية والمبادرات. كما تم استعراض تقارير الأداء التشغيلي لوحدات الأعمال والشركات التابعة للمجموعة ومستجدات مشروع تحديث مصفاة بابكو إلى جانب التقدم الكبير في مشاريع شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج والوقوف على أبرز الإنجازات والتحديات ومستوى الكفاءة التشغيلية وما تحقق في مسيرة التحول المؤسسي. وفي ختام الاجتماع أكد مجلس الإدارة التزامه بمواصلة دعم مسيرة التحول في مجموعة بابكو إنرجيز وتعزيز دورها كمحرك رئيسي لنمو قطاع الطاقة في مملكة البحرين بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة. أعلنت القيادة العامة

0: أمل قوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. بحضور سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة أطلقت مؤسسة البلاد الإعلامية قائمة أقوى 50 شركة بحرينية للعام 2026 ضمن مبادرة تسلط الضوء على أبرز الشركات الوطنية من حيث الأداء والتأثير في الاقتصاد المحلي. وشهدت المبادرة هذا العام توسعا في نطاق التقييم باستهداف نحو 200 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية.
1: في خطوة تجسد تصاعد مكانة الشركات الوطنية وتكرس ثقافة التميز المؤسسي، أطلقت مؤسسة البلاد الإعلامية قائمة أقوى 50 شركة بحرينية للعام 2026 لتسلط الضوء على الشركات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد الوطني والأعلى أداءً في مختلف القطاعات. وشهدت المبادرة هذا العام توسعاً في نطاق التقييم باستهداف نحو 200 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية في انعكاس واضح لاتساع رقعة التنافسية وازدياد اهتمام مؤسسات القطاع الخاص بترسيخ مبادئ الشفافية والتميز المؤسسي. ويأتي ذلك امتداداً لرؤية اقتصادية انتهجتها مملكة البحرين تقوم على الانفتاح والمرونة وتعزز قدرة المملكة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية وترسخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار عبر منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والخدمات الحكومية الداعمة لنمو الأعمال. وتوصل المملكة تطوير بيئتها التشريعية والتنظيمية والارتقاء بتجربة المستثمرين وتمكين الشركات الوطنية من التوسع والابتكار والوصول إلى أسواق جديدة بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص. ويجسد تكريم الشركات الفائزة ثمرة مسيرة حافلة بالإنجازات ويعكس ما بلغته المؤسسات البحرينية من كفاءة ومرونة وقدرة على الابتكار والمنافسة لترسخ حضورها بوصفها رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني ومصدر فخر للاقتصاد البحريني ونموذجا يحتذى به في التميز والنجاح على المستويين المحلي والإقليمي.
0: أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن المعهد يواصل ترسيخ نهج الشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية انطلاقا من دوره في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية بما يسهم في تطوير رأس المال البشري وتعزيز جودة الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات. جاء ذلك لدى توقيعها مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج القيادية والخدمات التدريبية إلى جانب دعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تنمية القدرات الوطنية.

ورفع الأداء المؤسسي. وأوضحت المدير العام أن المذكرة تمثل امتدادا لنهج معهد الإدارة العامة في بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية، بما يعزز تطوير برامج تدريبية نوعية تسهم في نشر الوعي بحقوق الإنسان. من جانبه، أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الشراكة تأتي انطلاقا من حرص المؤسسة على مواصلة تعزيز حقوق الإنسان وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، بما ينسجم مع دورها في نشر الوعي بحقوق الإنسان وترسيخ مبادئها. في العاصمة البوسنية سراييفو

0: للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي أقيم على مدى يومين متتاليين وسط مشاركة دولية واسعة. وجاءت المشاركة البحرينية ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حضورها في المحافل الدولية.
1: اختتمت مملكة البحرين مشاركتها في أعمال النسخة 14 من مؤتمر اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي استضافته العاصمة البوسنية سراييفو على مدى يومين، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء ورواد الأعمال من مختلف دول العالم. وجاءت المشاركة البحرينية ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حضورها في المحافل الدولية المعنية بتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية. واستعرضت مملكة البحرين تجربتها في تطوير منظومة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما حققته من مبادرات وبرامج أسهمت في تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتمكين أصحاب المشاريع، حيث حظيت التجربة البحرينية باهتمام وإشادة من المشاركين باعتبارها نموذجا يعكس تطور منظومة دعم هذا القطاع ودوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وشهد المؤتمر مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والأمن السيبراني، إضافة إلى التمويل المستدام والأخضر ودور هذه المحاور في رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. واختتم المؤتمر أعماله بإصدار مجموعة من التوصيات التي دعت إلى تسريع التحول الرقمي وتوسيع فرص التمويل المستدام وتعزيز الأمن السيبراني وبناء شراكات فعالة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة وتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
0: وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من سراييفو الدكتور عبد الحسن الديري، رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية ورئيس الاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أهلا ومرحبا بك. وفي البداية دكتور، يعني كيف نجحت مملكة البحرين في تقديم نموذج متميز حظي بإشادة المشاركين في المؤتمر، وما أبرز المبادرات التي أسهمت في تعزيز مكانة قطاع هذه المؤسسات محليا ودوليا أيضا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نجحت مملكة البحرين في تقديم نموذج متميز حظى بإشادة المشاركين في المؤتمر، وذلك حقيقة من خلال الكثير من المبادرات التي قامت بها مملكة البحرين وقدمتها مختلف الجهات الداعمة. وأعتقد أبرز دليل على ذلك هو مبادرة الاحتفال والاحتفاء باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي انطلق في مملكة البحرين منذ العام 2010 قبل أن تحتفي به هيئة الأمم المتحدة في العام 2017. إضافة إلى ذلك، في اعتقادي بأن التعاون الدولي الوثيق التي تقوم به مملكة البحرين عبر مختلف الجهات الحكومية والغير حكومية مع منظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، إن كان مع منظمة العمل الدولية الILO أو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وأيضا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا اللي هو الإسكوا، وأيضا لا ننسى تميز مملكة البحرين واحتفائها بالنموذج البحريني لريادة الأعمال. هذا بالإضافة طبعا إلى الكثير من المبادرات التي استجابت لمتطلبات المرحلة. في اعتقادي وبعجالة كونت ذخيرة كبيرة جدا لمملكة البحرين تستند عليها وتتميز بها

0: بين قريناتها من مختلف دول العالم.
1: نعم دكتور، ما أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر وكيف يمكن يعني الاستفادة منها في دعم نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
0: خرج المؤتمر السنوي الرابع عشر لليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حقيقة اختتم أعماله بالتوصيات. طبعا كان هناك تركيز على التحول الرقمي والتكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا وتطويعها لتطوير وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة واستغلالها بشكل أفضل. ثانيا تعزيز الأمن السيبراني وبناء المرونة الرقمية عبر تطوير برامج تدريبية متخصصة وتحديث المناهج التعليمية والتدريب المهني وتوسيع التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاعين العام والخاص. وكانت التوصية الثالثة تدعو إلى توسيع فرص التمويل المستدام والأخضر من خلال تصميم برامج تمويل ميسرة وحوافز استثمارية تدعم التحول الأخضر. وكانت التوصية الرابعة تدعو إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية لتطوير منظومة داعمة لريادة الأعمال والابتكار ونقل المعرفة وبناء القدرات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لهيئة الأمم المتحدة.
1: بالتأكيد كنت معنا من سراييفو الدكتور عبد الحسن الديري، رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية ورئيس الاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شكرا جزيلا لك. اجتمعت وزارة التنمية الاجتماعية بحضور السيد زياد عادل درويش وكيل الوزارة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، وذلك بمركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل، لبحث سبل تطوير العمل الأهلي وتعزيز كفاءة أداء المنظمات الأهلية. وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن الوزارة تحرص على ترسيخ نهج التواصل والتشاور المستمر مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقا من إيمانها بدورها كشريك رئيس في تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تمثل منصة للحوار البناء وتبادل الأفكار بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة ويرفع كفاءة المنظمات الأهلية ويواكب تطلعاتها بما ينعكس إيجابا على جودة المبادرات والبرامج المجتمعية التي تقدمها. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل المؤسسي في المنظمات الأهلية واستعراض أفضل الممارسات التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز استدامة المشاريع والبرامج التنموية بما يدعم دور القطاع الأهلي في خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف التنموية. من جانبهم أكد ممثلو منظمات المجتمع المدني أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز قنوات التواصل مع الوزارة، مشيدين بالنهج التشاركي الذي تتبعه الوزارة في مناقشة الموضوعات ذات الصلة بالعمل الأهلي وبما يسهم في تطوير القطاع الأهلي وتعزيز أثره التنموي. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 93 خدمة في 18 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير الماضي والثاني من يوليو الجاري، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتأتي هذه الجهود ضمن خطط متواصلة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي بما يواكب تطلعات المستفيدين ويحقق أعلى مستويات من التميز في تقديم الخدمات الحكومية. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى دولة الكويت في زيارة أخوية. وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله المطار الأميري. عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي والسيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني جلسة مباحثات رسمية في العاصمة العمانية مسقط، وتم خلال الجلسة استعراض

0: علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات واستعراض عدد من المشاريع الاستراتيجية المشتركة. كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكدين أهمية الحفاظ على أمن الممرات المائية وضمان حرية الملاحة فيها. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية وصاروخ واحد جوال وعشر طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها بنجاح، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد، إضافة إلى تسجيل إصابة بشرية واحدة، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة وحالته مستقرة. كما قامت مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية بالتعامل مع عدد من البلاغات المتعلقة بمخلفات عمليات الاعتراض. بدورها أكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت اليوم 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية، ونتج عن عمليات الاعتراض سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وتؤكد القيادة الأردنية أن القوات المسلحة تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة وتعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء الأردن والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة التركية أنقرة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق حيال الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا ورحبت سوريا بإعلان الولايات المتحدة البدء بإجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك عقب المباحثات التي جرت في العاصمة التركية أنقرة بين الرئيس السوري والرئيس الأمريكي. وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيانها أن رفع هذا التصنيف إلى جانب إنهاء العقوبات من شأنه أن يسهم في تعزيز فرص التعافي الاقتصادي وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة الإعمار وتشجيع التجارة والاستثمار. وأعربت الوزارة عن تطلع سوريا إلى مواصلة العمل البناء مع الولايات المتحدة بما يعزز العلاقات الثنائية ويحقق السلام والتنمية والازدهار. أعلن الجيش السوداني فرض السيطرة على مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت لصالح القوات المسلحة. وأكد الجيش السوداني المضي قدما في حماية المدنيين والعمل على استعادة الخدمات في المدينة وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية في المرحلة المقبلة، مثمنا صمود أهالي مدينة الكرمك والمناطق المجاورة الذين قدموا أروع صور الصبر والثبات في وجه عناصر قوات الدعم السريع. في إطار مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع الصحي، أطلقت جامعة الخليج العربي برنامج بكالوريوس خدمات الطوارئ الطبية للمرة الأولى ضمن برامج كلية الطب والعلوم الصحية مع بداية العام الأكاديمي 2026-2027. ويأتي البرنامج بهدف إعداد كوادر متخصصة في الاستجابة للحالات الحرجة والطوارئ والكوارث.
1: في خطوة استراتيجية تعزز منظومة التعليم الطبي وتواكب احتياجات القطاع الصحي، أطلقت جامعة الخليج العربي برنامج بكالوريوس خدمات الطوارئ الطبية للمرة الأولى ضمن برامج كلية الطب والعلوم الصحية. ويأتي استحداث هذا البرنامج استجابة للطلب المتزايد على أخصائي خدمات الطوارئ الطبية في المنطقة. هذا البرنامج يؤهل الخريجين للعمل في خدمات الإسعاف ووحدات الاستجابة السريعة وإدارة الأزمات والإخلاء الطبي الجوي والبري، مستنداً إلى أحدث الممارسات العالمية في التعليم الطبي والتدريب السريري. وتأتي فكرة رفد

0: ولمجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية بكفاءة وطنية مؤهلة وقادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة في الأوقات الحرجة للمساهمة بشكل مباشر في تعزيز جاهزية الأنظمة الصحية ودعم جهود تطوير خدمات الطوارئ الطبية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.
1: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أشياء يجب أن يعرفها الرجل عن المرأة.
2: المرأة في كثير من الأحيان لما تقول شيء مو بالضرورة أنها تعنيه، لأنها تتكلم من مشاعرها فقط، وغالبا هذا الكلام ما يرتبط بالمنطق أو العقل. المرأة عندها شعور الخوف من الرفض دائما، لأنه يشكل لها إزعاج في الداخل. المرأة تميل إلى الكلام الطيب واللطيف في كثير من الأحيان أكثر من الهدايا القيمة، لأن الكلمة عند المرأة مهمة جدا وتعني لها الكثير. لا تحتاج المرأة إلى حل لمشاكلها في كثير من الأحيان، إنما تحتاج إلى أحد يستمع لها كنوع من التعاطف معها، وهي في داخلها قد توجد الحل بنفسها دون الحاجة إلى تدخل الرجل، ولكن تحتاج إلى تأييد وتوافق واستماع. تحتاج المرأة أن يكون شريك حياتها بمثابة الصديق لها، يشاركها في أمورها الخاصة، في مشاكلها، وهي كذلك تكون كالمستشار له ويكون مستشار لها.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. سئل أحد الملوك: ما هو النبل؟ قال: النبل هو الحلم عند الغضب والعفو عند المقدرة. الحياة المليئة بالأخطار أكثر نفعاً وجدارة بالاحترام من حياة فارغة من أي عمل. جورج برنارد شو.
1: ما خط القلم.
2: قال الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: علم الناس علمك وتعلم علم غيرك، فتكون قد أتقنت علمك وعلمت ما لم تعلم.
0: ما خط القلم.
2: من أدب الزيارة ألا يثقل الزائر على مضيفه. دخل بعض الثقلاء عند أحد العلماء فقدم لهم طعاما كثيرا ولم يشبعوا، فنهض وأحضر لهم علف حماره وقال لهم: قدمت لكم قوتي وقوت عيالي فما شبعتم، ولم يبق عندي سوى قوت حماري، فكلوه إن شئتم. قال مصطفى محمود رحمه الله: إن الحياة من أجل أكل العيش لا معنى لها، لأنها مجرد استمرار. الحياة هي اللحظة التي تجعل للإنسان معنى.
1: ما خط القلم.
2: روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: لا يبلغ عبد ذر الإيمان حتى يكون التواضع أحب إليه من الشرف، وما قل من الدنيا أحب إليه مما كثر، ويكون من أحب

0: ومن أبغض في الحق سواء، يحكم للناس كما يحكم لنفسه ولأهل بيته.
1: ما خط القلم.
0: قال زهير بن أبي سلمى: ولا تكثر على ذي الضعف عتبا، ولا ذكر التجرم للذنوب، ولا تسأله عما سوف يبدي، ولا عن عيبه لك بالمغيب. متى تك في صديق أو عدو تخبرك الوجوه عن القلوب.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا ولقاءكم الأسبوع المتجدد حصاد الرياضة. حصاد الرياضة يأتيكم كل خميس من السابعة وحتى الثامنة إلا ربع. حصاد الرياضة نسلط فيها الضوء على أبرز الأخبار الرياضية المحلية وكذلك الإنجازات على الصعيد المحلي. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، محدثكم خالد إبراهيم. تحيات الإخراج لهذا اليوم مع المخرج علي الحادي، والتصوير الإذاعي لدى فواز حسن. اليوم مستمعينا إن شاء الله راح تكون حلقتنا متنوعة في أخبارها ومجالاتها الرياضية، بين البولينج، شراع، سلة، لياقة بدنية، شنو عندنا بعد، ألعاب قوة أيضا، مباراة أولمبية. فإن شاء الله راح تكون حلقة متنوعة، ويسعدنا أن يكون ضيفنا اللي راح يشاركنا اليوم أخونا العزيز الإعلامي عيسى شريدة. يعطيك العافية أبو خليفة.
1: مساء عليك أبو فهد وعلى السادة المستمعين، وسعيد أن أكون اليوم موجود معكم في البرنامج.
0: الله يسلمك. شلون الأجواء الإذاعية؟
1: قبل كل شيء يمكن أنا يعني اليوم في بيتي، لأن نحن في وزارة الإعلام، فسعيد بهذه الدعوة. قبل الله يسلمك أبو فهد، ودي يمكن أتوجه إلى اسم الشيخ ناصر، نتمنى نتحمد له السلامة على الإصابة اللي لازمت مع سباق الأخير اللي قيم في القدرة.
0: صح،
1: ما نشوف شر يا أبو حمد، وإن شاء الله يعني يشده والزول.

0: شاء الله
1: ان شاء الله يقدر يرجع ويستعد حق بطولة العالم القادمة كونه حامل لقب في اخر نسختين
0: باذن الله باذن الله. طيب نفس ما قلنا لكم مستمعينا اليوم راح تكون حلقتنا متنوعة اذا الله راد، راح نبداها مع البولينج. عيسى يعني رياضة البولينج انت شو شايفها بشكل عام في البحرين؟
1: والله الأمانة أبو فهد في الفترة الأخيرة ممكن مع المجلس الإدارة الجديد في تطور كبير، في اهتمام في المسابقات المحلية. يمكن في فترة من الفترات شفنا شح في المسابقات المحلية، اليوم قاعدين نشوف في تطور كبير، وأيضا قاعدين نشوف أيضا بعض المشاركات الخارجية مثل مملكة البحرين. نشيد بعمل الأخوان في مجلس إدارة الاتحاد البحريني للبولينج اللي أعتقد اليوم قاعد يقدمون مردود جيد، حتى يمكن على الصعيد الإعلامي لهم حضور ولهم تواجد في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حساباتهم في السوشيال ميديا، وهذا الشيء يدل على اليوم الاهتمام الكبير وهدفهم في نشر اللعبة بأكبر قدر ممكن، خصوصا يمكن احنا اليوم نمتلك قاعدة مميزة على مر السنين، احنا دائما ما ننافس في البطولات الخليجية وأيضا البطولات العربية والبطولات الإقليمية بشكل عام، فأعتقد اليوم مواصلة الاهتمام في هذه المجال جدا مطلوب، وإن شاء الله يعني يواصلون العمل خلال الفترة القادمة
0: إن شاء الله. حتى يمكن من مثل ما نقول إحنا طيور المهاجرة، عندنا المدرب مسعود صابري أيضا ما شاء الله مبدع مع المنتخب السعودي ولا إنجازات صحيح. يعني فما شاء الله رياضة البولينج يعني قطعت شوط
1: صحيح. صحيح
0: نعم. طيب معنا اتصال هاتفي مع سيد عيسى تقي أمين سر اتحاد البولينج، حياك الله معنا أخو عيسى.
2: مرحبتين، هلا غالي،
0: يعطيك الصحة والعافية. طبعا حابين تطلعنا على آخر تفاصيل دوري البولينج خاصة مع استمرار صدارة الرفاع حتى الآن لهاي البطولة.
2: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ما قصرت على هالمقابلة.
0: الله يسلمك.
2: نعم بدينا الدوري طبعا هاي راوند 2 على حسب الجدول المجدول عليه أنه بيكون راوند 2 بيبتدي اللي هو كان المفروض تبتدي شوي قبل.
0: نعم.
2: بس أخرنا الدوري، الدوري هاي الجولة الثانية. الجولة الثانية الحمد لله بدينا الدوري تقريبا الأسبوع الماضي. ومثل ما تشوفون النتائج ما شاء الله نادي الرفاع متألقين في هالدوري. وفي منافسات على مركز الثاني، نشوف ان في فريق ام الحصن وعندكم فريق البحرين طبعا منافس قوي في البطوله في الدوري، وحاليا عندنا بعد نفس الوقت بيكون عندنا اللي هو بطوله الشهريه اللي قاعد نسويها اليوم في الاتحاد. بطوله الشهريه الحين جاري البطوله، هي بشكل يومين، واللاعبين كله من الأندية الفرق تلعب الدوري البطولة هذه على بشكل يومين، والأعلى بتكون مركز الأول والثاني والثالث.
0: نعم. طيب أجواء التنافس كيف كانت؟
2: والله أجواء مثل ما تشوفون يعني أجواء تنافسية، خاصة اليوم عندنا تلاميذ المدرسة البولينج قاعد نجيبهم ونراويهم الدوري شلون دوري البحرين لعبة البولينج على الطير. المنافسة قوية، منافسة صايرة بين مثل ما فضلنا على المركز الثاني والثالث.
0: نعم.
2: في منافسة قوية بين نادي البحرين ونادي أم الحصن، وفي نادي دخل ويانا في الدوري كأول سنة مشاركة لهم، نادي سند.
0: نعم.
2: كأول أول أول مشاركة في لعبة البولينج الحمد لله، يعني مقارنة بالسنة الماضية كان عندنا تقريبا 7 فرق.
0: نعم.
2: اليوم وصلنا لثمان فرق، وإحنا إن شاء الله تلاميذ المدرسة إن شاء الله بنكون عندنا فرق زيادة إن شاء الله، في إقبال من الأندية لمشاركة في الدوري.
0: حلو. طيب سؤال على السريع أستاذ عيسى، بالنسبة للمشاركات الخارجية للمنتخب هل هناك يعني أشياء قادمة؟
2: نعم، في 3 بطولات.
0: نعم.
2: أول شيء بتكون معسكر إن شاء الله بإذن الله على تاريخ 28 رايحين معسكر في دولة قطر. بتكون معسكر لفريق الناشئين للعبة البولينج، تقريبا 8 لاعبين ناشئين مخرجين من مدرسة البولينج. وفي شهر 8 بإذن الله في مشاركة أولى بتكون لفريق الناشئين في ماليزيا، بتكون في ماليزيا وعندنا في أندونيسيا.
0: نعم.
2: وعندنا طبعا بطولة

0: سمو الشيخ خالد بتكون بإذن الله على شهر 12
1: إن شاء الله
0: باحتفالات بعيد الوطني. بتكون طبعا هي بطولة مصنفة آسيويا
1: ما شاء الله،
0: وبتكون استضافتها في مملكة البحرين إن شاء الله
1: بإذن الله. سيد عيسى تقي ميسر اتحاد البولينج، كل شكر والتقدير لك، مشكور،
0: يعطيكم العافية، شكرا جزيلا.
1: سلمك، يعافيك، شكرا.
0: الله.
1: طيب عيسى، خلنا أتكلم معاك أول شيء على السريع. يعني في بالي، شلون كانت بدايتك الإعلامية؟
2: والله بدايتي الإعلامية ممكن كانت خلف الكواليس بشكل كبير، يعني أنا أتكلم في 2008 كانت بداية.
1: ما شاء الله.
2: كانت في أرشيف مركز الأخبار.
1: ما شاء الله.
2: كنا نأرشف الأخبار اللي لا زالت مكتبة الأخبار موجودة.
1: نعم.
2: يمكن.
1: صح.
2: وقبل كنا نشتغل على الكاسيتات، اليوم في سيرفر، في أمور كثيرة كانت، فيعني كانت بداية جميلة.
1: زين، وبدايتك في الإعلام الرياضي؟
2: في الإعلام الرياضي بديت تقريبا في 2010، بديت في الإعداد في قناة البحرين الرياضية، إعداد، وثم انتقلت إلى تقديم نشاط الأخبار وأيضا برامج رياضية بديت فيها، يمكن في 2013 أول برنامج كرة قدم كان، يعني
1: ما شاء الله. شو اسمه كان؟ ولا ملا؟
2: لا، كان تغطية. كان عندي برنامج أول شيء أعتقد مين يفوز كان اسمه،
1: أي،
2: وخارج المستطيل الأخضر.
1: ما شاء الله، حلو.
2: وعقب يمكن أشهر برنامج اللي كان في 90 آخر برنامج قدمته،
1: صح.
2: ومن بعدها تركت مجال كرة القدم.
1: حلو. طيب يعني نذكر المستمعين أيضا الإعلامي عيسى الشريدة هو رئيس لجنة الإعلام الرياضي لمملكة البحرين، وهاي الخبر اكيد جدا مهم، وراح يعني ناخذ من ابو خليفه ايضا اضاءات عن هاي الخبر. لكن في مواصله اخبارنا الرياضيه، حقق فريق الرمايه بوزاره الداخليه المشارك في البطوله الدوليه المفتوحه للرمايه البندقيه والمسدس التي اقيمت في جمهوريه صربيا مراكز متقدمة، وأحرزت الرامية بدرية العطاوي المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة رماية المسدس، وحققت الرامية سارة محمد المركز الثالث والميدالية البرونزية. مشاركات أبو خليفة يعني الفرق العسكرية وإنجازاتهم، ما شاء الله يحققون إنجازات، أنت شلون شايفها؟
2: يمكن أنا تقريبا قبل 4 أو 5 سنوات مريت على الأخوان في ميدان الرماية في الاتحاد، تحديدا اتحاد الرماية في مملكة البحرين. الأمانة في مستويات عالية، في تنافس عالي، يمكن من قوى الدفاع، من الحرس الوطني، أيضا وزارة الداخلية، هم يتنافسون بينهم وبين بعض، والأمانة يمكن يمتلكون يعني أسماء مميزة، يشاركون على المستوى صعيد المشاركات العسكرية أو المشاركات المدنية اللي مثلهم في مملكة البحرين. دائما احنا ننافس، دائما المراكز الأولى يكون لنا نصيب منها، مثل ما ذكرت في الخبر قبل شوي اعتلينا المركز الثاني، وأيضا تواجدنا في المنصة، يمكن هاي شيء مو غريب على الرماية في مملكة البحرين. تحديدا وزارة الداخلية اللي يمكن مهتمة كثير في هذا المجال في الرماية وأيضا المسدس وهذه المنافسات.
1: حلو. معنا الاتصال علي نجهزه، قاسم، المدرب قاسم بن جميع، طبعا هو مدرب الوطني لمنتخبنا للشراع، واختتم منتخبنا الوطني للشراع مشاركته في بطولة الأسبوع البحري والتي أقيمت بمدينة المضيق بالمملكة المغربية خلال الفترة من 28 يونيو إلى 4 يوليو بمشاركة 9 دول من أوروبا وأفريقيا والخليج، وسط منافسات قوية في فئات الأوبتيمست والآيل سي اي 4 وآيل سي اي 6 وكذلك آيل سي اي 7. ومنتخبنا الوطني شارك بلاعب ولاعبتين وهما خليفة الدوسري أمين محمد صادق في أول مشاركة لهما بهذه الفئة بعد قرار فني من مدرب المنتخب قاسم بن جميع تماشيا مع ظروف الرياح المتوقعة في البطولة، وأحرز منتخبنا ميداليتين في هذه البطولة.

للحديث أكثر حول مشاركة منتخبنا الوطني للشراع في بطولة الأسبوع البحري يسرنا

0: طيب ابو خليفه خلينا نتكلم شوي عن لجنه الاعلام الرياضي دوم احنا ذكرناها انزين حاليا شو اللي تقومون فيه والانشطه الحاليه؟
1: نعم يمكن في الفتره الاخيره يمكن خلال الايام الماضيه كنا في اجتماع مع الهيئه العامه للرياضه بمناسبه يمكن يوم الصحافه العالمي اللي يمكن اقيم او يعني كان خلال الايام الماضيه. إن شاء الله راح تكون في مبادرة بين الهيئة العامة للرياضة ولجنة الإعلام الرياضي فيما يخص دعم الحسابات الرياضية. الإعلان راح يكون عن طرف الجانبين، ما أقدر أعلن عنه حتى يمكن يتم إقامة اليوم الخاص بهذا الحدث. راح يتم دعوة جميع أصحاب الحسابات الرياضية وأكيد هناك راح يكون في دعم كبير، خصوصا هذه الفئة يمكن بفهد اللي تعمل طوال الموسم، فهي أكيد تستحق الدعم. والأمانة يمكن الأخوان في الهيئة يمكن بتوجيه مباشر من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة للرياضة، بحيث أن احنا اليوم نهتم بهذه الفئة. أيضا الأخوان المصورين الهواة اللي أعتقد يعملون بشكل كبير بلا مردود، خلينا نقول الأمانة، يعني اليوم يعني ما يخفى على الجميع اليوم المعدات تتكلم بمبالغ كبيرة، فجميل أن يحصلون على هذه المبادرة. والأمانة هناك اهتمام كبير من القيادة الرياضية في هذا الجانب، وإن شاء الله يعني إحنا على أمل يتم طرح المبادرة بشكل رسمي وتفاصيلها بعدين يتم مناقشتها بشكل فعلي مع الأخوان. يعني كان الحديث أن إحنا نضع بعض المعايير الخاصة في هذه المبادرة، ولكن قلنا أول شيء نجتمع مع الأخوان ونشوف شنو هم ممكن يحتاجونه، ومن ثم يتم الإقرار بما هو يخص الدعم هذه الحساب.
0: حلو، يمكن يعني هاي الدعم جدا جميل وبادرة خلينا نقول حلوة والتفاتة جميلة منكم، يعني خاصة أن هاي الفئة يعني يمكن نسبة كبيرة منهم تشتغل تطوعا وحبا في هاي الشيء، فهاي الدعم إن شاء الله يعني
1: أكيد. بالإضافة إلى البرامج اللي أكيد راح نقيمها خلال فترة الصيف، يمكن تعرف اليوم إحنا أوف سيزن، ففرصة إن إحنا نسوي مجموعة من الورش. يمكن إحنا في تواصل مع بعض الجامعات الخاصة بحيث إن نفتح باب التعاون، ومن ثم يعني يتم إقامة بعض الورش والدورات الخاصة في المجال الإعلام الرياضي والمجال الإعلام بشكل عام، بحيث إن اليوم إحنا نطور الكوادر الإعلامية. وأكيد اليوم احنا ما نقول ان هناك تقطير، ولكن اليوم في اجتهادات تحتاج الى توجيه بحيث انها تطلع بالصوره المثاليه، خلنا نقول يعني يمكن اليوم بعض الاخوان قاعدين يعملون ويجتهدون حبا في مجال الاعلامي، ولكن يبقى اليوم ايضا الاستفاده من الخبرات، الاستفاده من الاكاديميين، بحيث ان اليوم نمشي بصوره سليمه بصوره صحيحه. فأعتقد هذه الورش وهذه الأمور بالعكس هي مفيدة، وأنا لا أقول لازلت اليوم أنا أتعلم، اليوم أنا أي ورشة راح تكون في مجالي راح أحضرها وراح أستفيد منها رغم يمكن السنوات، ولكن قد يغفل عني شيء. اليوم مثل ما نعرف الإعلام أصبح إعلام رياضي إلكتروني وتقليدي، اليوم كلها تداخلت مع بعضها، وأيضا دخل الذكاء الاصطناعي بفهر، يعني
0: أكيد
1: اليوم أنا يعني أنا شغوف في هذا المجال، فودي أكيد أن أعزز هذا الشيء. يمكن إحنا طرحنا أول برنامج كان مع الأستاذ مهند النعيمي بالتعاون مع وزارة الإعلام ومختبر المبدعين، والأمانة بتوجيه كان من سعادة وزير الإعلام بحيث أن احنا نهتم في هذا المجال، وكانت هذه بكورة انطلاقة برامجنا في لجنة الإعلام الرياضي، وإحنا طماعين
0: إن شاء الله
1: في مزيد من البرامج تحديدا مع وزارة الإعلام
0: بإذن الله. بإذن الله. طيب مواصلة أيضا لإنجازات مملكة البحرين، اختتمت لاعبة المنتخب الوطني ربا العمري مشاركتها في بطولة أولوموتس لألعاب القوى البارأولمبية الجائزة الكبرى 2026 بتحقيق الميدالية الفضية في منافسات دفع الجلة لفئة F55 للسيدات ضمن منافسات البطولة، وجاءت تتويج العمري بالمركز الثاني بعد أن سجلت أفضل محاولة بلغت 7.3 متر لتواصل تألقها في البطولة وتضيف الميدالية الفضية الثانية إلى رصيدها بعد الأداء المتميز الذي قدمته طوال أيام المنافسات.

0: اخبار البارا اولمبيه عيسى شلون وياك؟ اكيد كانت لك متابعه.
1: والله انا يعني كنت سعيد اني عملت معاهم خصوصا من بعد فتره جائحه كورونا. اقيمت بطوله اسيا للشباب وغرب اسيا، وكنت انا من ضمن اللجان الاساسيه العامله في هذه البطولتين تحديدا. يمكن هني شفت الامانه تطور كبير في مجال البارا اولمبيكس جيم. تحديدا الاخوان في لجنه او في اللجنه البارالمبيه
0: الشيخ دعي،
1: يمكن رئاسه سعاده الشيخ دعي بن محمد الخليفه، وايضا الاخوان الاخ الامين العام علي الماجد، وايضا بقيه اعضاء اللجنه البارالمبيه. الامانه اليوم قاعدين يقدمون دعم كبير للاخوان من ذوي العزيمه مثل ما حب يسميهم سمو الشيخ خالد بن حمد، اللي اعتبر اليوم احنا يمكن يعني ناخذ العزيمه منهم وناخذ القوه منهم
0: اكيد
1: والشجاعة اللي قاعد يقدمونها والنتائج الكبيرة. يمكن في آخر السنوات الماضية أبو فهد اتحادات البارالمبيكس كلها قاعدة تقيم بطولاتها في مملكة البحرين من بعد النجاحات اللي ذكرتها لك قبل شوي، وبطولات الشباب اللي أقيمت في مملكة البحرين. كثير من البطولات أقيمت، يمكن في بطولات كانت جديدة البوتشة وبعض البطولات اللي كانت كبيرة للأمانة، وكانت بطولات عالم وقيمت في البحرين وأيضا بطولات آسيوية، وهذه يدل على الاهتمام الكبير اليوم في الأخوان من ذوي العزيمة واللجنة البارالمبية، اللي أعتقد اليوم قاعدة تبذل جميع جهودها في ممكن دعم هذه الفئة المهمة بالمجتمع في مملكة البحرين. وإذا بتكلم عن ربا الأمانة شاتي فيها مشروح ما شاء الله عليها، مبدعة في
0: أي، نعم ما
1: في
0: شاء
1: أي
0: الله
1: مشاركة
0: عليها.
1: يعني
0: صح.
1: يعني دائماً حتى في التكواندو كنت يمكن في حديث مع الشيخ أحمد من خليفة كنت أقول له اليوم ربا تعتبر أيقونة في مملكة البحرين فيما يخص الألعاب البارالمبية. اليوم هي قاعدة تكون مثال للاعبين الشباب ولاعبين الصغار.
0: صحيح.
1: اليوم يعني هي تقول أنا موجودة وسويت، فش اللي يمنع اليوم الصغار يسوون؟ وهذا الشيء اللي اعتقد لازم يكون رساله وهدف كبير تحديدا لاولياء الامور اللي كان البعض منهم عنده تخوف ان الرياضه ممكن سبب اصابات لاصحاب البارالمبيكس. بالعكس انا اشوفها قاعده اليوم تنمي من موهبتهم وتقوم شخصيتهم.
0: اكيد اكيد. معانا هاي الاتصال مع بطلتنا ربا العمري، حياك الله معانا ربا.
2: الله يحييك ويخليك،
0: الف الف الف مبروك.
2: الله يبارك فيك
0: يخليك
2: ما تقصر
0: فيك. مبارك لك. انا من داخل الاستوديو ومعاي اخوي عيسى الشريدة ايضا،
1: الف مبروك
2: والنعم فيكم والنعم فيكم.
0: الله يسلمك ربا. كلمينا عن المنافسات اول شيء وشلون كانت؟
2: اول شيء الحمد لله كانت مشاركتنا تمينا نعدلها من عقب بطولة غرب آسيا تقريبا ثلاث شهور.
0: نعم.
2: شاركنا في بطولة تشيك، هاي البطولة للسنة الثانية مخصصينها الاتحاد الدولي انها تكون للفتيات فقط. كان فيها مشاركة عدد كبير وابطال عالم واصحاب وورد ريكورد، وانكسر في هالبطولة ارقام عالمية.
0: ما شاء الله.
2: بطولة على مستوى كبير. الحمد لله قدرت احقق ميداليتين فضية وبرونزية واحدة. كنا نتمنى نحقق الذهب بس الله ما كتب، ان شاء الله البطولات الجاية ان شاء الله.
0: ان شاء الله. طيب ربما بعد هاي البطولة شنو البطولات القادمة؟
2: ان شاء الله الحين عندنا تقريبا ثلاث شهور اعداد ان شاء الله لأسياد اسيا.
0: ان شاء الله
2: بطولة اسيا ان شاء الله المقاومة في اليابان.
0: نعم.
2: ان شاء الله نتمنى نرفع علم المملكة ونحقق الانجاز ان شاء الله
0: باذن الله. احنا كان الهدف الاساسي ربا ان نبارك لك على الهواء وانت تستاهلين كل خير. ونفتخر بكل انجاز صراحة تحققينه، ودوم في العالي ان شاء الله.
2: ما تقصرون والله، مشكورين على هالاتصال وان شاء الله مو اخر اتصال
0: بإذن
2: ودائما الله. ان شاء الله الانجازات للمملكة ان شاء الله.
0: معك قلبا وقالبا دائما يا ربا، يعطيك العافية.
2: ان شاء الله ان شاء الله ما
0: مشكورة.
2: ارجع الله، الله يسلمك ان شاء الله. الله يسلمك.
0: استطلاعنا جاهز، ناخذ فاصل.

0: طيب عندنا استطلاع زميلتنا الشيخ أبو كمال أعدته عن أفضل لاعب بحريني ورأي الجمهور.
1: والله صعب.
0: صعب؟
1: صعب وايد صعب.
0: إنزين نأخذ رأيك أول شيء.
1: لا خلنا نسمعهم.
0: إنزين تبي تغش. أوكي يلا نأخذ.
2: أبرز لاعب في الدوري البحريني يعني من وجهة نظري الخاصة أنا أشوف اثنين اللي برشحهم اثنين، لكن عموما يعني اللاعبين البحرينيين ما شاء الله كلهم متميزين ما شاء الله وبارزين في مراكزهم، بس اللي أنا من وجهة نظري أنا أشوف أول واحد اللي هو أحمد ربيعة دفاع نادي المحرق. طبعا بين انه هو جاهز ومستعد وبس ناقصه مثل ما نقول شويه الخبره هذه، بس ما شاء الله عليه لاعب بارز. واللاعب الثاني انا اشوف هالموسم يعني اشوف سفيان كان وايد زين. مو معناته ان اللاعبين الباقي مو زينين، بالعكس كلهم زينين. وايضا عشان ما اظلم حسين عبد الكريم
3: فيهم خير والبركة، بالأخص أنا يعني اللي ألاحظه كل سنة ما شاء الله ما شاء الله يزيد في التطور، يفهم من نفسه وينشر فكرة، يعني فكر اللعب اللي يبي يفوز المدافع المخضرم اللي الحيوم.
4: وحقيقة أنا اللي لفت انتباهي من اللاعبين البحرينيين اللي تألقوا في هذا الموسم اللي هو لاعب نادي المحرق. أنا في هذه السنة عجبني انه هو يوم صادت الاصابه صادت اللاعب امين بن عدي، فالمدرب استعان فيه وهو اللاعب احمد ربيعه المدافع نادي المحرق، وكان افضل لاعب من وجهه نظري في دوري سمو الشيخ ناصر بن حمد، مع احترامي حق جميع اللاعبين، وكان اللاعب المميز واللي كان له تاثير نادي المحرق.
0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، وأيضا مع الإنجازات عيسى ما شاء الله إنجازات البحرين متعددة، يعني صحيح. صغيرة بحجمها كبيرة يعني أفرادها وأبطالها. توجه منتخبنا الوطني للشباب تحت 18 سنة بنتائج مبهرة حققها وأصبح بطل البطولة العربية للمنتخبات التي استضافتها تونس، وذلك بعد تغلبه على نظيره المصري ب 85-73 ليحقق إنجاز غير مسبوق لكرة السلة البحرينية على المستوى العربي. بخليفة منتخبنا الوطني للشباب قاعد يبدع ما شاء الله في أكثر من بطولة. نعم. أنت شلون شفت وجه هذا الإنجاز؟
1: يمكن هذا الإنجاز يأتي ثمرة عمل مبادرة يمكن جيل الذهب لطاقها سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد. أعتقد اليوم قاعدين نقطف احتمار هذه الرؤية المميزة من سموه. يمكن اليوم لما تشوف هذه العناصر تتألق على المستوى العربي دليل أن اليوم عندنا الخامات الوطنية، كان اللي ينقصها هو يمكن الاهتمام والدعم، واعتقد لقوا الدعم المناسب من خلال هذه مبادرة جيل الذهب اللي اليوم هي احدى يمكن اساس وركائز العمل في المنظومة الرياضية في شتى رياضات. مثل ما ذكرت اليوم انجازاتنا كثيرة،
0: صح،
1: وكرة السلة دائما ما عرفنا فيها بالامكانيات الكبيرة، كان الهدف ان احنا نحقق انجازات خارجية،
0: صح.
1: هذا الجيل ان شاء الله راح يكون يعني من اقوى الاسماء اللي راح تمثل مملكة البحرين صعودا للمنتخب الاول، لان الامانة الاسماء الموجودة اسماء مميزة جدا. انت اليوم تتكلم الفوز على المنتخب المصري يمكن احد المنتخبات الافريقية الكبيرة،
0: نعم،
1: اللي دائما تصارع على الالقاب الافريقية، فمالك اليوم منتخبنا الوطني حقق الانتصار على هذا المنتخب. اليوم دعم كبير من الاتحاد البحريني لكرة السلة بكافة أفراد اللي يعتقد اليوم قاعدين يقدمون أداء كبير، أيضا الدعم اللي يمكن يحظى فيه من سمو الشيخ عيسى بن علي يمكن أحد الداعمين لرياضة كرة السلة البحرينية، واللي أكيد أنا اليوم أهني على هذا الإنجاز، بالإضافة إلى القيادة الرياضية على رأسها سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد اللي يمكن سهلوا كثير من الأمور بحيث أن منتخبنا يمثل المملكة في هذه البطولة بأفضل صورة ممكنة، ولله الحمد قدرنا نخرج بالذهب.
0: جميل. والحلو يمكن عيسى طواقم بحرينية أيضا، وهي المميز، وكابتن سلمان رمضان ما شاء الله يعني أسطورة.
1: نعم كابتن سلمان غني عن التعريف، يعني فاليوم هو مو غريب أنه حقق إنجاز، هو سابقا حقق

0: إنجازات يمكن دول خليجية ليش ما حققها إلا مملكة البحرين.
1: صح.
0: فأعتقد اليوم هذه الخطوة انشد على يد الاتحاد البحريني إنه هو يهتم بطواقم البحرينية لأن هي ما ينقصها شيء. أنت ما وفرت لها الإمكانيات، وفرت لها سبل الراحة والأدوات النجاح نقول، فهي قادرة أن تحقق أكيد أي إنجاز في النهاية. تحتاج هي معادلة، وفر لي الإمكانيات وسبل النجاح وأنا عندي الكفاءة قادر أن
1: قادر. صح. حلو. طيب معنا مدربنا القدير الكابتن سلمان رمضان مدرب منتخبنا الوطني، حياك الله معنا كابتن ونقول لك ألف مبروك.
2: الله يحييك، مشكور مشكور مشكور على هاي الشسم الفرصة اللي عطيتوني، أشكر الراديو البحرين.
1: الله يسلمك.
2: وأتشرف معاكم إذا أقدر أعطيكم أي شيء.
1: الله يسلمك. بالعكس كابتن، إحنا اللي نتشرف بوجودك معنا، وإن شاء الله أيضا المرات القادمة تكون معنا ضيف أيضا في الاستوديو.
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كابتن شلون شفتوا البطولة وتحضيركم لها؟
2: أول شيء أنا أمانة أحب أشكر اتحاد البحريني على هاي الثقة، أشكر رئيس مجلس إدارة، أشكر سمو الشيخ عيسى بن علي دليل، يعني كانوا شو اسمه يعني كانوا يثقون فيني، يعني زين إلا إذا أحد يثق فيك. أستاذ نادر العوضي رئيس لجنة منتخبات، يعني دلين كلهم كانوا يثقون فيني وأعطوني أمانة، أعطوني حرية كاملة أختار مساعديني، أختار يعني لاعبين بدون أي تدخل بدون أي هذه وأي شيء بغيت أمانة، يعني وفروا كل الحاجات وأنا أكون يعني شاكر لهم. وهذه مو شغلي أنا، شغل يعني الجهاز الفني كامل عندي. عندي يعني مساعدين ما شاء الله عليهم جيدين، هم لكل شيء كانوا يسوون. إدارة اللي معاي جيدين. وهذه يعني إذا أنا أقول هاي شغلي أنا أو شغلنا إحنا هاي الطاقم، أنا أظلم اللي كانوا قبلي. يعني هذه احنا نستمر في الشغل، هم سووا اشياء وايد نفس الفريق اللي ترى فازوا مجلس التعاون في الناشئين، فازوا العربيه في الناشئين.
1: صحيح.
2: تقريبا يعني مو بنفس الفريق، لان الاثنين مواليد 8، ثلاث كانوا مواليد 9 و10، دلين 8 يعني سنة أكبر أو سنتين أكبر، لأن احنا أوريدي في 2026.
1: صح.
2: بس يعني أرد أقول هاي تكملة الشغل، عقب احنا نروح عقب أحد ثانيين يعني يكملون الشغل هذي، which is يعني إدارة الاتحاد عنده vision، عنده يعني نظرة يبون يوصلون يعني مكان وايد أرفع.
1: حلو.
2: وقاعدين يشتغلون ما شاء الله عليهم، قاعدين يشتغلون في صورة يعني ممتازة.
1: جميل.
2: وش اسمه البطولة العربية هذه، يعني هاي خطوة الأولى عندنا. خطوة أهم اللي بيكون بطولة الخليج. بيكون 17 هاي الشهر
1: إن شاء الله،
2: هاي الأهم، هاي لأنه مؤهلة حق الآسيا.
1: صح.
2: يعني والبحرين على الفئات وايد تكلمت.
1: لا بالعكس،
2: بحرين على الفئات مثل الناشئين والشباب، يعني إذا أنت تأخذ مركز الثاني هاي مو بإنجاز.
1: صحيح صحيح.
2: يعني لازم تجيب الذهب ولا لا تجي، ولا يعني إن شاء الله، يعني
1: إن شاء الله إن شاء الله
2: علينا وايد بس
1: أكيد.
2: يعني
1: لا إن شاء الله أنتوا قدها يا كابتن. طيب كابتن، أنا صراحة عجبني الفيديو اللي انتشر لك وأنت تحمس اللاعبين وتحفزهم وتخليهم يعني في أعلى معايير التحضير الذهني. كلمنا عن أهمية هاي الشيء للاعبين كابتن.
2: هو تحضير الذهني هو تقريبا بيكون 90% يعني وقت الفاينل. الفاينل 90% ذهني، مو فني. فني صح. انت تمشي في التمرين يعني في الاعداد الشسمه يعني

0: لما تبتدي الاعداد هالاشياء كلها تروح اكس ان اوز مثل ما يقولون.
1: صح.
0: اي بس عقب لاني اي شو اسمه وقت الفاينلز ايام الفاينلز يعني 2 3 دايز حق البطوله خلاص اكثر شيء 90% ذهني يكون من كذي لاعبين امانه انا ارفع لهم قبعه يعني.
1: نعم.
0: صحوا بجسمهم تشارجز كانوا يروحون دايف على الفلور يعني يطور رقم على الأرض كل شيء علشان الشيفت اللي كانوا نطينه.
1: حلو. نعم.
0: يعني أمانة ضحوا بكل شيء ما شاء الله عليهم كانوا أبطال يعني أمانة. نعم. هم كانوا الأبطال يعني.
1: واحنا صراحة كابتن يعني نفخر بتواجدك انت على رأس هاي الطاقم واحنا ايضا نرفع لك القبعة. انت مدرب قدير ودائما ما كانت لك صولات وجولات محلية خارجية ووصلت ايضا العالمية فتستاهل كل التقدير ويدنا في يدك دائما وابدا وان شاء الله معك قلبا وقالبا في كل حدث ان شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب يا رب الله يوفقنا إن شاء الله ونقدر نخدم هالوطن.
1: تستاهل كل خير كابتن وألف مبروك. ألف مبروك.
0: مشكور مشكور.
1: الله يسلمك.
0: مشكور.
1: طيب عيسى قبل أن ننسى أفضل لاعب.
2: أفضل لاعب محلي الموسم اللي طاف.
1: أنت من
2: أنا صراحة أشوف عبد الله الحشاش قدام مردود.
1: عبد الله الحشاش.
2: عبد الله.
1: ها؟ مري كان في احد قال عبد الحشاش في الاستطلاع ما حق
2: الظاهر الظاهر استطلع كله جمهور محرك
1: يعني تحيز كان يمكن
2: الظاهر ما يلز محرك
1: محسوب محسوب على الشيخ ابو كمال محسوب على الشيخ ابو كمال. طيب ايضا عندنا خبر صراحه وخبر جدا جميل ومميز في هذه يعني الفقره. تواصل لمملكة البحرين ترسيخ حضورها كوجهة إقليمية رائدة في التعليم والتطوير الرياضي. يعني غير الإنجازات اللي تكلمنا عنها أيضا مجال التعليم والتطوير الرياضي مدفوعة برؤية رياضية طموحة تحظى بدعم ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد رئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد رئيس الهيئة العام للرياضة وأيضا استراتيجية ضمن مسيرة التنمية الرياضية الشاملة في المملكة. في هذا الإطار أعلنت أكاديمية فتنس البحرين عن توقيع اتفاقية تعاون مع بارشا إنوفيشن هاب الذراع التعليمي والابتكاري التابع لنادي برشلونة الإسباني. هل أنت برشلوني ولا مدريدي؟
2: لا أنا مدريدي.
1: مدريدي. بس معلي الخبر محسوب. انزين. الذراع التعليمي والابتكار نفس ما قلنا لنادي برشلونة وتقديم دبلوم مهني متخصص في التسويق الرقمي والرعاية والاتصال الرياضي موجه للكوادر العاملة في القطاع الرياضي بمملكة البحرين والمنطقة. ايش رايك في الخبر؟
2: جميل. يمكن هذه رجعنا حق الكلام اللي قلنا قبل شوي انه التطور الرقمي مهم. لما تشوف شيء يقدم من أكاديمية مرموقة ونادي مثل برشلونة هذه إضافة كبيرة لمجالنا الرياضي. يمكن أشد على الإخوان في يمكن الأكاديمية او في استقطاب هذا البرنامج بحيث انه يكون حق كوادرنا في مملكة البحرين. بالعكس هذا الشيء راح يكون إضافة كبيرة راح ممكن يعزز من مجال تطور التسويق الرقمي اللي أعتقد اليوم إحنا نملك أمور كثيرة تحتاج إلى تسويق.
1: أكيد أكيد أكيد. معنا اتصال هاتفي مع الرئيس التنفيذي لأكاديمية فتنس البحرين الكابتن حمد نعيمي. حياك الله معنا أبو حسن.
3: الله يحييك يا هلا أخوي خالد.
1: يعطيك الصحة والعافية. الله يسلمك أبو حسن. شو هالخبر الحلو؟
3: والله بداية أشكركم على الاتصال والاستضافة.
1: الله يسلمك. الله
3: يسلمك. هذه الفرصة بتعريف المجتمع الرياضي بأكاديمية فتنس البحرين.
1: نعم.
3: والتوجه اللي إن شاء الله متوجهين له. وهذه ناس ما تكرمت وتفضلت في المقدمة. يعني جاءت بعد نتاج دعم رؤية طموحة تحظى من متابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد.
1: نعم.
3: ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب والرياضة. وسمو الشيخ خالد بن حمد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
1: نعم.
3: وهذا الرؤية ثمار هذه الرؤية احنا قاعدين اليوم نشوفها في مملكة البحرين. بداية هذه يعني

0: نقطة تحسب للبحرين ترسيخ حضورها كوجهة إقليمية رائدة في التعليم والتطوير الرياضي. يعني هذه شيء ممكن يحتاج المجتمع والمحيط الرياضي بشكل واسع، خصوصا مع التطورات اللي قاعدة تحصل في المجتمع الرياضي.
1: صحيح صحيح. طيب أبو حسن، حابين تكلمنا أكثر عن الدورة نفسها وعن التعاون اللي صار بينكم بين برشلونة هاب.
0: برشلونة هاب، إيه نعم. سلامك الله، هذه كانت نتاج مناقشات واجتماعات وعمل جدا متواصل، بحيث إن إحنا كأكاديمية كمؤسسة بحرينية نحصل على اعتماد وثقة برشلونة إنوفيشن هاب. اللي هو الذراع التعليمي لنادي برشلونة.
1: نعم.
0: الكل عارف نادي برشلونة طبعا.
1: أكيد.
0: هذا الاعتراف من المنظمة جاء بعد عناء وبعض يعني تواصل، مثل ما نقول نقدر نقول شبه يومي
1: على
0: أساس هذا الشيء. بالعكس، وأثبتنا جدارتنا استحقاقنا هذا الدعم وهذا الاعتراف، وكذلك ثبتنا مكانة مملكة البحرين في هذا الشيء.
1: نعم.
0: الدبلوم سلام الدبلوم سلامك الله هو راح يكون دبلوم مهني متخصص،
1: ما شاء الله،
0: متخصص في التسويق الرقمي والرعاية الرياضية. وراح يكون موجه لجميع الكوادر العاملة في القطاع الرياضي مملكة البحرين والمنطقة الخليجية عامة.
1: يعني عفوا أبو حسن، اللي راح يحصل على الدبلوم كأنه يعني نقول احنا بالعامية كأنه ماخذ لايسن رخصة بهاي المنظور؟
0: نعم. ايه؟ نعم. بيكون عبارة، بيكون شهادة دولية معترف فيها من تصدر من برشلونة انوفيشن هاب.
1: حلو.
0: عن طريق أكاديمية فتنس البحرين.
1: ما شاء الله.
0: وراح يكون يعني هذه مثل ما تقول لايسن حق المجتمع الرياضي اللي حاب يخوض تجربة الإعلام.
1: نعم.
0: تطبيق الرقم.
1: حلو. طيب سؤال أبو حسن، أنتوا ليش اخترتوا هذه المجال بالتحديد؟
0: للأمانة يعني احتياج المنظومة الرياضية عندنا في الخليج عموما.
1: حلو. نعم صحيح.
0: والأحداث اللي قاعدين نشهدها من تطورات، من مؤتمرات، من فعاليات، من إن شاء الله من كأس العالم اللي حصل عندنا في المنطقة في دولة قطر.
1: نعم.
0: إن شاء الله كأس العالم الجاي في المملكة العربية السعودية.
1: نعم.
0: هذا الشيء بعد احنا حبينا ان نثبت وجود مملكة البحرين في ذا الشيء.
1: نعم.
0: فاحنا مثل ما تقول اليوم كمركز استراتيجي للمنطقة.
1: نعم. حلو.
0: احنا نقدر اليوم بكوادرنا نقدر نساعد الشارع الرياضي الإعلامي مثل ما نقول أو نقدر نسميه.
1: نعم.
0: بأنه يستفيد من هذه الدورة ويستفيد من المعلومات والأمور اللي راح تتقدم فيها والرابط بين التعليم والتدريب.
1: نعم.
0: وبعد ما ننسى أيضا الاستثمار.
1: أكيد أكيد.
0: وهذه الأمور الثلاثة أنها تعزز جاهزية الكوادر المحلية أنها تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الرياضة.
1: جميل. يعني احنا صراحة فخورين بما تقومون فيه، وان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق في هذا الدبلوم وباقي الدورات بإذن الله.
0: اللهم آمين.
1: ان شاء الله تستاهل كل خير يا أبو حسن، ونتمنى لكم كل التوفيق.
0: الله يوفقكم جميعا ان شاء الله، وان شاء الله تكون هذه بادرة طيبة وتعاون ان شاء الله مثمر، وراح ان شاء الله نحس بمردودة مستقبلا خلال الأشهر الجاية أو السنوات الجاية
1: بإذن الله. كل الشكر والتقدير. شكرا،
0: يعطيكم الصحة والعافية.
1: الله يعافي. وصلنا للختام. خلاص نختم. علي الحاودي يقول نختم. وصلنا للختام. عيسى شريري يعطيك العافية، استمتعنا وياك اليوم.
2: وأنا اللي استمتعت بوجودي معاكم.
1: شلون الأجواء الإذاعية؟
2: أجواء إذاعية حلوة. إذا تكون ضيف حلوة. سريعة والله الأمانة، يعني أنا ما توقعت أن راح تكون بسرعة ونخلص بسرعة، لكن أكيد أهني الأخوان تحديدا الأخ حمد على
1: المبادرة
2: الكبيرة اللي اليوم تمثل يمكن شيء مفقود في إعلامنا الرياضي والتسويق الرياضي تحديدا، وإن شاء الله الله ينولهم على قد نياتهم إن شاء الله.
1: الله إن شاء الله. بهذا نكون مستمعينا وصلنا لختام برنامجنا حصاد الرياضة لهذا اليوم. في الختام تقبل تحيات فريق العمل، تحياتي في الإعداد والتقديم، محدثكم خالد براك.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد

0: الحسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين،
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومتابعينا أينما يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين. حياكم الله معنا في لقاء جديد، وأكيد لقاء يجمعنا مع قامة من إحدى القامات التي أضاءت مشوار إذاعة مملكة البحرين وقدمت هذه العطاءات المتميزة التي تحفظها ذاكرة إذاعة مملكة البحرين وذاكرة الوطن أيضا وذاكرة الإعلام. اليوم راح نتكلم ونلتقي ونسولف وندردش ونسترجع شريط الذكريات بتفاصيله الجميلة مع شخصية مميزة، شخصية استطاعت أن هي تقدم للمستمع امتياز لا يمكن أن يحصل عليه إلا عن طريق أثير الإذاعة. يمكن تسألون تقولون شنو هذه الامتياز؟ الامتياز الذي تقدمه الإذاعة وتتميز به عن أي وسيلة أخرى، سواء التلفزيون أو اليوم احنا نعيش في عالم السوشيال ميديا، الإذاعة تتميز بامتياز ان هي تمنح هذا المستمع او المتلقي، تمنحه فرصة الخيال. لما تسمع التمثيلية الإذاعية وخصوصا التمثيليات الإذاعية، انت تبحر في خيالك، تتصور وترسم الشخصيات وتبتدي تتخيل المواقف وكلما كانت بعد الموسيقى التصويرية فيها جودة عالية، كلما كان خيالك يبدأ ويدخل في تفاصيل أكثر وتصبح أنت من يكون صورتك الشخصية لذلك العمل الذي تسمعه عبر الإذاعة في التلفزيون أو حتى على شاشة السينما. مهما كنت تتمتع بخيال خصب، يحدك المربع، أنت تشاهد نفس الطاولة، نفس الممثل أو الممثلة، الباك دروب اللي عندهم، الخلفية، الموقع اللي هم يصورون فيه، إن كان موقع داخلي خارجي، سوق، بحر، نهر، سماء، هي واحدة، كل المشاهدين يشاهدون نفس المشهد بنفس التفاصيل. ولكن في الإذاعة الصورة عندي تختلف عند الصورة عند أي مستمع آخر، ولكل منا صورته الخاصة وهو يستمع لذات التمثيلية ولذات الأحداث ولذات الأصوات. اليوم رح نلتقي مع من منحت المستمعين لفترة طويلة هذا الامتياز في فتح المجال للخيال الخصب من خلال عمل رائد لا تزال ذاكرة إذاعة مملكة البحرين تحفظه وأيضا ذاكرة المستمعين الذين تلقوه في حينه، وهو تمثيلية الأسبوع، بالإضافة إلى العديد والعديد من الأعمال ومشوار طويل بدأ معاها منذ الطفولة. هي إعلامية ومذيعة قبل حتى يمكن أن تفكر أو تتخيل أنها بتكون في هذا المكان. سوالفنا اليوم وحديثنا مع الفنانة والصوت الإذاعي المميز والإعلامية الأستاذة بروين زينل، حياك الله.
1: الله والنبي حييك حبيبتي،
0: وسعداء جدا بوجودك معنا اليوم في هذه الحلقة.
1: وأنا أكثر لأن قاعدين تذكروني بأيام طفولتي وشبابي. يعطيك العافية أمي على هالإطراء الطيب وهالكلام الراقي. الله يحفظكم إن شاء الله شباب وشابات البحرين، وإلى الأمام دائما إن شاء الله في إنتاج رائع دائما وأبدا إن شاء الله.
0: يا رب. أنت وبدأت هذا المشوار وإحنا يعني نحمل الراية باستشعار كبير من المسؤولية. أنا شخصيا كل ما أسمع يعني هذه البرامج من أرشيف الإذاعة يعني مشاعري مختلطة صراحة. ساعات أصاب بالدهشة، أقول شلون قدروا يسوون، يعني شلون قدروا ينتجون إنتاج بهذه القدرة والاحترافية في زمن كانت فيه الأدوات يعني والمصادر محدودة. الطاقم، أنا تفاجأت أن الطاقم بعد كان جدا عددها قليل والكل يسوي كل شيء، يعني ما في نوع من التخصص، ولكن الكل كان يريد لهذا المشروع أن ينتج.

0: ينجح. الكل كان يريد ويطمح لأن هذه الإذاعة تأخذ مساحتها وبعدها وتؤثر وتعطي وتنتج. أعتقد أن هذه كانت يعني مشاعر مصبوبة في كل الأعمال في تلك الفترة. واللي يحب الإذاعة ويحب البحرين بحق يشعر فيها في كل التفاصيل. أنا برجع معاك بالذاكرة إلى البداية، ولكن خلينا يعني من باب أن احنا بنرجع بشريطنا إلى الوراء، فخلينا في البداية نعرف أكثر عن بروين زينل، البداية، الولادة، النشأة، الطفولة. وأنا عارف أن أنت يعني ذكرياتك كلها في الحالة.
1: الحالة. أنا بنت الحالة ولا زلت في الحالة، يعني يمكن رحت شوية أبعد فريج أبو خميس، لكن حتى دواعيس الحالة إذا ما مريت بين فترة والثانية توحشني، وقعد في السيارة ولف أو أن أتمشى.
0: لا.
1: وساعات أطلب من إحدى صديقاتي أقول لها خلنا نطلع من ذي الشارع نروح مدرسة مريم بنت عمران، لأن أنا صف الأول والثاني ابتدائي درست في مدرسة مريم بنت عمران، والإذاعة هي بيتنا.

0: 63 كنت في الصف السادس الابتدائي وبروح أول إعدادي في الإجازة الصيفية. إذا ذكرتي زينة كأنه كان في شهر يوليو أو أغسطس.
1: نعم.
0: في أحد هاي الشهرين.
1: الإجازة الصيفية.
0: الإجازة الصيفية أختي سمعت في الإذاعة أن في برنامج ركن الأشبال محتاجين إلى أشبال المساهمة. فقدمت رسالتها ونادوها. ف. كنت أنا مرافقة وياها، قالت لي لا تخلينها بروحها، روحي أنت أول مرة وياها.
1: هي أكبر،
0: هي أكبر مني بسنتين. فرافقتها وجيت، وفعلا كان العدد، عدد الأشبال وايد عدد قليل بالنسبة يعني حق الإنتاج. الله يرحمه أستاذ عتيق سعيد،
1: نعم
0: ما شاء الله على تأليفه، على إنتاجه، على تدريبه لنا. فقال لي ليش انت ما دام يعني اختك هنيه الحين، ليش انت ما شو اسمه
1: خلينا نستثمر جيتك بدل انت بس جايه كذي،
0: انت بعد شاركي ويانا.
1: ايه
0: انا كنت صديقه مع بدريه عبد اللطيف من يوم احنا ياهول في الفريج.
1: ايه
0: واحنا كلنا من الحاله.
1: نعم.
0: فريج الزياينه.
1: نعم.
0: فكنا يوميا يا انا عندها يا هي عندي، وصديقه الصداقه ما أدري يمكن فيه ليه لا زالت الصداقة كما هي، بس أنا عندي لا زمن ذاك الزمن الجميل، والصداقة كانت وايد قوية وتدوم لسنوات طويلة. ما أقدر أهد صديقتي وأنا أروح الإذاعة مع أنها شام يومين في الأسبوع بس يعني. فقلت له تقبلونها، إذا تقبلونها أجيبها أنا باي.
1: يعني أنت ناطق الرسمي باسم صديقتك الحين،
0: وهي ما تدري،
1: وهي ما تدري. وأنت قلتي ما أروح، ما أدخل الإذاعة
0: لازم معي. أتشرط بعد وأنا صف السادس لا يفوتك.
1: والله يحق لك الصراحة.
0: فوافق، قال إحنا محتاجين ترى.
1: مو أنت استغليت الفرصة صح، هم محتاجين. فقلت يا تشرط الحين تبوني بعد رفيجتي.
0: المهم أن أختي ما استمرت، واستمرينا أنا وصديقتي أنا وبدري عبد اللطيف. نعم. استمرينا في هذه المشوار، وكان
1: من البداية هي كانت معك؟
0: يعني يمكن عقب اسبوعين او اسبوع خلاص جبتها. يا بيتها وياي شعرته ذي. يعني ابي ابين لك ان لا خبره عندنا ارتباطنا بالاذاعه، بدون خبره، بدون مؤهل، بدون اي خلفيه حتى، بس ان البرنامج اللي هي اختي اللي كانت سامعه انه محتاجين وينا.
1: طيب شنو اللي قدمتوا؟ شنو اللي كنتوا تقدمونه في ركن الأطفال؟
0: ركن الأشبال كان ركن الأشبال كان اسم البرنامج. وتمثيليات يعدهم الأستاذ عتيق سعيد. ساعات مواقف، ساعات نصائح، يعني البرنامج أحيانا يكون منوع. اللي كان ويانا في ذيك الفترة سعيد الحمد، طبعا أنا وبري عبد اللطيف وسعيد الحمد، أمينة حسن كانت معنا، عائشة أحمد مرت الأستاذ محمد جابر الأنصاري.
1: نعم.
0: بعد كانت في البرنامج سعيد الحمد وعلي كويتي وعبد الرحمن أمين، وكان أحمد الجميري أتذكر يي كهاوي ياخذ فقرة الغناء، يقلد عبد الحليم، يقلد المطربين يعني ذيك الساعة هاوي كان. للحين ما أدري. وبعدين في كل أسبوع يصير الطفل الفائز فيكون ضيف على البرنامج.
1: جميل.
0: فعبد الرحمن عبد الله كان مخرج البرنامج.
1: نعم.
0: أصلاً في ذاك الوقت كانوا الأعداد اللي في الإذاعة مخرج واحد هو عبد الرحمن عبد الله.
1: نعم.
0: وكتاب مامي شوايد يعني مجرد يشتغلون على الطابعة لإعداد موجز الأنباء ونشرها الأخبارية.
1: أي والبرنامج،
0: البرنامج البث.
1: أي.
0: لكن إحنا كأطفال ونياي بنشارك بنمثل وهذه ما يطبعون لنا شيء. يجيبنا أستاذ عتيق مثلا يوم الثلاثاء نياي العصر نكتب، كل واحد يكتب دوره.
1: جميل.
0: ونروح البيت نتدرب.
1: أيوة نحفظ.
0: نتدرب، لا ما يحتاج نحفظ، ان احنا ذاعم يعني ما في حركة ولا شيء، انت واقفة وراء الميكروفون وركتش في يدك.
1: نعم.
0: بس ان يعني تعدلين من ادائك شوية شوية. وبعدين
1: وتون ثاني يوم تسجلون
0: ونيئي ثاني يوم نيائي حق التسجيل. طبعا اذا اخطا ما اخطا استاذ عتيق يوجهنا، المرحوم الله يرحمهم اثنينهم عبد الرحمن عبد الله كان يوجهنا ويقعدون ويانا في الاستوديو ويسمعونا. وبعدين المخرج يكون طبعا في غرفة المراقبة واحنا نكون في الاستوديو. وشو اقول

0: لك يعني حتى مؤثرات صوتية ما كان هست.
1: مش كنتوا تسوون عيه؟
0: مثلاً الحين إذا بنطلع من حجرة لحجرة إحنا كلها واقفين حين المستمع مثل ما قلتي في مقدمة كلامك إن إحنا كل واحد ثابت عند ميكروفونه، لكن المستمع اللي يسمعنا يتخيل إن أنا طالعة مثلاً من حجرة لحجرة أصفق بالباب، فعند النجار مسوين باب خشب صغير نبطلع لين بطلع وصكه. ومثلا اذا في شيء صوت ماي أيه. نيب جاج ماي وغلاس يم الميكروفون ونصب، المستمع يسمع ماي يفتكر ان احنا فعلا واقفين عند الماي ولا قاعدين، يعني حسب الموقف اللي احنا فيه.
1: يعني مؤثراتكم الصوتيه منكم وفيكم.
0: اي والخيول شنها نطق كذي باصابعنا صوب الظفر بالطريقه هذه نطق بالاربعه الاصابع، هي ريول الخيول سمعينها كأنها تسمعين ريل الخيول. السيوف، السيوف من معدن مسويينهم إذا في الدور يعني إن
1: معركة
0: هذه ويا الثاني تاخ تاخ تاخ، فالمستمع يسمع هذه المؤثرات الصوتية. الريل اللي كانوا يسجلون عليه
1: لا
0: حجمه سايزه وايد عود لدرجة أول ما ينا نطلع نقول شنو هذي هالكبر هالكبر هذي كلها، وبعدين نسمع صوتنا في هذه الشريط العود.
1: نعم
0: شو اسمه هذه بالنسبة حق استوديو الدراما، كان الاستوديو شوي عود وطبعا بناء بطريقة أن الأصوات، لأن كنا في العدلية الأصوات الخارجية سيايير والله هرانة كرم شاء الله حيوانات إذا دي يكون ما يوصل الصوت،
1: يعني يكون نقدر نقول أن الاستوديو فيه عازل
0: مجهز، يعني
1: فيه عازل أساس أن الأصوات ما تتداخل
0: ما تتداخل. هذه بالنسبة استوديو الدراما. أصلا في الإذاعة كان فقط استوديوهين، واحد هذه الدراما اللي نمثل فيه والستوديو ثاني صغير للمذيع والمذيعة إذا عندهم برنامج ثنائي. مثلا أنا ويا سعيد الحمد كان عندنا برنامج مصابر وبصابر، نروح في الستوديو الصغير نسجله، والإذاعة مو ب 24 ساعة بث، لا مجرد ساعات الصبح الذاكرة ما تفيدني كم ساعة بالضبط وفي الليل ما ري كم من ساعة، فبقية الوقت تقدرين تسجلين أي برنامج أي مادة عندك. بالنسبة حق الاستوديو الصغير هذه إذا في بث مباشر يكون من هذه الاستوديو، في ساعات البث يكون للبث وفي ساعات اللي ما في بث يكون لتسجيل البرامج. بعدين مدير الإذاعة كان الله يرحمه إبراهيم كونو، رجل بما تعني هالكلمة من معنى، شخصية قوية ونخاف منه صراحة زين احنا صغار لين وقف كذي ورا الجزاز كل واحد لو كثيرين الحركة كنا أطفال كثيرين الحركة لا يمكن نتحرك من يم الميكروفون إذا هو واقف،
1: لهيبة
0: لهيبة لكن حنون لآخر درجة. ولا مواقف إن إذا حس أحد موظفينه ولا أي ما يعني إن في ظروف أي ظرف كان يوقف بقوة رحمة يعني الله عليه وكله في ميزان حسناته.
1: يعني هذا الرجل مدرسة في التعامل
0: وصوت ما شاء الله بعد جميل صوته
1: جميل، وبعدين حبه للإذاعة وكان مشغول بكيفية تطوير هذا المشروع،
0: وبعدين كان مستمع دائم يعني كان في البيت كان برا كان في النادي كان في ذي على طول مستمع. والأول ما في بليب ولا في تليفونات، فإذا كانوا محتاجينه حالا يدخلون موسيقى الموسيقار محمد عبد الوهاب النهر الخالد يحطون الأول كله بعد الأكثر الأشياء يعني يا شريط يا الاسطوانات الجار الجار الأسود ماري لحقتوا على اسطوانات الجار شفتوها
1: أنتوا
0: يعني صغار ما أظن شفتوها، بس يعني دائما كانوا ينادونا بهذه الموسيقى.
1: أنا سمعت هذه المعلومة مؤخرا إحنا نعد لهذه البرنامج وتفاجأت حقيقة بهذه اللغة السرية أن طريقة أن يخبرون الأستاذ إبراهيم كانوا أنه هو مطلوب حالا أنه هو يشغلون النهر الخالد.
0: النهر الخالد مجرد ما يسمع يدور في طبعا في النادي تليفون الأرضي ما مش نقول ما حالا يتصل ويسأل ويقولون له شو ننبه وإذا ذي حالا بس يتواجد ما في. المبنى كان جدا بسيط، في قسم الأخبار وطبعا مكتب المدير وقسم
1: الأخبار. احنا نتكلم الآن عن مبنى الإذاعة في منطقة العدلية.

0: المكاتب الإدارية كانت هي قسم المدير وقسم الأخبار، بعدين في قسم للطباعة الموظفين ينعدون على الأصابع. كانت تذكر مبارك عيسى وسلطان الشريان وعيسى يعقوب، بعد من كان يا ربي في الطباعة السن لدورة والذاكرة وايد ما تفيد. أتمنى أن ما أنسى أي أحد، وربي يعيني أن أتذكر لأن من حقهم أن احنا نذكرهم.
1: صحيح.
0: هذه السبب أن اللي يشتغلون على الطباعة أن احنا تمثيلياتنا ما كانت تنطبع، عدد قليل للأخبار لساعات ذا برنامج ثنائي وذي يمكن يطبعونه بس
1: عشان نوضح الطباعة المقصود فيها التايب رايتر، يعني هو يطبع المادة على الآلة الطابعة التقليدية.
0: انت حين قلتي كلمة تايب رايتر، احنا كانوا يحاسبوننا اذا نقول اوكي، اذا غلطين وشي قلنا اوكي يحاسبوننا وبقوة.
1: لا مو الفكرة في شنو،
0: لا لما أنا يرفضون رفض تام أن تستخدمين أي كلمة بالإنجليزي.
1: أنا أعي تماما
0: يعني
1: حتى عهدا قريب كان هناك حتى يعني مثلا تحفظ حتى في تسمية أسماء البرامج، يعني هذه إذاعة عربية افترض أن تكون كل المسميات باللغة العربية الفصحى، وإذا كان هناك في نوع من التساهل فهي باللهجة المحلية. أعي تماما، بس أقصد أن مفهومة الطابعة الناس قد تعتقد أنها الطابعة اللي هي نستخدمها حق الكمبيوتر الآن، مو هذي جيلهم
0: وإحنا ما عندنا ذيك الساعة كمبيوتر ولا نعرفه
1: بالضبط. فيعتقد المستمع الآن أو اللي طالعنا أو يسمعنا إحنا نقول إنه ما يطبعون يعتقدون الطابعة هذه. لا، إحنا نتحكي عن زمن بعد أسبق. الطابعة اللي هي التايبينج أو تايبست،
0: الموظف التايبست
1: يسمونه حتى بالمصطلح الإداري تايبست، إنه هو يطبع على الآلة الطابعة. هو طبعا الصعوبة في ان الادوات كانت محدودة، يعني هذه الامكانيات المحدودة، يعني هم مشغولين يطبعون الاخبار، يمكن يطبعون برنامج البث، اوراق ادارية، فما كان عندهم وقت بعد يطبعون لكم تمثيليات.
0: ما مش يعني ما يقدرون يغطون.
1: نعم.
0: تذكرت عباس المهدي.
1: عباس مهدي
0: كان بعد من ضمنهم. المهم أنه مثل ما قلت لك كان في استوديوهين، واحد للدراما والثاني لتسجيل البرامج وللبث المباشر. في بعد مكتبة الإذاعة كان المسؤول إبراهيم مصطفى كان المسؤول عن المكتبة، وبعدين طبعا الإذاعة تطورت وذي فيو ناس غير وزاد العدد.
1: نعم.
0: والله كان كل شخص واحد يمشي كل العمل.
1: زين، انت بديتي في ركن الاشبال ولا تزالين يعني
0: في المبنى؟ انا الحين لازلت في المبنى كلمتك. كان في قسم الاخبار قلت لك
1: قسم الاخبار وقسم الاداريه
0: وقسم الهندسه. قسم الهندسه كان بينه وبين المبنى الاذاعه يمكن مترين، يعني باب مني وباب مني، هاي قسم الهندسه. وفي كان يشتغل واحد شاهد علي خان اسمه في الهندسة، علي الأنصاري، كان كنترول ويساعدهم ساعات بعد في الهندسة. وبعد شنو يا ربي، قصدي المسافة بين هذه المبنى وذي المبنى كان كلش قليل. في فترة الإذاعة المبنى ككل كان محتاج لترميم،
1: ترميم
0: المبنى، فانقلونا في منطقة أظن في الحورة كنا صغيرة، أنا ما أعرف كنت يعني حفظ الأماكن عدل، انقلونا إلى إذاعة صغيرة
1: مؤقتة.
0: نعم. وكنا من هناك اشتغلينا والله بعد فترة، وانضمت لنا بدرية كمال اللي صارت عقب رئيسة المكتب هني في الإذاعة، كان يعني اشتغلت في الإذاعة على التليفون استقبال المكالمات.
1: نعم.
0: هذه كان عملها، وبعدين طبعا انتقلت إلى مكتبة الإذاعة وترقت صارت رئيسة المكتبة. في هذه الفترة عقب ما انتهوا من الترميم رجعونا احنا العدلية مرة ثانية.
1: نعم.
0: كلنا فرجعنا العدلية. في ذاك الوقت الكنترول مو بأهما اللي فتحون المايك حق المذيع، احنا كمذيعات الزر عندنا on أو off، هو يعطينا الإشارة المخرج أو فني الكنترول يعطينا الإشارة أفتح المايك عشان أقدر أتكلم.
1: طيب.
0: وكانوا إحنا دائما

0: أستاذ إبراهيم يحذرنا لا تقعدون في الاستوديو إلا اللي عليها الرابط، ممنوع. وإحنا بعد نتجاوز، مو بس إن ما نقعد مع بعض
1: نقعد وسولف.
0: إحنا ثلاث، أمينة حسن الله يحفظها وبريا عبد اللطيف وإحنا الثلاث أنا معاها، اللي عليها الرابط قاعد تقعد وراء الميكروفون، والثنتين يقعدون هناك علشان إذا دخل إبراهيم كونا ما يصيدنا لأنها بنتلقى اللي المفروض ذي.
1: طيب المهم أنت قلتي نقطة مهمة، قلتي اللي عنده ربط.
0: إيه؟
1: طبعا مذيع الربط اختفى الآن. إيه؟ مو موجود. فخلينا نشرح شنو يعني ربط.
0: إيه؟ الربط يعني مثلا عندك ورقة البرنامج، عندك مثلا الحين برنامج، وضع برنامج، أنا أقدم أقول مثلا إذاعة البحرين تقدم ويطلع البرنامج. إذا أغاني أقول والآن مع الفنان أو المطرب فريد الأطرش في الأغنية الفلانية، هذه نربط بين المادة والثانية خلال هاي الساعة،
1: بس عشان إحنا يفهمون يستوعبون. إحنا جدول البث في مواد، في برامج، في أغاني، في تمثيليات، في حلقات، اللي يربط ما بين فقرة وفقرة وينقل الهواء من إحنا سمعنا مادة أي ويجهز المستمع عشان يستمع إلى مادة أخرى يسمى مذيع الربط.
0: الربط
1: هذه هي اللي كانت تكلم عن الأستاذ بروين ويا ويلكم ها.
0: يا ويلنا إذا وإحنا صراحة يعني كنا يعني تجاوز.
1: عشان أستوعب حنتي داخل في الاستوديو.
0: في الاستوديو.
1: وأنت
0: على أساس
1: إنه
0: أنا علي الرابط وقاعدة وراء
1: المايك.
0: هما سنتين يقعدون هني قدام.
1: عشان ما يشوف.
0: أي عشان ما إذا داش ما يشوف من. لا وأعظم من كذي ممنوع الأكل. وإحنا نجيب ريوقنا لأن يبونا خاصة في الإجازات الصيفية اللي ما عندنا يعني مو طالبات ما عندنا مدارس يجيبونا الصبح. فالصبح هني مو بمترايقين يواع.
1: وأنتوا ما يحلى الريوق إلا داخل الاستوديو.
0: إلا داخل الاستوديو لو يحذروننا ويقولون لنا إنه يعني الفيران كرم شاء الله يقصصون الوايرات وذي المفروض إنه ما يصير. لا والأعظم من ذي كله اللي أنا حين ببين لك موقف زفيني فيه شو اسمه الأستاذ إبراهيم كونو رحمة الله عليه، وايد أعزه وايد أعزه وايد كنت أخاف منه. المهم أنا قاعدة في هالأثناء كانوا يشتغل يعني الترميم منتهي كان، بس يعني مهندس إنجليزي حط لوح بين المبنى والمبنى، لأن مثل ما قلت لك المسافة بس مترين أو أقل من مترين،
1: اللي هو مبنى الإذاعة ومبنى الهندسة.
0: فالمهندس يبي يشوف السقف مال المبنى الهندسة ما في يمكن خرير ولا شيء، يبي يكشف ذي الشيء. المهم إنه هو يبي يعبر وانكسر اللوح به
1: طاح
0: وطاح من فوق. المهم أنا كنت في ذي قاعدة ما أدري الحين إن أنا وأنا قاعدة حط يدي بالكوع دزيت الزر وفتحت المايك ما من غير ما أدري، وقاعدة أعد عليهم أقول حق أمين وبرية
1: تعدين السالفة.
0: إيه أعد السالفة أقول طاح من فوق لتحت، واللي في الكنترول انتبه نبهني سكيت الزر وأنا حماري إن صوتي طلع. المهم إن نودوني اللي يقولون لي باروينا في الأستاذ إبراهيم يبيك على التليفون. حين أنا بعد طالعة على راحتي وذيه وش يبي الأستاذ إبراهيم هالحازم اتصل.
1: زين وهاي الجملة اللي قلتيها طلعت على الهواء.
0: طلعت على الهواء واسمعوها المستمعين وهو سمعها أستاذ إبراهيم دائما متابع، يعني ببين لك لأي درجة كان متابع للإذاعة. فسمع ذي الجملة نودوني وراحت اللي يقول لي باروين من اللي طاح من فوق لتحت؟ حين أنا غافلة أن أسمعه والمستمعين أقول له لا أستاذ هذه البناني يشتغلون يمكن لوح عيال صوت لوح طاح. اللي يقول هذه صوتك اللي قلنا لك لا تقعدين وتخربطين قدام الميكروفون، صوتك اللي طلع على الأخير تحملي بعد تقعدين مرة ثانية وتسولفين ما قلنا لكم لا تجمعون في الاستوديو ممنوع.
1: صادكم
0: إيه.
1: يعني
0: إيه صادنا وزفني أنا اللي نزفي طبعا لأن الصوت صوتي أنا.
1: المشكلة أنت حين خلقتي سؤال عند الناس من اللي طاح من فوق؟
0: المهندس الإنجليزي اللي أقول لك عبر على اللوح.
1: لا يعني اللي سمع الجملة
0: إيه؟
1: أنت علقتي إحنا مو بعرف السالفة. قلتي لهم إن في واحد طاح.
0: أنا قاعدة وأنا أتكلم.
1: إيه شنو قلتي هالجملة؟
0: طاح من فوق أعد عليهم طاح إيه؟ من فوق لتحت أقصد الريال.
1: إيه وعقب سكيتي.
0: إيه نبهوني وأنا سكيت.
1: إذا حنا أنا حين سمعتك حنا أنا في البيت مشغلة الراديو.
0: أنت سمعتك.
1: سمعت باروين تقول طاح من فوق لتحت.
0: بس ما يدرون شو القصة.
1: من هو اللي طاح؟ وين طاح؟
0: بس المهم انه انا انزفيت وتأدبت.

0: فعل ماراثونية يعني نكون حذرة. اليد خاصة اليد يعني لو هو
1: خطورة البث. خطورة البث هو يعني بقدر ما القصة فيها يعني من الطرافة، بس أعتقد أن هذه درس العمر، لأن ساعات الواحد ما يستوعب حجم المسؤولية. ساعات الواحد يعتقد أنه يعني أو نأخذها إحنا نستسهلها مثل ما يقولون،
0: أو بعد السن الطفولة يعني
1: الشباب
0: تونا يعني 12 سنة عمرنا أول ما بدينا فيه
1: أطفال يعني
0: فيعني ما عندنا تحمل ذيك المسؤولية، ويقولون لنا ونخالف ونرينا إحنا بعد هاي مخالفة. لكن نكون حذرين.
1: أعتقد أن بعد هذه
0: لأن إبراهيم كونه بشخصيته بذي نحبك الكل يعزه، لأن ريال يعني بما تعني هالكلمة من معنى حازم وقت الحزم وعطوف وحنون وقت المواقف.
1: الله يرحمه رحمة الله،
0: رحمة الله عليه.
1: وهذه كان الدرس اللي خلتش يعني تأخذي الموضوع جدية تدين عنك سوالف. طيب نكمل لفتنا في المبنى.
0: مثل ما قلت لك الهندسة والمكتبة والاستوديوهين ما عندنا بعد أكثر، والمكاتب حجرة صغيرة فيها 4 طاولات للموظفين المعدين خاصة.
1: نعم.
0: الله يرحمه أحمد يتيم كان يعد برامج باللغة العربية الفصحى والتمثيليات باللغة كلها هو اللي كان يعدها.
1: نعم.
0: وأستاذ عتيق بيسوي حلقاته. بعد علي تقي كان بعد موجود، هاي من المذيعين الأوائل في إذاعة البحرين.
1: نعم.
0: وعبد الناصر ناصر شي هلون نسيت الاسم بالضبط الذاكرة ما تفيد. المهم إن هذه هاي كان شوف العدلية تمينا هناك مواصلين لبداية الثمانينات.
1: نعم.
0: انتقلنا إلى الإعلام هنا في مدينة عيسى
1: لما بدأ إنشاء مجمع وزارة الإعلام.
0: أيوة. وكان يعني ما شاء الله بعد الحين أنا اليوم وأنا داشة أشوف لها وايد تغيير والأجهزة وذي إحنا هناك لا يعني
1: الاستوديوهات تغيرت عليها
0: الاستوديوهات ما شاء الله الأجهزة انبهرت ولا عارف لها صراحة.
1: هو شوفي أهم شيء في الموضوع كله أن فتحة المايك سكتة من عند المخرج مو من عندنا. فإحنا نسولف نأخذ راحتنا.
0: حتى في التمثيل يعني ساعات لين كنا في شو اسمه أكثر شيء كنا ثنائي أنا ومحمد خميس في تمثيليات اللي تنذاع يوم الجمعة
1: اللي هي تمثيليات الأسبوع.
0: أسبوع. فيها طبعا سعيد الحمد ما شاء الله عليه والبنات كلهم، بس إذا مكونين إحنا ثنائي والمخرج كان عبد الواحد درويش زوج زميلة بدري عبد اللطيف، كان هو حار شوية عصبي يعصف، لكن أنا ومحمد خميس الصراحة وايد كنا نرفزه عشان تعرفين حركات الطفولة لوين
1: كنت مشاكسين يعني
0: مثلا خاصة إذا تمثيلية فيها مثلاً دوري ودوري أنا عند ميكروفون وهو عند ميكروفون كل واحد واقف وأوراقه في يده ونمثل، فأول ما يرفع يده يبينا نبدأ بالتمثيل. إحنا من يرفع يده نقول سيداتي أنا ساتي ساداتي ويطلع من طوره ويهوش ونكرر بعد مرة واحدة طاق الجزء قلت عم بيكسر الجزاز
1: أوف عصب
0: لأن عصب لأن إحنا كل ما هو مبرز شريطة إحنا نطلع عن الموضوع. الله يذكر ذيك الأيام بالخير.
1: الله يعطي الصحة والعافية أبو محمد.
0: آمين.
1: طيب هذه إحنا نتكلم عن تمثيلية الأسبوع.
0: تمثيلية الأسبوع.
1: كانت ثنائيات في كل مرة ولا؟
0: لا لا مو لا ساعات نكون يعني مجموعة. فاطمة شويطر بعد انضمت لنا وعايشة أحمد وأمينة حسن كلهم يعني يمثلون.
1: بس الشخصيات الرئيسية أنت والأستاذ محمد خميس.
0: مو بشرط. بشرط ان احنا بس احنا يعني دائما اذا ثنائي مع بعض نستن ونطلع عن الناس يعني تلقين بروحنا ناخذ من يعني من نواصل احنا في نفس الحوار في نفس الموضوع بس كلمات تأليف من عندنا اثنيننا طبيعتنا هلون. والله يرحمه الامير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان كان مستمع ومتابع للاذاعه. في يوم من الايام الاستاذ عتيق هو المعاد كان مريض في إحدى الأسابيع وما عد الحلقة.
1: نعم.
0: فما ينسجل الحلقة وتنذ

0: ذو عمته يوم الجمعة الضحى، فرن التليفون، كان كنا عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه، شال التليفون ولا من الأمير. الأمير يقول له وين باروين زينة لمحمد خميس ما سمعناهم. قال له شو اسمه، طبعا تحيات وشكر يعني الشيخ عيسى رحمة الله عليه. قال له لا، لأن المعد مريض ما قدر يعد، وإن شاء الله الأسبوع الجاي بتنزل الحلقات بتكون موجودة والتمثيلية بتكون موجودة بإذن الله. هاي بعد موقف من الأمير، يعني شقد ترتفع معنوياتك إن أكبر مسؤول في البلد قاعد يسمع ويحسسنا إن إحنا يعني
1: شيء مهم،
0: شيء وايد مهم
1: وفاقده
0: وحيد، وإحنا يعني ارتفعت معنوياتنا، وكل مرة نحاول إن نأدي علشان نرضي هالإنسان الراقي رحمة الله عليه
1: اللي كان يسمعكم وانتم ما تدرون.
0: وي ما نادرينا كان يسمعنا إلا، بس هو بعد موقف صار.
1: نعم.
0: وحبيت إنه أنا أذكره.
1: جميل.
0: بعد كنا طبعا احنا نسجل دائما المادة الكلامية، والمخرج هو اللي منتج ويعدل، والشريط تذكر كنا ويقصونه بالمقص ويجيبون لازقة كذا حتى تذكر لونها أبيض ضعيف اللازقة، يحطون الشريطين يام يام ويلصقون علشان كمونتاج يعني منتجون بهالطريقة.
1: احنا نتكلم عن يعني الآن في هذا الحديث عن التمثيليات والأعمال الدرامية ومحاولاتكم ان انتم تقدمون هذه الأعمال للمستمعين في ظل الإمكانيات المحدودة اللي كانت عندكم في ذلك الوقت، ولكن التجربة كانت غنية، التجربة كانت مؤثرة لدرجة ان هي خرجت بكم من أروقة الإذاعة وقدمتوا عمل تمثيلي شاركتوا فيه في المعرض الزراعي اللي كان يعتبر تظاهرة اجتماعية، تظاهرة سياحية لربما في مملكة البحرين في ذلك الزمان. كلمنا عن مشاركتكم في المعرض الزراعي.
0: المعرض الزراعي الله يسلمك كان في حديقة الأندلس.
1: نعم.
0: قدام القصر، وطلبوا من الأستاذ عتيق أنه يقدم يعني تمثيلية مسرحية في المعرض الزراعي. والله استغربنا من هالجمهور، جمهور ما شاء الله وتشجيع، والتمثيلية إذا ذكرتي زينة كانت تتكلم تحل مشكلة الخيانة الزوجية. تمثيلية
1: يعني القصة أصلا درامية اجتماعية.
0: إيه درامية.
1: أنا قلت يمكن شيء من وحي الطبيعة، شيء العلاقة بالبيئة.
0: يعني كل برنامج يقدمونه، كل تمثيلية يقدمونها لابد أن لها هدف.
1: صحيح.
0: إيه. فكان ويانا اثنين من الأخوان، واحد في يعني كانوا هم ممثلين طبعا قبلنا، احنا انا اول مره اوقف على المسرح سنة 66.
1: يعني كان في مسرح في المعرض،
0: في المعرض مسوين جهة مسرح. فاحنا تمثيلياتنا من اعداد الأستاذ عتيق سعيد، انا وسعيد الحمد وبدري عبد اللطيف، وهذين كانوا ممثلين يمكن في النادي الاول كانوا يمثلون، واحد اسمه الحجي بن الحجي والثاني احمد بن احمد، شلون متفاهمين في التمثيل وشلون. فاحنا من كثر ما هم الروعه في التمثيل احنا كنا نحاول نسايرهم ونصير
1: جاريهم.
0: ف كذا ليله يعني قدمنا المسرحيه. ليله واحده نسيت الدور وانا على المسرح، ابي اتذكر له وهو يحاكيني سعيد الحمد، قلت له يونا شفت ريجي بروح أشرب لي ماي شوي وبويي، وطلعت رحت أطالع أن أنا برايحة ما برايحة منشفين ريجي وأشرب ماي، لا بس عشان أنا أشرب من جدوب الجمهور، رحت شربت ماي وييت ووصلت ماي.
1: جميل، مخرج حلو ذكي.
0: لكن عجبوني الناس إن شلون يعني ما ميش مسارح في البحرين. ماي
1: سنة كم هذا الكلام؟
0: 66.
1: 66 جميل.
0: ويايبين بعد فنانين من مصر، فرقة موسيقية من مصر
1: كانت الفرقة الماسية.
0: اي كان شريف، كانت شريفة فاضل تغني، ثناء ندى، سيد الملوح،
1: محمد منالوجست،
0: محمد رشدي، كان اللي يعزفون حتى واحد منهم كان من فرقة ام كلثوم.
1: نعم.
0: كوكب الشرق كان يعزف على الأكورديون، وعرفنا على نفس إن أنا من الفرقة، وفعلا الحين لنا تابع أغاني الله يرحمها
1: حفلات
0: كلثوم، حفلات
1: تشوفين
0: ايه أشوفها قاعد وتذكر ذيك الأيام الحلوة السعيدة. في هذه المسرحية قدمنا مع أحمد بن أحمد والحجي بن الحجي

0: كانوا هذلين ممثلين في النوادي اللي كانوا مشتركين فيها.
1: نعم.
0: وإحنا تونا يعني أول مرة على المسرح. سعيد الحمد، بدري عبد اللطيف وأنا وياهم شو اسمه كنا نمثل على المسرحية وجمهور ما شاء الله. وفي ذاك الوقت يعني ما كان في جمهور حق المسرح حسب وجهة نظرنا، وإمكانيات بسيطة مثل ما تقولين يعني ما عندنا الإمكانيات دي، لكن مشينا وتشجيع من الجمهور وتصفيق يعني ما تصورنا ان احنا بنكون كذي. واحنا طبعا مستانسين لان قاعدين نشوف فنانات المصريات شريفة فضل تغني وماريمان وماريمان.
1: انتوا كنتوا للأمانة يعني جزء من حدث مهم في الذاكرة البحرينية، خصوصا فيما يتعلق بهذا المعرض اللي نقل اسم البحرين على مستوى عربي، لأن استضافة هذه الفنانين وهذه الفرق الموسيقية ووجود هؤلاء الفنانين بأسماء كبيرة، محمد رشدي، شريفة فاضل، هذه مو فنانين عاديين، وجودهم في البحرين والصحافة في ذلك الوقت أيضا اهتمت بهذا الحدث، نقل الموضوع من فكرة أنه مجرد معرض إلى أنه مثل ما قلت لك صار كأنه تظاهرة سياحية فنية اجتماعية. وأنتوا أيضا بعد انتقلتوا من الإذاعة ورحتوا قدمتوا عمل مسرحي على خشبة مسرح على هامش هذا المعرض، وأنتوا أصلا فنانين يعني مش فنانين متمرسين يعني ومثل ما نقول متخصصين مسرح، ولكن أيضا قدمتوا هذا العطاء.
0: بس كان لنا جمهورنا مستمعين، كان لنا يعني رسائل، كلها رسائل الأول.
1: نعم.
0: رسائل توصلنا من الكويت، من السعودية، من الخليج، قطار، عمان،
1: حد ما يوصل البث،
0: العراق.
1: نعم.
0: كانت توصلنا رسائل ودائما يعني انت جواب و ايه ما شاء الله مستمعين لإذاعة البحرين
1: تردون عليهم زي؟
0: ايه نرد عليهم، وبعدين ما يطلبه المستمعون كان نعم. اول عبد الرحمن عبد الله قبل الله احنا نظر عبد الرحمن عبد الله كان يقدم ما يطلبه المستمعون.
1: نعم.
0: بعدين شوي احنا عقب برنامج الاشبال حولونا الى برامج، اول برنامج حولونا لا اللي هو ما يطلبه المستمعون.
1: نعم.
0: حتى تذكر وانا طالبة ساعات اخذ وياي مجموعة رسائل اصفهم كذي ورا بعض واسوي لي الاسماء اتاكد منهم يعني شخطات بين الاسم والثاني وكذي علشان لينيت بسجل بدل ما اروح واكتب وهلون، بس الرسالة اقراها من الرسالة الاسماء اقراهم ويعني وساعات رسائل اعجاب وساعات رسائل شكر. ولين مثلا رحنا في الفريج او في يعني عرس احد من الاهل ولا الصديقات ولا هذي أكيد داشت باروين زينل، هكي باروين زينل أسمعهم يعني يقولون لي، فترتفع معنوياتك.
1: إيش
0: تبين أنت غير احترام الناس؟
1: صحيح.
0: وتقدير.
1: نعم.
0: اللي سوينه هذه أهم شيء، فهت معنويات ترتفع. جميل. ونقدم أحسن ونحاول نقدم أحسن وأحسن. أنا قلتك لا خبرة ولا
1: ما أقصد، بالعكس هذه الفرص يعني وجودكم في هذه الفعالية وهي المعرض الزراعي في ذلك الوقت، وأن أنتم تقدمون عمل مسرحي يعني أكيد بطبيعة الحال كان هناك في فنانين، أكيد بطبيعة الحال كان هناك في ناس عندهم تجارب، لكن لماذا مذيعين الإذاعة هم اللي كانوا موجودين؟ لأن مثل ما تفضلت أنتم لكم قاعدة، عندكم قاعدة شعبية ومستمعين والناس تنتظر تمثيليتكم، فبالعكس اللي القائمين على المعرض شافوا أن وجودكم إضافة ولربما يوسع حتى من جمهور المعرض. أو الإذاعة في ذلك الوقت كانت يعني في أوج أمجادها،
0: وفي مناسبة العيد الوطني في للبحرين كانوا ويون فنانين نستانس احنا نشوفهم، يعني وين كنا نحلم ان احنا نشوف وديع الصوفي، نشوف محرم فؤاد ويقعدون يسولفون ويانا في الإذاعة، عيون يسجلون أغاني وطنية للبحرين.
1: جميل.
0: وساعات تتكرر زياراتهم.
1: من الفنانين تذكرينهم؟
0: محرم فؤاد، وديع الصافي، بعد ما ري ذكرت محمد رشدي وشريفة فاضل وثنانادو.
1: نعم.
0: ومرة صباح بعد يوت البحرين، فاش قاعد نستانس نفرح احنا نشوف
1: طبعاً.
0: الفنانين اللي كنا نشوفهم في التلفزيون
1: اي طبعا
0: الحين معانا.
1: واعتقد انت لو ترجعين وتسولفين على اللي حواليك يعني يغبطونك على هذه الفرصه.
0: اغبط نفسي بعد. المهم ان الحمد لله مشينا هذه الفتره كلها في ذي، وقبل ان ننتقل هاي كلها قبل ان ننتقل مدينه عيسى.
1: نعم.
0: كنا

0: نطلع بالميكروفون برنامج الأطفال مدارس التربية والتعليم. كانوا يستأذنون للإذاعة من التربية آخر حصتين الخامسة والسادسة، وأروح وياي طبعا مخرج أو كنترول نسجل لقاءات برا، نسجل في المدارس.
1: شنو تسجل؟
0: برنامج معهم. برنامج الأطفال ركن الأشبال تحول إلى برنامج أطفال، نسجل يعني نتفق ويا المدرسة إن أنت تعدين برنامجك وإحنا بنيج علشان ينبث تشوفون مدارس جميل. البحرين مدارس ما. البحرين شنو قاعدة تعطي، شنو قاعدة تقدم، فصير منافسة حتى بين المدارس.
1: يعني نقدر نقول إن فكرة ركن الأشبال تطورت مع الوقت.
0: إيه لازم.
1: وأصبحت
0: كل
1: فقط
0: كل شيء لازم يتطور. إيه. بس إن الله يعين أن الإنسان يقدر يقدم الأفضل فالأفضل.
1: إذا الفكرة كانت في داخل الإذاعة، الأستاذ عتيق هو الله يرحمه اللي كان يعد الحلقات، أنت واختار نخبة من الطلبة أو من الطالبات الأشبال ساهمتوا في البرنامج، بعدين كبرت كبر المشروع وكبرت الفكرة وصار أن المدارس نفسها تعد برامجها، والطلبة اللي في كل مدرسة هم اللي يعني يقدمون الحلقة.
0: معناته أن احنا قاعدين نبرز أنشطة المدارس. نعم. للمستمعين بعد،
1: وتكتشفون بعد لربما مواهب
0: من ضمنهم عبد الله ملك. كان جارنا في الفريج وكان صغير، كنت أخذه وكان شاطر يقدم هو في هاللون مثل ما قلتي في المدرسة، قدم شيء وفتح عيني عليه، فكنت أخذه يقدم معاي برنامج الأطفال.
1: نعم.
0: كنت ساعة كان من إعدادي وتقديمي برنامج الأطفال غير طبعا الأشبال قبل.
1: إيه؟
0: فكان يقدم ما شاء الله عليه، حين شوفي فنان ودرس طبعا هو.
1: أي طبعا.
0: أي درس في الكويت، كان درس يعني ما شاء الله روعة في تمثيله ومسلسلات اللي يقدمها هو والكثيرين. وكلنا ترى معظمنا من المحرق وبالذات من الحولة، يعني سعيد الحمد، الريع عبد اللطيف، أروين زينل، لطيفة مجرن، عبد الله ملك، بعد من يا ربي، إبراهيم البنجي، بعد أحمد جمعة كان يشتغل هني بعد في الإعلام.
1: نعم.
0: ككاتب وايد وايد من المحارة. لطيفة مجرن ذكرتها؟
1: أي ذكرتيها،
0: ما أنساها حبيبتي. بعد والله ذكرها.
1: طيب هذه كان البرنامج اللي خلنا نقول الفكرة المطورة لركن الأشبال، وأصبح هناك في تعاون مع مدارس البحرين، أصبح في منافسة بين حتى المدارس وما تقدمه من برنامج متنوع، أصبح هناك في اقتناص والبحث عن البراعم والطاقات والمواهب الإعلامية الجديدة اللي لربما يكون هذا البرنامج يعني بداية الطريق مثل الفنان الكبير عبد الله ملك، وأكيد هناك في قصص مشابهة كثيرة. طيب
0: أيضا كنا نطلع بالميكروفون إلى الوزارات، نسوي لقاء مقابلات مثلا ويا ضابط في مركز شرطة، مثلا شرطي مرور، أي يعني الميكروفون نتنقل به من مكان لمكان.
1: وشنو كان يعني محتوى اللقاءات؟
0: ناخذ فكرة عن عملهم، عن وظائفهم، عن شنو مثلا سلبيات إيجابيات إذا عندهم أي مقابلة يعني ويا أي شخص. فالميكروفون طلع من الإذاعة قصدي إلى الوزارات الأخرى. أيضا كان في نقل مباشر على المباريات، كان في مذيع هشام الشرف يقدمه وعبد الواحد درويش يروحون الملاعب الرياضية.
1: نعم.
0: وينقلون نقل مباشر،
1: يكون معاهم الهندسة،
0: سيارة نقل المباشر تكون وياهم. يعني مو دائما الميكروفون كان داخل الإذاعة، أيضا داخل وخارج الإذاعة.
1: أيوة أعتقد أن يعني حتى قبل السيارة لما كان هناك في تسجيل للأحداث، يعني مثلا المسابقة الثقافية لوزارة التربية والتعليم كانوا يسجلونها ويبثونها، بعض الحفلات، بعض الأمسيات الشعرية، بعض هذه حتى قبل البث المباشر الإذاعة كانت متواجدة تسجل من خلال عملية الهندسة الإذاعية المتنقلة، يصير في تسجيل وتبث عبر الإذاعة. فالتواجد هذه داخل وخارج المبنى أعتقد أنه أعطاكم زخم، أعطاكم حتى يعني نقلة في تجربتكم في التعامل.

0: الناس.
1: هذه طبعا يعني احنا نتكلم الان عن خطك في موضوع التمثيليات اللي انت لك بصمه واضحه فيه.
0: ومن التمثيليات اللي وايد خذت صيتها بعد من احنا انا يعني كله ويا استاذ عتيق سعيد المعاد وبعد لا بعد راشد المعوده وعيسى الحمر يعني تمثيليه مسلسلات كانوا يسوون ساعات تمثيليه وساعات مسلسل. اي فتمثيليه وايد اشتهرت بعد انا ويا محمد خميس اسمها كريمه وشاهين وايد اشتهرت في البحرين ونجحت وكانوا يعيدونها كذا مره. ويا سعيد الحمد كان عندنا برنامج أم صابر وبو صابر. فحتى الناس ظنوا يعني اللي يلاقوني في مناسبة فرح وكون في عرس في مكان هكي باروين زينب بس سامين ولدك صابر يقولون لي ما سميت صابر صراحة سميت نادر
1: ما رح نبعيد مارك حرب لكن خلينا بعد نذكر جزئية مهمة. أنت متعاونة مع الإذاعة فلتش خطك التعليمي والتربوي على اعتبار أن أنت التحقتي بسلك التعليم كوظيفة أساسية. أولا أنت كنت مدرسة في الأول
0: الله يسلمك
1: في البداية
0: أنا في الثانوي كان الأقسام نفس الحين اللي تجاري أيوة وأدبي وعلمي كان في ذاك الوقت قسم المعلمات فأنا دارسة قسم معلمات. يوم تخرجت من توجيهي الله يذكره بالخير حسن كمال دائما لما واقف حسن كمال بعد قال لي باروين انت ليش ما بدل ما تروحين التدريس خليك في الاذاعه يعني موظفه رسميه في الاذاعه.
1: لا
0: قلت له لا انا الاذاعه دشيت مو بعن رغبه ولا ان انا عارفه شيء ولا ان خبره عندي ولا مؤهل عندي انا دشيت جيت وتعرفت واقنعوني وارتباط بالإذاعة. لكن الحين الميكروفون صار حبه شيء يسري في الدم صراحة. الميكروفون للحين أحن لا حتى عقب ما تقاعدت لين أسمع زميلاتي بدرية ولا أمينة ولا يعني الزميلات كلهم عايشة عبد اللطيف الله يحفظهم إن شاء الله كلهم أصيح كنت دموعي تنزل أوتوماتيكلي من غير ما أحس لأن يعني حب وشو اسمه تدريس لا أنا لأن قسمي قسم معلمات وتخرجت وسيدة
1: على طول توظفت
0: إيه معينيني مدرسة في المدرسة اللي درست فيها صف الأول والثاني مريم بنت عمران عينوني فيها مدرسة
1: درست شنو نظام فصل
0: لا لغة إنجليزية مع رياضة
1: جميل
0: وكتكوتة خبرش تاوني يعني 16 17 خريجة ثانوي حتى في الرياضة أي تمرين أعطيهم وأنا ألعب وياهم وفي الحصة شديدة مع اللي مب شاطرة والشاطرة والمتفوقة بالعكس أتغشمر وياها وأخذ وأعطي وياها وكذي وهذه شو حسبها دائما وبقوة لأن كان في السنين ذيك إحنا مو بس تعليم نظرتنا
1: لا تربية
0: كان تربية قبل التعليم
1: نعم
0: نحاسبهم على كل شيء لو كحلة حاط لو ندش الصف كلينكس مقطوط أقول هالوردة كي تحتك شو تسوي شيلي هالوردة من عندي يعني أول أبدأ بإلقاء نظرة عامة على الصف وبعدين التدريس والحمد لله.
1: وحتى المشاعر أعتقد أن مشاعر المدرسات تجاه طالباتهم أو طلابهم خصوصا حتى في ذي المرحلة اللي هي المرحلة الابتدائية مشاعر الأم أكثر منها مشاعر بس مدرسة فأنت تحس فعلا أنها مسؤولة عن تربيتهم مسؤولة عن توجيههم مسؤولة أن هي في ذي المرحلة تزرع قيم أكثر من مسألة أن أنا فقط ألقن تلقين أن أنا أعلمك الحروف الأبجدية أو 1+1=2 الحرص كان على الأخلاق على القيم على المبادئ
0: حتى إذا تشوفين تعبانة نفسيا البنيات حسين بها أول ما تدشين الصف وانت متعودة عليها البنية تأخذينها على جنب تنادينها في الحجرة عندك وتأخذين وتعطين وتنصحين
1: وحتى المشرفة الاجتماعية يعني قبل
0: المشرفة
1: يعني
0: الاجتماعية المشرفة الإدارية
1: حريصة وتسأل وتتصل في البيت ويعني كانت المسألة فيها أرجع أقول لك يعني مشاعر الأم حاضرة أكثر من مجرد أنها مدرسة وخلاص. تدرجتي في سلك التعليم وأعتقد أنه قدرت ان انت تلاقين الرابط او الشغف ما بين هني وما بين يعني عملك التربوي التعليمي وايضا عملك الاعلامي فهل انت يعني الان بعد هذا المشوار

0: سؤالي، هل تعتقدين أن بروين المدرسة والأستاذة الإدارية في المدرسة تختلف عن بروين خلف الميكروفون، ولا في رابط ما بينهم؟
1: في رابط، حتى يعني من الأدوار اللي كنت أمثلها وكذي في المدرسة، وأنا أشرح الدرس أحاول أن أؤدي بعض الأشياء عشان أجذب انتباه التلميذات، أو على السبورة مثلا، خاصة في قواعد اللغة الإنجليزية، أن هذه صار في الماضي وهذه صار ماري شنو، الرسمات أسويها أن هذه باق مثلا من البيت وانتهى، هذه الحين رايح يمشي، كل هذه الأشياء يعني بعد يعني أحس أن هذه الإذاعة أنت تقدمين ولاش هدف معين، وفي المدرسة الدارسين ولاش هدف معين، يعني في النهاية
0: ولاش أدواتك. يعني أنت كمدرسة استخدمتي هذه الملكة اللي عندك في خلينا نقول في الأداء، ما بقول بس يعني في تمثيل، ولكن في الأداء، في أن أنت تقربين القاعدة النحوية اللي يمكن تكون صعبة في ذي المرحلة العمرية، ولكن قدرتي تستخدمين هذه الملكات في الجانبين، في التعليم وفي في الإذاعة.
1: درست في التقاعات وأنا مديرة مدرسة 39 سنة في وزارة التربية،
0: ما شاء الله،
1: من تخرجي من التوجيهي 39 سنة، وفي الإعلام 39 سنة من أنا في الصف السادس في الإجازة الصيفية قبل ما أدخل أول إعدادي، بعد 39 سنة وعز علي وايد أن أنا أتقاعد من الإذاعة، لأنه وايد ارتباط وحب للميكروفون. لكن دخلت دبلوم إدارة سنتين مدة دبلوم إدارة، وأنا أم وعيال وتربية ومتابعة دراسة ومتابعة دي، يعني صار صعب أن أنا أوفق بين عملي في المدرسة، كنت مشرفة إدارية وتدريس وتحضير ودرجات خبرتش وكل هذه، فتسعة وثلاثين سنة قزرتهم الحمد لله، لكن طلعت بدموعي من الإعلام، طلعت من الإعلام قبل.
0: إن شاء الله ما تنزل دمعتك من شهر يا رب.
1: الله يسلمك.
0: ومن خلال ما قدمتيه، نتكلم عن تجربتك الشخصية أستاذة بروين، والخروج الميكروفون من الإذاعة وأصبحت تتعاملين مع الناس بشكل مباشر، إلى أي درجة تجدين أثر فيك، غير من طريقة تفكيرك، ويمكن حتى خلاك تفكرين حتى في برامج جديدة ومختلفة؟
1: قدميت والله برامج يعني متنوعة. أول شيء أنا طلعت بث مباشر في الإذاعة، برامج
0: نعم.
1: بث المباشر مثل مشوار الظهيرة، صباح الخير،
0: الله،
1: بحرين تصبح، كون كان
0: البحرين
1: في ذاك
0: تصبح
1: الوقت.
0: في الوقت إيه. بس مشوار الظهيرة هذه كان يعني حبيب الكل على قولتهم.
1: إيه. وبعدين في الأعياد، في المناسبات، لازم
0: نعم.
1: عندنا بث مباشر والمستمعين يشاركون معنا. كان عندي برنامج سميته ملتقى المستمعين، كذي أخذ وعطى مع المستمعين اللي كانوا يشاركون معنا.
0: كنتوا تتكلمون في مواضيع لها علاقة بالمشهد البحريني، ولا مواضيع اجتماعية، ولا
1: اجتماعية ساعات فنية، يعني الأشياء اللي يرغبون إنه يسمعونها، حتى دينية أنا قدمت المجلة الإسلامية. يعني شو أقول لك، الجمهور أو المستمعين والمستمعات هم اللي كانوا يدفعوننا للأمام، لأن كم يسوى لنا تشوفين إنسانة لا قد شفتيها ولا تعرفينها، وهي عرفت تجزتها وأقعد أخذ وأعطي معاها، وأنا أصلا طبيعتي يعني أنا كنت دائما اجتماعية، فأحب أن لين بديتي وياي في السالفة أخذ وأعطي وذي. حتى مرة تذكر كنت رايحة الكويت، يعني رحلة سياحية،
0: نعم،
1: وواحدة من الزميلات نادتني مرشوه لها تقول لها من ذا، قالت هذه بروين زينل أول مذيعة عندنا في البحرين، أنا مو بأول مذيعة، أمينة حسن هي أول مذيعة، ولا أرضى أن أهضم حقها. فراحت مسكينة وهي قاعدة في محل يعني نبي نشتري، نادت ريلها تعال بروين، وعرفتني على ريلها، يعني تحسين أنه غير، حتى تصرفاتك المفروض تكونين منتبهة
0: طبعا، محسوبة،
1: إيه محسوبة عليك، لأن تحسين الناس هذه تراقبك وهذه تطالعك وهذه مريشنها، والمفروض تكونين مثل وقدوة للجميع.
0: بالضبط، وهذه جزء من مسؤولية الميكروفون، يعني كون الإنسان يعني رب العالمين منحه ذي الفرصة أنه يكون موجود في هذا المكان، أعتقد أنه تباعا نبتدي يفكر حتى في

0: طريقة التعامل مع الناس، يعني يكون له شكل معين، لأنه ما يصير أنت تتكلم عن قيم ومبادئ ولما تخرج في حياتك الخاصة تكسرها، الناس ما راح تقتنع وراح تصدق. فأنت تحافظ على هذه الجزئية ولو بقدر معين، بحيث أنه لأن ذي الناس تحبك ولربما ببعض الأحيان راح تقتدي بك.
1: لازم تكونين مثال وقدوة أمام الجميع. الحمد لله، الحمد لله مشوار طويل مشينا 39 سنة، ما شيء قليل ما شاء الله. بين التربية وبين الإعلام الحمد لله رب العالمين.
0: هل في موقف، يعني بغض النظر عن سالفة الميكروفون واللي طاح وهي خليه على صوب، هذه قصتك قصة، بس أقصد موقف يعني مع ربما مع مستمع مستمعة طفل قالت جملة ما نسيتيها؟ ما تحضرين، ما يحضرت شيء.
1: ذاكرة ما تفيد كوارنة، بس أتذكر ذكرتيني بشيء أول ما بدينا في برنامج الأشبال. ترين الحلقة كم يدفعون لنا؟
0: صدميني.
1: ذيك الساعة مو بدينار كان ربية، فكانوا يعطونا عن الحلقة الواحدة 10 ربيات، وما تتصورين ذي 10 ربيات إيش قاعد نستأنس بها، لأن فيها قيمتها يعني والأشياء والذي تقدرين. فبعدين ما كنا نفكر إن راتبنا كام ولا انتشارات ولا لونا بها الكثر. أول ما بدينا براتب يعني يوم كانوا يأخذون الفترة الصباحية في الإجازات الصيفية كانوا يدفعون لنا 250 روبية اللي هي 25 دينار. عقب سووها 30 دينار، وعقب صارت 60 دينار، يعني هاي بعد تشجيع للموظف كل ما يزيدونه شوية شوية شوية، والحمد لله رب العالمين يطرح البركة.
0: الحمد لله. هو عموما يعني الطفل لما يبدأ في أي عمل أعتقد أن أي نوع من أنواع المكافأة راح تفرق معه
1: أكيد، إيه؟
0: بغض النظر عن قيمتها.
1: لا، والظروف المادية في ذاك الوقت كانت يعني بسيطة،
0: وحتى بعد
1: الحياة بسيطة
0: بالضبط.
1: الإيجارات كانت قليلة، تلفزيونات ما كان هاس في البيوت، نروح بيت علي المطرب علي خالة نروح بيتهم نطالع تلفزيون،
0: وحتى الطلبات الأطفال ترى يعني في ذاك الوقت الطفل ما عنده ذي الطموحات العظيمة ويبيشتري
1: يعني في الفريج اللعب
0: أقصى شيء الواحد
1: والخشيشة والعكوس الفنان صور الفنان، هذه ألعابنا يعني مو محتاجين نروح نشتري ألعاب ونشتري صور ونشتري ونشتري. أيوة. لكن عقب الحمد لله عيالنا حصلوا الأشياء اللي ما يبونها.
0: لا، حل وضع مختلف وجيل مختلف وتطلعاته حتى وطموحه مختلف تماما. طيب الآن بعد هذا المشوار، سواء كان مشوارك الإعلامي أو التربوي، لو يعني منحت بروين اليوم الفرصة لأن هي تخاطب بروين الطفلة اللي دخلت لأول مرة، يعني ما لها علاقة بالموضوع أصلا، هي مرافق وعرض عليها العرض وتلت رفيجاتها وياها، ويعني دخلت عالم مو مستوعبة تماما ما الذي سيحدث، بس كانت حب الفكرة وخلنا نجرب.
1: إيه، وليه الحين يعني أحن حق ذيك الأيام، حن أنا كبرت وما شاء الله أحفادي كبروا،
0: الله يبارك فيهم خير البلاغ،
1: أحن حق ذيك الأيام الحلوة اللي تونا في البداية في إذاعة بسيطة مبنى بسيط وإنتاج ومستمعين، يعني ما كان في بالنا إنه بيصير عندنا هالقد مستمعين وبيكون الاسم هالقد معروف، ما كان في بالنا بالصراحة، الحمد لله.
0: طيب الآن هناك في يعني خلينا نقول خلينا أسميها مدرسة، في ناس تشوف أن اللي يعمل في الإعلام مو محتاج أنه يدرس، هو يتعلم بالتجربة
1: بالخبرة
0: وبيتعلم، وفي مدرسة أخرى تشوف لا، هذا الإعلام الآن هذه إعلام مبني على نظريات علمية يدرس في الجامعات، هناك في أسس، هناك في قوالب متفق عليها علميا، والشخص اللي يريد أن يتخصص ويتمرس في هذا المجال يجب عليه أن يبدأ بالدراسة الأكاديمية ويأهل نفسه تأهيل
1: لازم
0: أكاديمي.
1: لازم خاصة الحين في ذي الوقت.
0: إيه، أتكلم الآن.
1: إيه، الآن إحنا أنا يوم دشيت اليوم دشيت الإذاعة عقب هالفترة طويلة من تقاعدي من هالمحل، يعني شو أقول لك، الأجهزة ما عارف لها الأجهزة صراحة، وهني الميكروفونات أول ما

0: فت حولي الاستوديو كذا ميكروفون واقول لهم ليش كان عندنا ميكروفون واحد او اثنين بس. نعم. استوديو صغير هني ما شاء الله الاستوديوهات البرامج وبعدين التعليم الاكاديمي وايد مهم وايد وايد مهم. يعني الاول تاودين الورقه وتقرينها وتماثلينها وماري شنو, الحين لا, كلها شابات بحرينيات حتى على شاشه التلفزيون. نعم. حتى ورا الميكروفون كمذيعات نسمعهم. نعم. بضحكاتها بطبيعتها ما في تصنع, ما في, وخبره وعلم. نعم. وامكانيه.
1: جميل.
0: وايد وايد فرق, وايد فرق.
1: اذا انت من انصار التعليم؟
0: اكيد.
1: يمكن لأنك مدرسة.
0: حفيدي يدرس في الجامعة إعلام وعلاقات عامة.
1: جميل إن شاء الله.
0: لكن أقول لك يعني أستانس يوم قال بدرس إعلام, أستانس.
1: الله يوفقه ويعلمه.
0: أحس إنه مشوار أنا ما قدرت أسوي, حفيدي بيسوي.
1: لا هو يكمل هذه المسيرة.
0: هي الخبرة أكيد مهمة, يعني ما أقول لك الخبرة مهمة لكن التعليم يرتقي بالخبرة.
1: جميل جميل. ويمكن أعتقد بعد الواحد لما يتعلم يختصر على نفسه طريق التجربة. الإنسان لما يتعلم بالتجربة يصيبه مرة ويخطأ مرات, وهذه المشوار من التخبط ما بين الصواب والخطأ لربما يكلفه فترة طويلة, سنوات, وقت يدفع ثمن هذا التعليم. ولكن أعتقد أن التعليم الأكاديمي, التعليم الذي يخضع لخطة علمية واضحة, يقلص المسافة على الطالب ويمكنه من الأدوات.
0: أكيد.
1: ولعل مع الدراسة يكتشف إمكانياته فيبتدي يتضح بالنسبة للخط, لا أنا والله قدراتي في الكتابة والتمكن اللغوي اللي عندي يجعلني معد متمرس أكثر مني لربما مذيع مثلا. في شخص لا يشوف أن قدراته اللغوية وحبها للثقافة وعنده قدرة على أنه هو يكون متسع ومطلع ومرن أكثر, يشوف نفسه لا والله أنا يبدو أن أنا عندي ملكات مذيع. فأعتقد أن بعد الدراسة تختصر على الواحد الطريق وتمكنه من أنه ينجز ويحقق لربما أكثر بكثير مما يمكن.
0: الله يوفقهم هالشباب وهالشابات, هالجامعيات, هالخريجات المتمكنات واللي احنا الحين نشوفهم ونفتخر بهم. انا بنت البحرين, شوف شلون تقديمها, شوف شلون حضورها. وايد مهم حضور المذيع والمذيعة.
1: كلمة تحبين توجهينها اذا صح القول بان احنا نقول انهم الزملاء الحاليين اللي موجودين في الإذاعة واللي نتشرف بوجودك اليوم, وأروقة الإذاعة كلها, يعني إذا ما نطق الحجر نطق البشر بترحاب كبير وحفاوة وتقدير. وأنا يعني شخصيا كنت أتطلع لهذه الحلقة لأن أنا وايد سمعت تمثيليات وصوتك حاضر في العديد من المسلسلات اللي سمعتها.
0: أتمنى أن يحافظون على هالأشياء هذه كلها والتعاون يكون بين الجميع وما تكون وعلاقة طيبة تكون. إحنا كنا يعني كأسرة واحدة نشتغل.
1: لا.
0: لأن عددنا بعد قليل, هو كل ما كثر العدد يمكن ذي, بس إذا الإنسان يبي يكون علاقة طيبة مع الآخرين يحترمونك.
1: صح.
0: ابذل جهد بيساعدونك, بيبذلون جهد معك.
1: صحيح.
0: لكن إذا أنا بكون أنانية وذي أبي لي وهذه باسمي وهذه ما رشنها, ما توصلين حق ذي. والمسؤولين إن شاء الله يحققون الرضا الوظيفي عند الموظف عشان الموظف يقدر ينتج أكثر وأكثر, وهذه وايد مهم ترى. الله يعطي الجميع العافية ويوفقكم, وإن شاء الله إلى الأفضل وإلى الأمام دائما وأبدا إن شاء الله.
1: إحنا جدا شاكرين للأستاذة بروين زينل على هذه الذكريات الجميلة, على هذه المواقف الرائعة, على هذه الانسيابية الجميلة في الحديث. وأيضا اليوم تعلمنا, أعتقد أن هذه الدروس ستبقى معنا, أن الإنسان يركز على جودة العمل اللي يقدمه, يحافظ على العلاقات الإنسانية بزملائه وبزميلاته. نرجع مرة أخرى لمسألة ما هو المهم وما هو الأهم. جميل أن أنت تحقق نجاح بمصطلحات اليوم وتصير ترند, حلو, ولكن لما تبي تم الترند إلى متى سيستمر ذلك النجاح؟ المهم أن أنت تخلق وتضع بصمة حقيقية. لما تلتفت بعد عشر

20 39 سنة تقول أنا أنجزت وحققت وصنعت الفارق، لربما غيرت فكرة في عقل إنسان، لربما ساعدت إنسان على اتخاذ قرار صحيح في حياته، لربما ساعدت إنسان على التراجع عن قرار خاطئ كان ممكن أن يدمر حياته. وهنا فعلا تكون قوة الإعلام في صناعة التغيير وفي وضع البصمة في دواخل المستمعين. الأستاذة بروين زين العلمدة هذه السنوات الطوال استطاعت ولله الحمد أن تخلق هذا الفارق وتصنع لنفسها هذه الذكرى الجميلة مع مستمعينها، ومع أن حتى إحنا وإحنا نسمع هذه البرامج الخالدة الباقية إن شاء الله.

0: من نورت استوديو إذاعة مملكة البحرين ومنورتها دائما أبدا بصوتها عبر الأثير الأستاذة بروين زينال، الله يعطيها الصحة والعافية والبركة وطول العمر، ونلقاكم إن شاء الله مع قامة أخرى من قامات إذاعة مملكة البحرين.
1: شكرا شكرا حبيبتي، يعطيك العافية ومنورة بوجودكم إن شاء الله دائما.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين.
12: إذاعة البحرين تقدم
13: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
8: إذاعة مملكة البحرين،
12: هذه إذاعة مملكة البحرين.
14: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
8: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
15: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
8: أثير الشغف والإبداع والتميز.
15: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
8: هنا البحرين،
15: هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار، يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر، ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف.

0: جيت الوعد اللي غدا ذاك الوعد وهم وسراب. جيت أتساءل والتفت يمكن أنا ألقى غايتي. قعدت ننشد عنها عن من نوت لي بالعذاب، عن من رمت حمل السنين قالت تعال لدنيتي. وين العيون الفاتنة اللي تهيب ما تهاب؟ وين العيون اللي بها قول تقصر عنوتي؟ يا ما نصحتك يا السنين المحملة ما من سحاب، قلت المطر ما له وعد لكن رثيتي لحالتي. قلتي أبلقالك وطن يكفيك هم واغتراب، قلت الوطن ذيك العيون اللي نوت في غربتي.
1: وانتو وطن لضاقت ابن المتاهات، انتم أعزائنا المستمعين ليل الفرح ليطول الليل، حياكم الله معانا ليل وفرح ووطن.

0: الإنسان في حالة المرض أحوج ما يكون فيه إلى الناس اللي يحبهم، يشوفهم يزورونه ويواسونه ويدعون الله له بالشفاء العاجل.
1: لذلك نشوف دائما المستشفيات تمتلئ بالزوار والممرات، بباقات الورد والابتسامات اللي تترك بصماتها على الأسرة البيضاء،
0: ذي اللي يساعد المريض أنه يجتاز مراحل الخطر، أنه يبتسم للأيام الجاية، وأنه يحس بأنه قريب من باب الشفاء.
1: كانت صديقة لي أعرفها ترقد في سريرها في المستشفى، وحولها طبعا دعوات أهلها وعناية الخالق وعناية أطبائها، ولهفتي عليها وخجلي من نفسي.
0: ليش خجلك من نفسك؟
1: لأني تأخرت في زيارتي لها بالمستشفى.
0: وعندما زرتها ايش كان شعورها؟
1: لما شافتني داخل عليها الغرفة أرسمت على شفايفها ابتسامة تشع رقة وعذوبة، لكنها كانت رقة قاسية.
0: أكيد معقولة تكون صديقتك مريضة وانت تتأخر في زيارتها وهي القريبة منك؟
1: ما تتصورين لحظتها ايش صار فيني.
0: ايش صار؟
1: تمنيت انها تعاتبني على تقصيري، فالعتاب أجمل أساليب الغفران.
0: وعساها عاتبتك.
1: فعلا حققت أمنيتي وقالت لي ليش ما سألت عني كل هالأيام. قلت لها ما كنت أعرف مكان المستشفى.
0: وطبعا أنت غير صادق في كلمتك لأنك تعرف مكان المستشفى. عموما ايش قالت لك؟
1: قالت لي لكنك أمس أرسلت لي ورد، فشلون وصلني الورد إلى غرفتي وأنت مثل ما تقول ما تعرف عنواني؟
0: لا، ردت عليك بذكاء.
1: لكني قلت لها أن الورد يعرف طريقة لك في أي مكان تكونين أنتي فيه.
0: الله.
1: وفي هاللحظة طبعا قفزت ابتسامة من شفايفها، أعبثت وغيرت في ملامح وجهها الشاحب الجميل.
0: وأكيد كانت غرفتها مشحونة ورد.
1: فعلا نظرت لها وإلى الورود اللي تملأ غرفتها، لكني ما شفت غير وردة واحدة تتدثر بشرشف أبيض وترقد على السرير.
0: يا سلام على هالتعبير الجميل.
1: لكنها للأسف راحت.
0: وين راحت؟
1: راحت وخلتني وحيد لحالي، تغلبني العبرة ليا سولف وفي. يا قدرة المولى وش اللي جرالي، يهتز وجداني على حس طاري، لله دره الموت كم راح غالي.

0: أعز من قلب حوى جوف راعي. فيما مضى مالي عليها مجالي، من دونها 90 عادل وواشي. واليوم أزور القبر يا عز تالي، قبر بصدري عاليات مباني، فيه النصايب كنها في خيالي، فيم من الشمس القوية تدري.
1: لا عاذل يوحي ولا فيه والي، ولا أحسب الخطوة لي قلت باجي. أسقيها من صافي دموع الزلال، وأجري ونات من الشوق وبكيه، وأقول يا قبر علتها الرمال، ليتك دريت بغاية الحسن والتيه. في وسط حضنك يا غشيم الغزالي، الشمس والقمر بها من مواريه، عذب الثنايا زاهيا بالدلالي. لو فيك قلب قمت تبكي وترثيه، أبو جديل وحاجب كالهلال، وخد زهابه شامتين تحليل، وراعي عيون هي السبب في هبالي، في بحر أبحرت والشوق يدعي.

0: قلت لي راحت واندهشت بكلمة راحت بعد الكلام الجميل اللي قلت لي. شلون راحت؟ هل ممكن تقول لي؟
1: هذه مشيئة الله طبعا. كل الأشياء الجميلة ما تستمر جميلة على طول، لازم تتغير. لذلك الإنسان ما يعيش إلى الأبد، ولا يوجد معيار محدد لعمر الإنسان ومتى يرحل. فينا من يرحل وهو في أرذل العمر، ومنا من يغادر هالدنيا وهو في عز الشباب والعطاء، ومنا طبعا من يرحل وهو في السن المعتاد للرحيل.
0: وصديقتك اللي قلت لي إن هي فرحت بزيارتك لها في المستشفى وكانت وردة المكان، شو اللي صار بعدين؟
1: انتكست صحتها بشكل مفاجئ غير متوقع، حير كل الأطباء اللي كانوا يعالجونها واللي بذلوا كل ما في وسعهم لإنقاذ طبعا حياته، لكن إرادة الله كانت فوق كل الأماني والدعوات.
0: سبحان الله، سبحان الله، في كل شيء لحكمة ورحمة. إحنا لما القدر يخطف من أمام عيوننا عزيز علينا، لازم نعرف إن في ذي حكمة ربانية ما ندركها في لحظة الحزن، لكن ندركها بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين بعباده، سواء كانوا أحياء أو أموات.
1: وسبحان الله الرحيم. وخلينا نكمل قصيدتنا مع الشاعر محمد العرجاني. مع مبسم ما ظن غيره دوالي، يا قبر تكفى، يا قبر لا تعني، يا قبر لوك حفرة صرت عالي، لعيوني من هالكون فدوة مواطي، يا قبر لو تدري عقبها بحالي، حلفت ما تاخذه مني وتخفيه، من عقبها يصلي المعالي قصالي، من فارق أحبابه نولي يشقي.
0: يا قبري مشوق فيني احتمالي، اعذر لهيب اشواق قلب تنادي، ما عاد يدري بالعرب ما يبالي، مستويه عنده عسى الله يهدي، يا قبري عندك ينشر حيل بالي، ما هو من شانك على شان غالي، ويا نعمه النسيان ماني بخالي، تشعلني الذكرى والأشواق تحيي.

0: أشكال وألوان، منهم من يحب الأبيض ومنهم من يحب الأحمر والأخضر أو ما شابه ذلك. فالحياة طبعا كلها قائمة على الألوان،
1: لذلك حتى الناس صاروا ألوان، منهم الأبيض ومنهم الأسمر ومنهم الأصفر مثل ما يسمونه والأسود، كل لون له جاذبية خاصة.
0: لكن الصراع بين الألوان ما اختفى، الكل يشعر أن لونه أفضل والألوان طبعا كثيرة، وكل واحد يدافع عن اللون اللي

0: يحبه باستماته.
1: مع أن كل الألوان جميلة على فكرة، ما دامت مخلوقات الله، والله جميل يحب الجمال وخلق الكون والبشر في أجمل صورة.
0: لكن الشعراء دخلوا حلبة الصراع بين الألوان، منهم من يحب السمرة ومنهم من يحب البيضة والشجرة وهكذا.
1: لكن أكيد السمر كان لهم النصيب الأكبر في الأشعار والأغاني.
0: لكن اللون الخضر بعد له نصيب، والخضر هو لون السمار، السمار الشديد السمرة اللي له جمال وسحر أخاذ.
1: عندك من تكلم عن الخضر؟
0: أكيد. وسمعي، مرحبا بالخضر سيد الخضر، بوجبين كما خط الهلال
1: يقمر البيض لي من حضر، لو يباهي بخده للقمر
0: غاب نور القمر يا هم لالي، لو تبين مع القمر قمر.
1: يوم قالوا ورا خلك خضر، يحسبون الخضر ما هو بغالي،
0: قرت العين شوفات الخضر، يا هوى الروح ضيحت الصبر.
1: يا بعد حالي وغالي حلالي، انت يلي تعاجيبك تسر،
0: ان مشى لابس الثوب الخضر طاح ما في يدي واعز تالي.
1: منك يا لابس الثوب الخضر، يوم انا وانت في خامس شهر،
0: ما جفيتك ولا بان الجفالي، ما حصل منك يوم في العمر.

0: نهاية اللقاء السعيد بكم، لكم منا كل الحب.
1: تصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: نفرح باستذكار ما تحقق للمرأة البحرينية على مستوى المشاركة الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية والقضائية لضمان استمرار إسهام المرأة في دعم عملية التنمية، إلا أننا نتطلع أيضاً إلى زيادة مستويات هذه المشاركة عبر تمكين المرأة وتأهيلها لتطوير أدائها وبالتالي دمجها في الوظائف الحيوية ودفعها للقيام بالمهام التي تمتاز بطابعها التنموي.

0: وهذا لن يتحقق ما لم نتعرف على المعوقات التي تواجهنا لتحقيق ذلك، والعمل على وضع الآليات اللازمة لإزالة العراقيل التي تقف في وجه المرأة.
1: المجلس الأعلى للمرأة.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يبحث مع السفيرة الأمريكية لدى المملكة تطورات الأحداث الجارية في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.
2: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: لتعزيز مفاهيم التميز المؤسسي والشفافية، مؤسسة البلاد الإعلامية تطلق قائمة أقوى 50 شركة بحرينية لعام 2026.
2: مملكة البحرين تختتم مشاركتها في أعمال مؤتمر اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإشادات دولية بجهود المملكة في الارتقاء بواقع المؤسسات.

0: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. سعادة السيدة ستيفاني لين هالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
1: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تشهد تقدما ونموا مستمرا على كافة الأصعدة بفضل ما تستند إليه من شراكة استراتيجية متينة واتفاقيات مشتركة، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، بما يصب في تحقيق التطلعات المشتركة ويعود بالازدهار والنماء على البلدين والشعبين الصديقين. وأكد سموه على الدور المحوري الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم. كما تناول اللقاء بحث المستجدات الإقليمية والدولية، وبخاصة تطورات الأحداث الجارية في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. كما تم التطرق للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تتعرض لها المنطقة ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 28 لسنة 2026 بتعيين مدراء في وزارة الداخلية، وذلك بناء على عرض وزير الداخلية جاء فيه: المادة الأولى: يعين التالية أسماءهم مدراء في وزارة الداخلية: المقدم عمار عبد الله سعد الحويحي، الرائد فواز حسن عيسى الصميم، الرائد علي نجم علي المناعي. المادة الثانية: يتولى وزير الداخلية تسكين المدراء المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار في الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وفق مهام ومسؤوليات كل إدارة والاشتراطات اللازمة في من يشغلها وبمراعاة مؤهلات وخبرات كل منهم.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 29 لسنة 2026 بتعيين مدير في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بناء على عرض رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جاء فيه: تعين السيدة سارة نوح عيسى الزويد مديرا لإدارة التخطيط والسياسات والمتابعة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة خلفا للسيدة نورة أحمد البلوشي.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 30 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 2002، وذلك بناء على عرض وزير شؤون البلديات والزراعة وبعد موافقة مجلس الوزراء. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر الاعتداءات الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما توهب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة

0: يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوات دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أراضي المملكة ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في اعتداءاتها ممنهجة تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا صارخا لسيادة الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار بما يقوض جهود التهدئة ويهدد الأمن والسلم الإقليميين. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع الدول العربية الشقيقة مشيدة بكفاءة قواتها المسلحة ودفاعاتها الجوية في التصدي بكفاءة وجاهزية عالية للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية وإرهاب الآمنين، مؤكدة حق الدول في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع التزامها بأعلى درجات ضبط النفس وتغليب الحلول السلمية. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته القانونية واتخاذ موقف حازم ورادع إزاء الاعتداءات الإيرانية الممنهجة ووضع آلية فعالة لمتابعة التنفيذ والمساءلة والتعويض وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 61/1 وإلزام إيران بالامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية عبر احترام سيادة الدول والوقف الفوري والدائم لعملياتها العدائية والإرهابية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وسلامة الممرات المائية الحيوية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
1: بحضور سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة، أطلقت مؤسسة البلاد الإعلامية قائمة أقوى 50 شركة بحرينية للعام 2026 ضمن مبادرة تسلط الضوء على أبرز الشركات الوطنية من حيث الأداء والتأثير في الاقتصاد المحلي.
0: وشهدت المبادرة هذا العام توسعا في نطاق التقييم باستهداف نحو 200 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية في خطوة تعكس تنامي التنافسية وتعزز مفاهيم التميز المؤسسي والشفافية في السوق البحرينية.
2: في خطوة تجسد تصاعد مكانة الشركات الوطنية وتكرس ثقافة التميز المؤسسي، أطلقت مؤسسة البلاد الإعلامية قائمة أقوى 50 شركة بحرينية للعام 2026 لتسلط الضوء على الشركات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد الوطني والأعلى أداءً في مختلف القطاعات. وشهدت المبادرة هذا العام توسعاً في نطاق التقييم باستهداف نحو 200 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية في انعكاس واضح لاتساع رقعة التنافسية وازدياد اهتمام مؤسسات القطاع الخاص بترسيخ مبادئ الشفافية والتميز المؤسسي. ويأتي ذلك امتدادا لرؤية اقتصادية انتهجتها مملكة البحرين تقوم على الانفتاح والمرونة وتعزز قدرة المملكة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية وترسخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار عبر منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والخدمات الحكومية الداعمة لنمو الأعمال.
3: 50 شركة يقف وراءهم 50 شخصية من التنفيذيين والكفاءات الوطنية القادرة التي تمكنت من تحقيق إنجازات ونجاحات في ظل ظروف متقلبة، وهذه الشركات تخطو وتتقدم وتنمو وتكبر وتواجه التحديات

0: والصعوبات، ومن الواجب على الجميع وبالأخص بالنسبة للإعلام والصحافة، فهم ليس لنقل الخبر وإنما لتنمية الوعي في المجتمع لدور هذه المؤسسات ولدور الرجال الذين يقفون وراء نجاحها وتطورها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني الذي ينمو.
1: وتواصل المملكة تطوير بيئتها التشريعية والتنظيمية والارتقاء بتجربة المستثمرين وتمكين الشركات الوطنية من التوسع والابتكار والوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص.
2: الحمد لله تشرفت بترأس هذه اللجنة للسنة الخامسة على توالي، والحمد لله المشروع كل سنة نرى يعني تطورات وابتكارات من ناحية المعايير التي يعني تستخدم لتقييم هذه الشركات، وكذلك من ناحية الإقبال وسط صفوف الشركات والمجتمع عموما، ونتمنى المزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة التي يعني تعزز سمعة القطاع الخاص البحريني وتحفز الجميع في تطوير الأعمال والأرباح والأعمال التجارية في مملكتنا العزيزة.
1: ويجسر تكريم الشركات الفائزة ثمرة مسيرة حافلة بالإنجازات، ويعكس ما بلغته المؤسسات البحرينية من كفاءة ومرونة وقدرة على الابتكار والمنافسة لترسخ حضورها بوصفها رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني ومصدر فخر للاقتصاد البحريني ونموذجا يحتذى به في التميز والنجاح على المستويين المحلي والإقليمي.
3: أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيجة الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن المعهد يواصل ترسيخ نهج الشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية انطلاقا من دوره في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية بما يسهم في تطوير رأس المال البشري وتعزيز جودة الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات.
4: جاء ذلك لدى توقيعها مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج القيادية والخدمات التدريبية، إلى جانب دعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تنمية القدرات الوطنية ورفع الأداء المؤسسي. وأوضحت المدير العام أن المذكرة تمثل امتداداً لنهج معهد الإدارة العامة في بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية بما يعزز تطوير برامج تدريبية نوعية تسهم في نشر الوعي بحقوق الإنسان. من جانبه أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الشراكة تأتي انطلاقا من حرص المؤسسة على مواصلة تعزيز حقوق الإنسان وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، بما ينسجم مع دورها في نشر الوعي بحقوق الإنسان وترسيخ مبادئها. في العاصمة البوسنية سراييفو اختتمت مملكة البحرين بنجاح مشاركتها في أعمال النسخة 14 لمؤتمر اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي أقيم على مدى يومين متتاليين وسط مشاركة دولية واسعة.
3: وجاءت المشاركة البحرينية ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حضورها في المحافل الدولية المعنية بتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
5: اختتمت مملكة البحرين مشاركتها في أعمال نسخة 14 من مؤتمر اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي استضافته العاصمة البوسنية سراييفو على مدى يومين، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء ورواد الأعمال من مختلف دول العالم. وجاءت المشاركة البحرينية ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حضورها في المحافل الدولية المعنية بتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية. واستعرضت مملكة البحرين تجربتها في تطوير منظومة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما حققته من مبادرات وبرامج أسهمت في تعزيز بيئة ريادة الأعمال

وتمكين أصحاب المشاريع، حيث حظيت التجربة البحرينية باهتمام وإشادة من المشاركين باعتبارها نموذجا يعكس تطور منظومة دعم هذا القطاع ودوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وشهد المؤتمر مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والأمن السيبراني، إضافة إلى التمويل المستدام والأخضر ودور هذه المحاور في رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. واختتم المؤتمر أعماله بإصدار مجموعة من التوصيات التي دعت إلى

0: التحول الرقمي وتوسيع فرص التمويل المستدام وتعزيز الأمن السيبراني وبناء شراكات فعالة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة وتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الدكتور عبد الحسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية ورئيس الاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن نجاح مملكة البحرين في تقديم نموذج متميز حظي بإشادة المشاركين في المؤتمر العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2: حقيقة نجحت مملكة البحرين في تقديم نموذج متميز حظى بإشادة المشاركين في المؤتمر، وذلك حقيقة من خلال الكثير من المبادرات التي قامت بها مملكة البحرين وقدمتها مختلف الجهات الداعمة. وأعتقد أبرز دليل على ذلك هو مبادرة الاحتفال والاحتفاء باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي انطلق في مملكة البحرين منذ العام 2010 قبل أن تحتفي به هيئة الأمم المتحدة في العام 2017. إضافة إلى ذلك، في اعتقادي بأن التعاون الدولي الوثيق التي تقوم به مملكة البحرين عبر مختلف الجهات الحكومية والغير حكومية واحتفائها بالنموذج البحريني لريادة الأعمال، هذا بالإضافة طبعا إلى الكثير من المبادرات التي استجابت لمتطلبات المرحلة، في اعتقادي وبعجالة كونت ذخيرة كبيرة جدا لمملكة البحرين تستند عليها وتتميز بها بين قريناتها من مختلف دول العالم.
1: اجتمعت وزارة التنمية الاجتماعية بحضور السيد زياد عادل درويش وكيل الوزارة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، وذلك بمركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل، لبحث سبل تطوير العمل الأهلي وتعزيز كفاءة أداء المنظمات الأهلية.
3: وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن الوزارة تحرص على ترسيخ نهج التواصل والتشاور المستمر مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقا من إيمانها بدورها كشريك رئيس في تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تمثل منصة للحوار البناء وتبادل الأفكار بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة، ويرفع كفاءة المنظمات الأهلية ويواكب تطلعاتها، بما ينعكس إيجابا على جودة المبادرات والبرامج المجتمعية التي تقدمها. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل المؤسسي في المنظمات الأهلية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمات المجتمع المدني أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز قنوات التواصل مع الوزارة.
4: طبعا يأتي هذه الاجتماع ضمن نهج ثابت عندنا في وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني باعتبارهم شريك أساسي للعمل في تحقيق التنمية المستدامة. وعلى هالأساس لقائنا اليوم فرصة للاستماع إلى مرئياتهم واقتراحاتهم من ممثلي المنظمات الأهلية ومناقشة سبل تطوير العمل بيننا بما يساهم في رفع كفاءة القطاع الأهلي وزيادة أثر برامجه ومبادراته المجتمعية.
5: هذا التشاور يعتبر أحد الركائز الأساسية لبناء منظومة متقدمة من القوانين وكذلك الإرشادات التي ممكن أن هي تؤصل وتحدد مخرجات للتحديات الحالية التي يواجهها المجتمع، سواء كانت من ناحية التطور واستمرارية الجمعيات في عملها.
6: جلسة حوار هذا اليوم هي تعتبر خارطة طريق للمنظمات الأهلية في تيسير الأمور الإدارية والمالية، وإحنا طبعا من خلالها راح نعزز العمل المؤسسي في المنظمات الأهلية، وهذه طبعا يأتي متوافق مع رؤية مملكة البحرين القادمة 2050 ليكون العمل الأهلي مرادف للعمل الحكومي.
7: طبعا الجلسة دي جلسة حوارية، نجتمع الكل ان احنا نسعي

0: شنو نوصل له تقريبا، شنو الهدف من الجلسة دي، بحيث انه يكون الكل عارف يعني عمله في الجمعيات وفي الأندية في الدور الراعي النهارية.
1: اليوم بوجود هذا الكتيب أو الفهرس راح تتم الأمور بأسهل ما كنا نتوقع، للأعضاء، لإدارة إدارة المجلس، الرؤساء، جدا راح تسهل علينا هاي الأمور.
2: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 93 خدمة في 18 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير الماضي والثاني من يوليو الجاري، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
3: وتأتي هذه الجهود ضمن خطط متواصلة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي بما يواكب تطلعات المستفيدين ويحقق أعلى مستويات من التميز في تقديم الخدمات الحكومية.
4: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: نجرح بعده جرح بعد.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعياً في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

على سطح محمل البحرين الذي يرحب طاقمه بجمع الصديقات والأصدقاء، كنا قد أطلقنا حديثاً سردياً طال الحرف والصناعات التقليدية في البحرين، ومن ضمن استعراضنا لعدد من الحرف والمهن الأصيلة في مجتمع البحرين التقليدي، ارتكز حديث الأسبوع الفائت على مهنة أو حرفة نسج وحياكة الأزياء الرجالية والنسائية لأهل البحرين في المدن والقرى، لكن الوقت كان قد أدركنا ولم نستعرض جميع ما بحوزتنا من معلومات عن الأزياء. لذلك فإن هذا اللقاء سوف نتابع في مفتتحه الحديث عما تبقى من أزياء، بادئين بأحد الأزياء الشهيرة بالفتيات الصغيرات السن في مجتمع البحرين حتى أواخر خمسينيات القرن العشرين، وهو من الأزياء البحرينية الشهيرة جداً ويطلق عليه اسم البخنق.

يعتبر البخنق أو البخنق في اللهجة العامية من الأزياء الشعبية المشهورة لدى الفتيات الصغيرات في السن، اعتدنا التزين به حتى قبل وصولهن لمرحلة الزواج، ويستخدم البخنق لتغطية الرأس وجانبي الوجه ثم ينحدر على الصدر بحيث يغطي النصف الأعلى من البدن، ويكثر ارتداؤه في الأعياد والمناسبات السارة حيث تسارع الأسر البحرينية في خياطة تلك البخانق الجميلة

لدى الخياطات المنتشرات في البيوت، ويخاط البخنق من القماش الخفيف ويغلب عليه اللون الأسود، وتأخذ الزخارف فيه أشكالا مختلفة، تبدأ من الرأس على شكل هلال أو وردة أو قبة، وتأخذ هذه الزخارف شكل الشريط الدائري يضيق عند الرقبة، ثم ينحدر عند نهاية اكتمال الشريط الدائري شريط آخر عريض مطرز بنقوش وزخارف غاية في الإتقان والدقة، تسمى بتسميات شعبية مختلفة كالعسكري وطبلة وطيور هلال. ويعتبر بخنق بهلال الذي يتخطى شكل الهلال وهو مطرز بخيوط الزي، يعتبر من أشهر أنواع البخانق التي استخدمت في البحرين، وقد قل ارتداء هذا الزي في الوقت الراهن، واقتصر ارتداؤه على بعض المناسبات والاحتفالات الخاصة بإحياء التراث.

0: من أشهر وأعرق وأبرز الأزياء التقليدية للمرأة في البحرين هي العباية أو الدفة كما تسمى في اللهجة العامية البحرينية، وهي بمثابة رداء تلبسه النساء والفتيات يستر الجسم كله من الرأس حتى أخمص القدمين، وهو رداء مفتوح من الأمام وبه فتحتان تسمحان لمد أصابع اليدين. والعباية شبيهة بالبشت الرجالي، إلا أنها تأخذ اللون الأسود دائما وتكون شبه خالية من الحواشي المزخرفة، إلا أن العباية في الماضي كانت بها ميزات تختلف عما هي عليه الآن.
1: بعض العبايات في السابق كانت تجلى وتطرز بالخيوط الذهبية الزري وخيوط البريسم، وقد تفننت النسوة في خياطتها تمشيا مع الدوق السائد، واتخذتها في البداية من الصوف المغزول والوبر والجوخ، وكانت تحلى في الحواشي من أعلى الرأس بخيوط الزري الذهبية أو خيوط البريسم الملونة كالأحمر والأخضر وتسمى بخية، أما الزخارف الداخلية فتسمى السنفة.
0: وهناك عباية أخرى تدعى أم سمتة، يطرز على جانبيها من اليمين واليسار نقوش عريضة من خيوط الزري، تستقر هذه النقوش في الوسط وهي شبيهة بالحزام، وقد سميت بذلك الاسم للشبه القريب بين النقشة وشكل السمكة، وتستخدم هذه العباءة في المناسبات السعيدة، وتحرص العروس سابقا على ارتدائها في ليالي الزواج.
1: تحل العباية أيضا بالعميلة وتسمى دفة أم العمايل، والعميلة تأتي على شكل حبات مواشاة بخيوط الزري تتدلى من الوسط على الجانبين، وبعض الأسر المقتدرة كانت تحل العميلة بحبات اللؤلؤ، وقد تصنع العميلة من الذهب.
0: ومع التطور الذي واكب استخدام الأزياء البحرينية حدثت تغييرات كثيرة، واستبدلت العباية القديمة المصنوعة من الصوف الثقيل بالحرير الخفيف الذي ترتديه معظم النساء اليوم.

السروال زي تقليدي في البحرين، اشتهرت النساء بارتدائه منذ أعوام بعيدة سواء في مدن البحرين أو قراها. ويخاط السروال من الأقمشة القطنية ذات الألوان الزاهية، ويطرز عند نهاية الساق

0: بنقوش جميلة متناسقة كتطريز البادلة والسفة واللوزية والودعة وقرض الهيلة، وتطرز هذه الزخارف من خيوط الزري والبريسم. أما من أعلى وفي الوسط تماما فيشد السروال بواسطة حزام يسمى حيز.
1: ويختار لقماش السروال الألوان الجميلة الزاهية المشجرة أو المنمنمة الألوان. ويتكون السروال في الغالب من قطعتين تمتد الأولى من أعلى إلى أسفل، تصل إلى فوق الركبة، وتصل بقطعة أخرى تختلف في اللون عن الأولى وتسمى حدارة. وهناك نوع من السراويل يسمى السروال المحجل، يلبس مرادفا لثوب النشل، وقد شاع ارتداؤه في المناسبات والأعياد وحفلات الزواج، واعتادت العروس ارتداءه ليلة زفافها لكونه يمثل أرقى الأنواع السائدة من السراويل.

0: ما دمنا قد استرسلنا في الحديث عن أزياء النساء التقليدية في البحرين، فإن رأس المرأة قد حظي بأشكال عدة من اللباس والأغطية، بيد أن لباس الرأس الشائع عند النساء يتكون من الملفع والغشوة، ويصنع الملفع من قماش قطني خفيف أسود اللون، وترتديه النسوة خارج البيت لتستر به المرأة شعر رأسها ورقبتها ووجهها، وهو قريب الشبه بالحجاب السائد حاليا، إلا أنه يتخذ اللون الأسود دائما. أما الغشوة فهي أحدث في ظهورها من الملفع، وتطرز بعض أنواعها بطرز النقدة، وتضعها المرأة على وجهها حين خروجها من البيت أو رؤية الغريب.
1: وهناك غشوة العروس، ولا تختلف عن الغشوة العادية، لكنها تطرز بزخارف من خيوط الفضة أو الذهب تلبسها العروس في اليوم الأول من زفافها.
0: البشت النسائي الذي يوازي كتسمية البشت الرجالي هو ما سوف نختم به الحديث الطويل عن الأزياء التقليدية للمرأة في البحرين، وهو من قماش الصوف ويشبه العباءة، إلا أن الفرق بينهما أن البشت النسائي يكون مطرزا تطريزا كثيفا عند الرأس بخيوط الذهب، وتتراوح ألوان البشت بين الأبيض والأسود، وتفضل أكثر النساء اللون الأبيض، وكثيرا ما تزف به العروس في ليلة عرسها قديماً.

0: في الأزياء الشعبية التقليدية العريقة لدى أهل البحرين وعموم الخليج، يأخذنا منحى الحديث إلى الأزياء الرجالية، حيث يتجلى البشت العربي. ومعروف أن البشت من الأزياء العربية المشهورة، وهو رداء رجالي يصنع من وبر الجمال أو صوف الأغنام، ويلبس في الأعياد وليالي الزواج والحياة اليومية، وتعتبر منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية من أكثر المناطق شهرة في حياكة البشوت، ولا تقل البحرين عنها أهمية في هذه الصنعة، حيث أصبح البشت يخاط محليا في البيوت والمحلات الصغيرة.
1: ازدهرت قرية بني جمرة في البحرين في حياكة البشت، حيث كان يصنع يدويا من بعض الحائكين المهرة، كما كان لمدينة المحرق دور بارز في تطوير هذه الحرفة لوجود أعداد

0: كبيرة من الحاكة، وانتقل بعد ذلك مركز الصناعة إلى العاصمة المنامة، وأصبحت له محلات خاصة في خياطته وتصديره إلى باقي الدول الخليجية. وقد تفنن خائط البشت بألوانه وأنواعه المتعددة، فمنها الأبيض والأسود والأحمر والسكري والنباتي والبني والرمادي وغيرها من الألوان. ويحاك البشت من الصوف الأصلي ويجلب من المناطق المعروفة بهذه الصناعة، وتعاد خياطته وتطريزه محليا.
1: بشت لمشط، نوع آخر من أنواع البشوت التي كان يرتديها الرجال، وهو أحد أنواع البشوت الفاخرة، يمتاز بدقة الصنع وجمال التطريز. وهناك بعض الصناع المهرة الذين يقومون بحياكة مثل هذا البشت، ويتطلب ذلك معرفة واسعة بأصول وفن هذه الحرفة. وقد درج علية القوم على ارتداء هذا البشت في الأعياد والمناسبات والمحافل الرسمية، وقد سمي بالمشط لاحتوائه على بعض الخطوط والشبيهة بالمشط موشاة بالذهب والفضة، تمتد من أعلى الكتف حتى أسفل الخصر، ويتخلل هذه الخطوط بعض الخيوط الملونة كالأزرق والأحمر، ويحاك قماش بشت المشط من الصوف الفاخر، ويأتي على لونين هما الأبيض والأسود، ويجلب في الغالب من سوريا أو الأحساء، حيث يتم نسجه هناك، ثم يقوم خاطة البشوت في البحرين بتطريزه مستخدمين في ذلك خيوط الذهب أو الفضة أو الزري.
0: بشت البرقة قديم في نشأته وتاريخه، غريب في تسميته، وهو نوع آخر من البشوت شاع استخدامه في الماضي، حيث كان يتقلده الأعيان في المناسبات الرسمية. يتألف هذا البشت من القماش الصوفي الوبر، وتتخلله خطوط طولية تأخذ اللون الأبيض أو البني والسكري، وتسمى خياطة هذا البشت باللبنة. ونتيجة لسمك البشت ومتانة صوفه، يلبس في فصل الشتاء البارد فقط.
1: مجموعة أخرى من البشوت أو العباءات الرجالية التي اشتهرت على مر الزمن في البحرين وبقية دول الخليج ولم نعرفها، حيث يعتبر البشت النجفي أو بشت الشمال من أفخر أنواع البشوت، ويأتي بعد ذلك البشت البدري والبشت المريني، وعادة ما يحاكان من صوف الأغنام الوبر الخفيف، وتجلب هذه الأنواع من سوريا والسعودية والعراق.
0: ورغم مرور الأيام والسنين وانقراض العديد من الحرف اليدوية والكثير من الأزياء الشعبية، إلا أن البشت لا يزال يحافظ على أصالته، وله الآن سوق رائجة يأمها الكثير من الزبائن، وتجد إقبالا متزايدا من أهالي وأبناء الخليج.

0: الحناء برائحته الزكية الأصيلة ولونه المنبثق من طيب الناس وطين الأرض هو من يفرض جدارة أن يكون محور حديث على النحو التالي.
1: يعتبر خضاب الحناء من أشهر وسائل الزينة الشعبية للمرأة البحرينية، فهي تستخدمه لصبغ اليدين والرجلين وزخرفتهما، كما يصبغ به الشعر لإعطائه لونا أكثر لمعانا. وأكثر ما يستخدم الحناء لتزيين العروس ليلة زفافها.
0: وهناك اعتقاد يسود بين معظم أهالي البحرين من أن الحناء يقوي الشعر ويغذيه ويمنعه من السقوط، ويساعد على كثافته وإطالته، ويساعد على تخفيف أثر حرارة الجو من الجسم، ويساعد أيضا على تقوية جلد اليدين والرجلين. لذا كثر استخدام الحناء من قبل بعض الرجال والنساء الذين يقومون بتأدية الأعمال الشاقة حفاظا على بشرتهم من التشقق والجفاف.
1: يؤخذ ورق الحناء من شجرة الحناء، وإليها يعود اسم الخضاب، وتزرع هذه الشجرة في المناطق الاستوائية، وتعتبر من الأشجار المعمرة، ويكون ورق الحناء أخضر

0: تعاون، ويجب أن يكون مجففاً، وتقوم النساء المتخصصات بطحن الورق طحناً دقيقاً بالراحة، ثم يمزج بالماء والليمون الأسود لجعله غامق اللون، وتكون مادة الحناء بعدها جاهزة للاستعمال، وهي على شكل عجينة لينة. وبعد أن تصبغ النسوة أقدامهن وأيديهن بالحناء تترك فترة من الزمن حتى تجف.
1: وتتفنن النسوة المتخصصات بنقش الحناء، وذلك برسم الخطوط والأشكال الزخرفية، وهي خطوط في غاية الدقة والإتقان، وتحتاج إلى مهارة فائقة. ودرجة التقاليد البحرينية على الاهتمام بالعروس أثناء الاحتفال بزواجها، وتحدد ليلة خاصة تسمى ليلة الحنة، فيعهد إلى بعض النسوة بتزيين أطراف العروس بالحناء الذي يضفي على يديها وقدميها لوناً أحمر زاهياً استعداداً لليلة زفافها. وتستمر صبغة الحناء عالقة في الجلد فترة من الزمن دون أن تحدث ضرراً لخصيته الطبيعية.

0: البخور هو الطيب الذي تضوع رائحته في أرجاء التاريخ والجغرافيا، حيث يعود استخدام البخور إلى العهود الموغلة في القدم، وقد عشق الإنسان القديم الأعواد النباتية ذات الروائح الطيبة، وحرص على العناية بشجرتها واستخدامها في أوقات أنسه وفرحه، وعند القيام ببعض طقوسه الدينية تقربا من الآلهة، وفي طرد الشياطين وتطهير الأماكن منها.
1: ولازالت مواد البخور حتى وقتنا الراهن تعج بها الأسواق، وتخصص لها المحلات لترويج بيعها، وتجد الإقبال المتزايد من قبل الأسر البحرينية التي تولعت بالتطيب بالبخور، وأصبحت لها عادة متأصلة لا يمكن الاستغناء عنها.
0: ومن المعروف أن هناك بعض النسوة البحرينيات التي يقمن بعمل البخور في البيوت، وذلك باستخدام بعض كسرات العود التي تنتخب من بينها حسب الجودة والنوع، ويتم طحن تلك الأعواد إلى نتف صغيرة وتمزج بالماء والسكر ليزيد من تماسكها، كما تضاف إليها بعض قطع العنبر وهو ذو رائحة طيبة ونفاذة، ويكور بعد ذلك خليط البخور إلى كور صغيرة ويعرض للشمس فترة من الوقت كي يجف ويقوى تماسكه،
1: وبعد ذلك يعرض للبيع. وعادة ما يسوق البخور عن طريق الطلبات الخاصة لدى بعض النسوة التي يمارسن هذه المهنة، والكثير من الأسر البحرينية تقصد البيوت المتخصصة في صناعة البخور، وتأخذ حاجتها منه لاستعماله في المناسبات الاجتماعية كالموالد الدينية والأفراح وليالي الزواج والأعياد وغيرها من المناسبات، حيث يحرق البخور في المباخر الجصية ويطاف به على المشاركين في تلك المناسبات.
0: كما يتم أيضا التطيب بالبخور بواسطة تعريض الملابس لدخانه، حيث يمتزج بها وتعلق رائحته بين ثناياها لفترة طويلة، كما يحلو لبعض النسوة مزج البخور ببعض العطورات السائلة للحصول على رائحة مميزة خاصة. ويباع البخور اليوم في الأسواق والمحلات التجارية، وقد تمتعت البحرين بشهرة واسعة في صناعة البخور من بين أقطار دول الخليج، ويتزايد الطلب على البخور يومياً، ولا زالت صناعته تعتبر فنا حرفيا أصيلا محتفظا بخصائصه.

0: من أبرز وأهم الحرف والمهن التقليدية في البحرين حتى وقتنا الراهن مهنة صياغة الذهب، التي تبوأت فيها البحرين مكانة مرموقة بين دول العالم، حيث تعتبر صناعة الذهب في البحرين من الصناعات العريقة والمغلة في القدم وليست وليدة اليوم. وقد دلت نتائج التنقيبات التي أجريت في مختلف مناطق البحرين الأثرية في مقابر عالي وسار ومعابد بربار وقلعة البحرين أن سكان دلمون كانوا يستخدمون الحلي والمصوغات الذهبية بدليل وجود العديد من هذه القطع الأثرية النادرة بجانب الأموات حيث دفنت معهم.
1: عرفت البحرين الذهب والحلي النادرة عن طريق التجار والهجرات إليها من الجزيرة العربية والهند، حيث كان للذهب مناجم غنية في اليمن وحضرموت منذ عهد ملكة ومملكة سبأ وحمير في منتصف الألف الأول قبل الميلاد، وقد ارتبط الذهب بغيره من المعادن الثمينة كالفضة والبلاتين والأحجار الكريمة كالعقيق والزبرجد والزمرد والياقوت والعقيق اليماني والفيروز والماس والمجوهرات الثمينة التي يستخرجها الغواصون من قاع الخليج كاللآلئ والمرجان وغيرها.
0: ويشكل الذهب الهيكل الرئيسي في هذه الصناعة، ثم تأتي بعد ذلك المجوهرات والأحجار الكريمة لتكتمل الحلية، فتصبح بذلك قطعة ثمينة ذات جمال أخاذ. وصياغة الذهب صناعة رائجة في جميع العصور، وذلك لأسباب متعددة أهمها:
1: أولاً أن الذهب معدن لا يتغير ولا يصدأ بفعل الأكسجين لأنه لا يتحد معه، وذلك بخلاف بقية المعادن الأخرى، ومن ثم يظل محافظاً على أصالته وبريقه اللماع إلى ما لا نهاية. ولكونه يتسم باللمعان البراق فقد تفنن الصاغة في صياغته وأضافوا عليه العديد من الأحجار الكريمة والمجوهرات، مما أكسبه أهمية خاصة فأصبح جزءاً مكملاً للأزياء الشعبية الراقية التي ترتديها النسوة والفتيات في حفلات الزواج والمناسبات السارة.
0: ثانياً، الذهب والحلي النادرة يشكل ثروة ثمينة لمقتنيها في كل زمان ومكان، فالمرأة تحرص على اقتناء أكبر قدر من الحلي ليكون بالإضافة للتحلي به في المناسبات ذخراً عند الحاجة.

0: صياغة الذهب فن قائم بذاته، والصائغ فنان محترف يدرك مواطن الإبداع في صنعته. وقد دأب الصاغة سواء في الماضي أو الحاضر على التفنن في هذه الصناعة، فابتكروا أنواعا وأشكالا نادرة تتسم بالدقة والمهارة الفائقة، واتخذت أسماء متعددة.
1: وصياغة المجوهرات هذه تعرضت لكثير من المؤثرات، فأصابها التغير على مر العصور، ومن ثم أصبح هناك أنماط تتسم بالطابع التقليدي والكلاسيكي القديم أبدعتها أنامل فناني تلك العصور.
0: أهم ما يميز تلك القطع من الحلي هو الثقل الزائد عن المألوف وكبر الحجم، كما أنها انعكاس لما هو سائد في تلك العصور، حيث تأثرت الحياة الاجتماعية بما هو سائد آنذاك من معتقدات وتقاليد شعبية وأساطير، لذا اتخذ بعضها أشكالا غريبة كالأفعى أو الأسد أو السيف أو الكف، بجانب ما يحيطها من زخارف ونقوش أخرى في حواشيها.
1: وفي مرحلة تالية حدث هناك تغير أيضا على مصوغات الزينة من الحلي، فاتخذت طابعا يختلف عن الطابع السائد في الماضي، فكانت تلك المجوهرات التقليدية تصنع في مجموعات متكاملة وتوضع على الرأس والصدر واليدين والقدمين. فعلى الرأس تضع المرأة القبقب، ويتخذ شكل السرطان البحري المصنوع من الذهب ومحلى بالمجوهرات حيث يزين الرأس.
0: في الأذنين تضع المرأة الأقراط التقليدية كالشغاب وصباح الخير، وترصع بالأحجار الكريمة. وعلى الصدر كانت المرأة

0: تضع قلادة ذهبية ضخمة يطلق عليها المرتعشة، وتتكون من قطع ذهبية هلالية الشكل محلى بالأحجار الكريمة، والقلادة ذات حركة ارتعاشية بسبب دقة صنعتها، مما يضفي عليها جمالا لافتا للنظر.
1: ومن المصوغات التقليدية الأساور ذات النمط العريض والزخارف المختلفة، بالإضافة إلى الخواتم التي تلبس في أصابع اليد، وأحيانا يربط بينها سلسلة ذهبية أنيقة زيادة في الفخامة. أما الأنف فقد استخدمت لخزامة، وهي قطعة دائرية من الذهب الخالص تشبك من خلال خرق شبيه بخرق الأذن من خلال فتحة الأنف.
0: ومن المصوغات التقليدية الحزام أو الحزام الذي تضعه المرأة حول خصرها، ولا يزال يستخدم في الوقت الحاضر، إلا أنه يختلف عن سابقه التقليدي في طريقة صياغته وزخرفته مع بعض التحسينات والإضافات. وهناك القلائد المتعددة الأشكال ذات الزخارف والقطع الدائرية والمثلثة الشكل، وترصع بمختلف الأحجار الكريمة والمجوهرات الأخاذة، وتتفاوت في أحجامها وفي أثمانها.
1: أما الحجل الذهبي أو الفضي فيستخدم لأسفل الساق، وتلبسه النساء في الأفراح والمناسبات السعيدة كالزواج والأعياد مثلا، ويختلف الخلخال حسب الطلب والمواصفات المطلوبة، فمنه الثقيل الشديد الزخرفة ومنه العادي، وفي وقتنا الحاضر أصبح نادر الاستعمال.
0: المصوغات التقليدية وإن ظل الكثير منها محافظا على نمطه التقليدي في مجتمعنا، إلا أن التغير الذي طرأ على الأزياء الشعبية وما أصابها من تحديث تأثرا بعالم الأزياء والموضة، أصابه الآخر عالم المصوغات والمجوهرات، إذ أن اضطراد التمدين الذي شهدته البحرين جعل المرأة تختار وتميز بين النمط التقليدي السائد وبين ما يرد إلينا من تشكيلات وأنماط حديثة من أسواق الشرق والغرب.
1: وتتميز هذه المصوغات بضآلة الحجم والتناسق في الزخرفة، بينما برزت المجوهرات والأحجار الكريمة من بينها. ويلاحظ أن المرأة لا تكثر من لبس مصوغتها ومجوهراتها إلا في الأفراح ومناسبات الزواج، أما في الأيام العادية فتكتفي بالأقراط وببعض الأساور كالشميلات والخواتم مثل المرامي والشواهد والزمام.
0: تجارة الذهب رائجة في البحرين، وهي تجارة مربحة، وسوق الذهب في المنامة والمحرق من أهم الأسواق في البحرين، وقد تم افتتاح العديد من المجمعات الخاصة لتسويق المجوهرات في سوق المنامة. وتضم هذه الأسواق الكثير من الدكاكين التي هي بمثابة ورش صغيرة متخصصة في صياغة الذهب، وعمالها من البحرينيين والهنود، إذ تعتبر الهند من أشهر بلاد العالم في ترويج الذهب وصياغته منذ أقدم العصور. ولذا كانت أسواق الخليج متأثرة بأسواق بومبي، وكان التجار في البحرين والخليج بصفة عامة يقومون بالاستيراد والتصدير من وإلى أسواق بومبي، وخاصة في عصر ما قبل اكتشاف النفط.
1: أما الصاغة البحرينيون فقد مارسوا عملية الصياغة في الماضي، لأنهم تحولوا في الأونة الأخيرة إلى تجار مجوهرات، واكتفوا بالإشراف على تجارتهم هذه. أما البعض منهم فما يزال يمارس حرفة الصياغة، ويتردد على سوق الذهب والمجوهرات تجار ومواطنون خليجيون وأجانب من كافة الجنسيات لأهمية سوق الذهب في البحرين وشهرته. وقد خصصت حكومة البحرين مكتبا حكوميا مسؤولا عن معاينة الذهب وفحص المصوغات والمجوهرات المعروضة في أسواق الذهب في المنامة والمحرق باستمرار، إذ يقوم الخبراء بهذا المكتب بتحديد العيار والنوعية ونسبة المعادن الأخرى المضافة إلى معدن الذهب، وذلك ضمان

0: لسلامة هذه المصوغات من الغش التجاري.
1: للصياغة أدوات يستخدمها الصائغ عند قيامه بصياغة الذهب أو الفضة، وهي برشم، وهو حديدة مخصصة للنقش، ومغراس، وهو لقطع الذهب، وكبية العظم لتصفية الذهب من الشوائب، والسنكار، وهي قطعة خشبية تستعمل عندما يراد تنعيم قطعة اللحام، والكبية تستخدم لصب الذهب وهو مصهور، والمنكار وهو عبارة عن دائرة فيها مجموعات من الثقوب، والمفراك وهو خشبة تستعمل لعمل دائرة من الذهب في الزخرفة. كما يستخدم الصائغ المرسماي، وهي مطرقة صغيرة يستخدمها لطرق الحلية الذهبية عند صياغتها، والغرباي، وهو إناء صغير مصنوع من النحاس ذو ثقوب صغيرة. كما يمسك الصائغ الحلية وهي ساخنة بالعصفوري، وهو مقبض صغير، والصنطل، وهو حديدة مربعة الشكل وبها ثقوب متعددة يستخدمها للتشكيلات الزخرفية.

الحرف والصناعات والمهن التقليدية في البحرين عديدة قديمة أصيلة متنوعة، تدخل ضمن أبواب عديدة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأهل البحرين منذ تاريخهم القديم الذي امتد حتى وقتنا الحاضر الراهن القائم على أعمدة تراث الأجداد من أبناء هذا الشعب العريق. لذلك فإن لقاءنا القادم على سطح محمل البحرين سوف يأخذنا إلى مواقع لها تاريخ أصيل متجدر في وجداننا جميعا، ألا وهي الأسواق الشعبية.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان،
1: وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمخرج.

0: المواطن،
1: قيمنا
0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان محمد جناحي. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال رجل من الأمصار: أحب الناس على قدر تقواهم، واعلم أن القراءة لا تصلح إلا بزهد وذل عند الطاعة، واستصعاب عند المعصية، وأغبط الأحياء بما تغبط به الأموات. قالوا في الأمثال: الحياة دون إخلاص صفاقة، نتائج الأفعال أقوى من الأقوال، رب نان في سفينة واحدة لا يتفقان، وقزم واقف خير من عملاق راكع. من خلال عبقريتنا العلمية

0: الإنسانية والتكنولوجية استطعنا تحويل العالم إلى حي صغير وإلى قرية صغيرة، لكننا إلى الآن لم نلتزم أخلاقياً بتحويله إلى جماعة متآخية. مارتن لوثر كينغ.
1: ما خط القلم.
0: قال الإسكندر الأكبر: لا أخاف من جيش من الأسود يقوده خروف، بل أخاف من جيش من الخراف يقوده أسد. وقال الحسن البصري: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف الناس أخافه الله من كل شيء.
1: ما خط القلم.
0: اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

اليوم سألوني عنك، أردت أن أثبت لهم أن الأشجار تموت دائما وهي واقفة. أشهد أنني غطيت السؤال بالصمت وأودعت البحر السر، وأشهد أنني ودعته بين انتحاري وشوقي، وأنني بقيت واقفا تماما كالأشجار ولكن بلا موت.

وقفت على شرفة الانتظار أرقب انتظاري الأخير. كنت قبل اليوم لا أعرف الحقيقة، اليوم بل اللحظة أصبحت الحقيقة حبي، البحر وحلمه السراب. أشهد أنني ضد أسمائي وأسمائه، وضد البداية والنهاية، وضد الذاكرة والنسيان. وأشهد للمرة الأخيرة أنني سألعق جرحي النازف بكل كبرياء القمح المحصود، وأنني لن أكون المتكلمة الغائبة.

خذي مني كل شيء، انزعي عن وجهي التعب، انزعي قناع هذا العالم السالف، مزقي ثوب

حياتي البدائي أكاد أختنق في دوامة الرياء، رغبتي القصوى أن أتحرر من ضعفي فيقتلني الكذب والخداع، رغبتي القصوى أن أحبك وبغير ألم، فهل تجودين بما منعه عني البشر؟

0: لئن سدوا طريقي إليك بالأشواك وأقاموا أسوار الحرمان بيني وبينك، فلن تغيب مني ولن أنفصم عنك. شوقي البعيد للطهر يدعوني إليك، وندائي لك لن يبطئ. لقاؤك حضور بديهي يكرس وجودي.
1: أنا التائه على أبواب هذا العالم، أبحث عنك، أسأل عن نفسي فيك. راح دمعي يائسا دون جدوى، لكنه في لحظة ما تحول خيوطا مسترسلة ذهبية ترقص للريح رقصة اللهيب الباكي. ضائع أنا ما دمت أنت خبيئة وراء الوجه الآخر.

من أحزان هذا العالم تهرع إلي أحزاني، ومن جفون المسهدة البليلة أروي بالدمع أجفاني. أنا السارية في شرايين العالم المسدودة، أنا الخارجة من شقائه إلى اللا حدود السعيدة، أنا الهاربة من محور الأرض إلى مدار الشمس، مخلفة ورائي الزمن وهواجسه. أنا الراحلة مع اللا عودة، وفي قبضة يدي كل الينابيع المترقرقة بالنور. أنا التي أحمل على جبين السكون العذب، أواصل رحلة حزني دون تعب. أنا الحاملة بين ضلوع المغلقة كل شعر الوجود. أنا التي بينها وبين السماء حوار دائم يبرره سؤال ولوع عن حب لم يكن بين البشر. أنا المسافرة دوما في الريح والمطر، تسكنني أغاني الرعاة وتحرك أوتاري ألحان القطيع. فهل من سميع؟

صوتك الهاتف من أعماق النعاس البعيد، نجوى لليل يحفر في قلب الزمن كل التياع الشوق وغصات الأنين. صوتك نغمة الحنين الغافي وراء الذكريات العابقة بأريج السنين الوردية. صوتك ولادة فجر عازف فوق شفاه حريرية. صوتك ربيع للأرض، وصوتك صدى للانتظار. ها أنا ذا أرفض زمني الذي رحل وزمني الآتي بما فيه من مفاجآت. ها أنا ذا فقط أهلل للأيام التي سأعبرها للوصول إليك على دروب من عوسج وورود برية. أسير مذعورا وسعيدا بلذة المغامرة، وفي مسيرتي إليك يشتعل في داخلي

0: ما بين خلجة وخلجة زمن تكبر المسافات فيه وتبتعد بالحنين، وراء كل ثانية ألم يرحل، وتنهار عوالم وتظلم أمداء. بين اسمك وبيني ينمو زمن جديد يشتعل بالورود، يعبق بعبير الزنابق. بين اللحظة واللحظة أنت الكلمة السحرية التي يضيعها اللاوعي فيا، والتي وحدي أنا أستطيع فك رموزها.
1: أتيت من العصور القديمة أجر الخطى، يثقل قدمي تراب السنين، ويهد كاهلي غبار الأجيال. جئت أبحث عن نور أكحل به عيني المتقلصتين، عيني اللتين جففهما رماد الشموس المحترقة. حملت معي ذاكرتي الواهنة ورسوم الحقائق لأكشف طواياها على مرأى من زمني، هذا الزمن الذي تسكن جوفه روح الحياة.

ما زمني الآتي؟ ما قديمي؟ ما جديدي؟ تمر الأزمنة متجاورة متجانسة، والجديد ما هو إلا هيكل يرتديه القديم. ما الإنسان؟ هذا الذي تكتنفه الأسرار، تغضبه أو ترهبه الأعاجيب. أية غرابة في الإنسان، غير أنه يحب، لذا هو يستمر، ويبقى الماضي والزمن سراً في الحياة.

0: ثقة الليل والنجوى. ما أجمل كلمات قيلت في الحب؟
1: أجمل ما في الحب الكلمة التي لا تقال.
0: سطور الحياة عذبة ترقص مختالة على شفة العمر، وتقفز في الفراغ لتطوق هامتي. تلثم أهدابي، تتماوج مع أنفاسي. خطوط رسالة الحياة تخترق حبر المدى وتنتشلني. الحياة لا تزال كما هي في السابق، تعلمني الدرس، تعلمني من البداية إلى النهاية، ونهايتها الحب.

أنت والحب اثنان في واحد، هو مغامرة وأنت مغامرة، هو مدى وأنت مدى، هو نهر وأنت نهر، هو لغة وأنت لغة، فكيف أختار؟ ومن أنت أم الحب؟

يدي إلى يدك وأدعوك للسفر في مراكب الأمان لنعبر أمواج الشقاء ونقفز إلى حقول الآمال.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

لا لا عادي ما تونا بس مذكور اللي هيفه بل وغاية.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. سعادة السيدة ستيفاني لين هالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
2: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تشهد تقدما ونموا مستمرا على كافة الأصعدة بفضل ما تستند إليه من شراكة استراتيجية متينة واتفاقيات مشتركة، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، بما يصب في تحقيق التطلعات المشتركة ويعود بالازدهار والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 28 لسنة 2026 بتعيين مدراء في وزارة الداخلية، وذلك بناء على عرض وزير الداخلية جاء فيه: المادة الأولى، يعين التالية أسماءهم مدراء في وزارة الداخلية: المقدم عمار عبد الله سعد الحويحي، الرائد فواز حسن عيسى الصميم، الرائد علي نجم علي المناعي. المادة الثانية، يتولى وزير الداخلية تسكين المدراء المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار في الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وفق مهام ومسؤوليات كل إدارة والاشتراطات اللازمة في من يشغلها وبمراعاة مؤهلات وخبرات كل منهم.
2: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 29 لسنة 2026 بتعيين مدير في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بناء على عرض رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جاء فيه: تعين السيدة سارة نوح عيسى الزويد مديرا لإدارة التخطيط والسياسات والمتابعة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة خلفا للسيدة نورة أحمد البلوشي.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 30 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35

0: 30 لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 2002، وذلك بناء على عرض وزير شؤون البلديات والزراعة وبعد موافقة مجلس الوزراء. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر الاعتداءات الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما توهب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوات دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أراضي المملكة ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في اعتداءاتها ممنهجة تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا صارخا لسيادة الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار بما يقوض جهود التهدئة ويهدد الأمن والسلم الإقليميين. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع الدول العربية الشقيقة مشيدة بكفاءة قواتها المسلحة ودفاعاتها الجوية في التصدي بكفاءة وجاهزية عالية للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية وإرهاب الآمنين، مؤكدة حق الدول في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع التزامها بأعلى درجات ضبط النفس وتغليب الحلول السلمية. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته القانونية واتخاذ موقف حازم ورادع إزاء الاعتداءات الإيرانية الممنهجة ووضع آلية فعالة لمتابعة التنفيذ والمساءلة والتعويض وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 61/1 وإلزام إيران بالامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية عبر احترام سيادة الدول والوقف الفوري والدائم لعملياتها العدائية والإرهابية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وسلامة الممرات المائية الحيوية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
0: بحضور سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة، أطلقت مؤسسة البلاد الإعلامية قائمة أقوى 50 شركة بحرينية للعام 2026 ضمن مبادرة تسلط الضوء على أبرز الشركات الوطنية من حيث الأداء والتأثير في الاقتصاد المحلي.
1: وشهدت المبادرة هذا العام توسعا في نطاق التقييم باستهداف نحو 200 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية في خطوة تعكس تنامي التنافسية وتعزز مفاهيم التميز المؤسسي والشفافية في السوق البحرينية. أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيجة الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن المعهد يواصل ترسيخ نهج الشراكة مع مختلف

0: المؤسسات الوطنية انطلاقا من دوره في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية بما يسهم في تطوير رأس المال البشري وتعزيز جودة الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات.
1: جاء ذلك لدى توقيعها مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج القيادية والخدمات التدريبية، إلى جانب دعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تنمية القدرات الوطنية ورفع الأداء المؤسسي. وأوضحت المدير العام أن المذكرة تمثل امتدادا لنهج معهد الإدارة العامة في بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية بما يعزز تطوير برامج تدريبية نوعية تسهم في نشر الوعي بحقوق الإنسان. في العاصمة البوسنية سراييفو اختتمت مملكة البحرين بنجاح مشاركتها في أعمال النسخة 14 لمؤتمر اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي أقيم على مدى يومين متتاليين وسط مشاركة دولية واسعة.
0: وجاءت المشاركة البحرينية ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حضورها في المحافل الدولية المعنية بتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: اجتمعت وزارة التنمية الاجتماعية بحضور السيد زياد عادل درويش وكيل الوزارة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، وذلك بمركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل لبحث سبل تطوير العمل الأهلي وتعزيز كفاءة أداء المنظمات الأهلية.
0: وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن الوزارة تحرص على ترسيخ نهج التواصل والتشاور المستمر مع منظمات المجتمع المدني انطلاقا من إيمانها بدورها كشريك رئيس في تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تمثل منصة للحوار البناء وتبادل الأفكار بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 93 خدمة في 18 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير الماضي والثاني من يوليو الجاري، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
1: وتأتي هذه الجهود ضمن خطط متواصلة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي بما يواكب تطلعات المستفيدين ويحقق أعلى مستويات من التميز في تقديم الخدمات الحكومية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نبقى الآن مع هذه السهرة البحرينية للفنان محمد جناحي.

ما زلنا معكم مستمعينا نستمع إلى هذه السهرة الغنائية البحرينية للفنان محمد جناحي.

0: شاي.
1: ما زلنا معكم مستمعينا نستمع إلى هذه السهرة الغنائية البحرينية للفنان محمد جناحي.

ما زلنا معكم مستمعينا نستمع إلى هذه السهرة الغنائية البحرينية للفنان محمد جناحي.

ما زلنا معكم مستمعينا نستمع إلى هذه السهرة الغنائية البحرينية للفنان محمد جناحي.

0: من إذاعة مملكة البحرين العربية، كنا معكم في سهرة غنائية بحرينية للفنان محمد جناحي. نلقاكم مع سهرة غنائية بحرينية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

سلامة الكهرباء سلامتك. هل تعلم أن اختيارك لمقاول كهربائي غير معتمد قد يعرض حياتك وحياة عائلتك للخطر؟

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في جنة دلمون المفقودة في منطقة الزلاق، واللي تم افتتاحها في سنة 2007، ولليوم تعتبر من أكبر المدن المائية في منطقة الشرق الأوسط، وتمتد على مساحة 77 ألف متر مربع على واحة الصحراء اللي تستحضر تاريخ البحرين القديم. المميز في تواجدك وزيارتك حق جنة دلمون المفقودة أنك بتلاقي نفسك في وسط تفاصيل دلمونية مميزة من خلال المجسمات الموجودة وتجسيدها لفكرة حضارة دلمون قبل 4000 سنة، واللي عرفت بينابيعها المنتشرة

على أكثر من 20 لعبة مائية مرتبطة بشكل مثالي لخلق واحة صحراوية وحديقة مائية مميزة، ويمكن للموقع أن يستوعب أكثر من 5000 ضيف في نفس الوقت. احصلت جنة دلمون على جائزة علامة التميز لعامي 2019 و2020 في فئة المدينة الترفيهية من منتدى العلامات التجارية العالمي في لندن، والمرتبة 11 كأفضل منتزه مائي في العالم على تريب أدفايزر. وخلال فترة الصيف تضم جنة دلمون المفقودة العديد من الفعاليات والبرامج والعروض الحية المختلفة، واللي تعلن عنها بشكل مستمر من خلال موقعها الإلكتروني أو حسابها على الإنستغرام. بالنسبة لأوقات العمل تختلف حسب المناسبة وحسب الفعاليات الموجودة. منتزه جنة دلمون المفقودة كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: 104.3. هنا البحرين.
1: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم، شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة

أصحاب القوة والاقتدار تتجلى هويتهم بعد الانتصار في المعارك واكتمال الفتح. حينها يظهر بجلاء ما إذا كان المنتصر يقصد بمعركته دفاعاً فتحاً أو مجرد انتقام ونسف لعدوه وكل ما يعنيه له. وهذا ما يتضح للقارئ في سيرة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوحات أصحابه من بعده. معركة المذار. بعد أن كانت المواجهة الأولى بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه وبين قائد جيش الفرس هرمز في معركة ذات السلاسل وهروب ما تبقى من الجيش الفارسي الذي استطاع أن يفر من سلاسله التي ربط نفسه بها بغية الثبات عند النزال، توجه إلى منطقة الأبلة. بيد أن الأوامر وصلت إلى أمير الجيش الرابض هناك بالتحرك فوراً إلى منطقة المذار، فالتقى جيش قارن بن قريانس بجيش هرمز الذي فر من كاظمة عند منطقة قريبة من مصب نهر دجلة في الخليج العربي تسمى بالمذار. كان جيش قارن بن قريانس قد قدم من المدائن عاصمة الفرس بناء على أوامر كسرى أردشير، وكان قد راسله هرمز من قبل طالبا النجدة والعون على مواجهة المسلمين، إلا أن قارن بن قريانس قد تمركز بجيشه بعد أن وضعت ذات السلاسل أوزارها، ووصلت أخبار هزيمتهم الساحقة على يد جيش المسلمين، فتمركز قارن في المذار جاعلا النهر وراءه. وصل الخبر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه من استطلاعات المسلمين بعودة جيش الفرس للنزال، فقام بتقسيم غنيمة يوم ذات السلاسل على الجند، وأرسل إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه يخبره بما آلت إليه الأمور من الغلبة لله ورسوله في ذات السلاسل، وبأنهم عازمون على ملاقاة جيش الفرس في منطقة المذار. كانت نفوس المسلمين تفيض عزة وحماسا إعلاء لراية الدين السمحة، وكانت نفوس جيش الفرس تجيش بالحقد على أولئك الأعراب الذين أصبحوا اليوم قوة تهدد كيان الإمبراطورية التي لم تنطفئ عنها النار المقدسة يوما حسب إيمانهم الراسخ. ذلك الإيمان

الذي أصبح موضع شك أمام هزيمة لم تكن في حسبانهم. كان ذلك في شهر صفر من السنة 12 من الهجرة، نزل قارن في المذار بجيشه الذي يبلغ 80,000 مقاتل، ومعه أكبر قادته قباذ وأنوشجان. ونزل بالمذار في ذات الوقت جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. حينها طلب قارن بن قريانس المبارزة ومبارزة من معه من قادته، فانبرى لقارن خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه أعرابي يقال له أبيض الركبان معقل بن الأعشى، فسبق معقل خالدا وانقض على قارن بسيفه أمام مرأى من الجيش الفارسي الذي دبت فيه الهزيمة النفسية قبل أن يرفع رايتها. وهم عاصم بن عمرو على قائد الفرس أنوشجان فأرداه صريعا، أما قباذ فقد حصده سيف الصحابي الجليل عدي بن حاتم رضي الله عنه. التقت الجموع ودارت رحى المعركة واشتبكت السيوف. قتل في المعركة من الفرس 30,000 مقاتل بعد أن غدا الجيش الكسروي في المذار جسدا بلا رأس يقوده، فلاذ بالفرار هربا من أمام خالد ومن معه من المسلمين. كان قارن بن قريانس قد جهز جيشا من المراكب جعلها راسية في النهر ليهرب بمن معه من الجنود في حال هزيمتهم. استطاع جزء من الجيش الهارب أن يفر بجلده في المراكب الراسية في النهر، ولقي من لم يستطع ذلك حتفه غرقا في مياه دجلة. لقد حال النهر بين المسلمين ولحاقهم لفلول الجيش الفارسي، فلم يعهد المسلمون ركوب البحر من قبل، وبذلك انتصرت جيوش المسلمين على جيش الإمبراطورية الفارسية في معركة ثانية من سلسلة المعارك التي هيأت لفتوحات وفتوحات كثيرة. أما وقد رفع المسلمون راية الإسلام في المذار، ماذا فعلوا يا ترى وقد ورثوا أقواما كانت تحت حكم كسرى؟ ماذا فعل المسلمون بأهل المذار؟ وهل كان حكمهم مماثلا لما اعتادت عليه البلاد التي كتب عليها أن تهزم أمام قوة ضربت سابقتها؟ لقد تعلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم والمسلمون الأوائل في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم احترام الإنسان مهما كان دينه وما يدعو إليه، دون أن يكون محاربا ندا بذل ما في وسعه للنزال. فكان جزاء القتل على المحاربين من الرجال، وتم أسر المحاربات من النساء وسبي ذرار المقاتلين من الفرس ومن عاونهم. وكان من بينهم والد التابعي الجليل الإمام الحسن البصري رحمه الله، وقد كان نصرانيا. وما فنة مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأبو زياد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أما أهل المذار فقد أصبحوا أهل ذمة يقوم المسلمون على حمايتهم ونصرتهم ضد أعدائهم مقابل جزية يؤدونها، بعد أن دعاهم المسلمون إلى الإسلام وفضل بعضهم أن يبقى على دينه ودين آبائه، وصارت أرضهم ملكا لهم يزرعونها ويقيمون فيها لا أحد ينازعهم عليها. وقام خالد بن الوليد رضي الله عنه بتخميس الغنائم العظيمة

0: أرسل بالخبر السعيد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر خليفة المسلمين أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالنصر المظفر وبسيطرة المسلمين على ميناء الأبلة، ليبدأ فصل جديد من فصول تاريخ المسلمين في البطولة والشجاعة والفروسة والإنسانية التي شهد لها القاصي والداني، لما يحملونه بين جنباتهم من الرسالة المحمدية النبيلة، فسطروا بحق سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: قيمتك أكبر، أكبر من تقييم الناس لك، أكبر من الإنجازات، أكبر من الأهداف، أكبر من قبول الناس لك، وأكبر من رضا شخص ما عنك، أكبر من حب شخص ما لك. قيمتك مرتبطة فقط بذاتك اللي كرمها رب العالمين. قدر نفسك واسمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: تبرز المكتشفات الأثرية أن مجتمع دلمون كان مجتمعاً ثرياً متكافلاً يكثر فيه أرباب الصناعات والتجارات والحرفيات، حيث ازدهرت صناعة الأواني الفخارية والأدوات البرونزية والمجوهرات والأسلحة والسلال وصناعة السفن وخيوط النسيج والأثاث المنزلي وأدوات الزراعة وصناعة الأختام، ومما تظهره القبور والمدافن القديمة، حيث كانت هذه المدافن مقسمة بدقة بحيث تختلف مدافن النساء عن مدافن الرجال والأطفال والغرباء.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. هنالك دراسات تؤكد بأن العلاقات في حياتنا لها نسبة تأثير كبيرة في كوننا أشخاص سعداء أو أشخاص تعيسين. لذلك إحنا اليوم راح نتعرف على أهم ثلاث نقاط، من خلالها راح نتعرف على رسالة الأشخاص في حياتنا، خاصة لما نكون متعبين من تصرفات هؤلاء الأشخاص ومن سلوكياتهم تجاهنا. النقطة الأولى، خذ لك ورقة وقلم وسجل نقاط القوة في أحد الأشخاص اللي في حياتك واللي عندك مشكلة معاه، واكتب وشوف كم نقطة تطلع معك. مثلاً هذا الشخص يمتلك نقطة قوة في المطالبة بحقوقه، 2 عنده ثقة عالية في نفسه، 3 يمتلك القدرة على إقناع الآخرين، وهكذا. النقطة الثانية، سجل نقاط الضعف في هذا الشخص قياساً للمواقف اللي مريت فيها معاه، وسجل وسجل وسجل أكثر نقاط الضعف اللي أنت تعرفها عن هذا الإنسان. النقطة الثالثة، سجل ما هي الأمور اللي تستفزك في شخصية هذا الإنسان، مثلاً هذا الإنسان كسول وهالشي يستفز شيء في داخلك، سجل كل الأشياء الأخرى وشوف شنو رح يطلع معك. الحين شنو رح نستفيد من معرفة هالأمور الثلاث؟ 1 رح نعرف ما هي رسالة الأشخاص في حياتنا، وبالتحديد هذا الشخص اللي كتبنا عنه كل هالمعلومات. فنرجع حق نقاط القوة ونسجل ونستنتج أن رسالة وجود هذا الإنسان في حياتنا هي أن احنا نحتاج نقاط القوة اللي يمتلكها هذا الإنسان، نطبقها ونعيشها ونطور من نفسنا، وبعد ذلك نسجل وراء نقاط الضعف في هذا الإنسان ما هي الصفات الضعيفة المشتركة بيننا وبين هذا الإنسان ونسعى إلى معالجتها. وأخيراً نعلم أن وراء التصرفات المستفزة لهذا الشخص مشاعر متطرفة، مثلا عندما يستفزك شخص هادئ هذا يفسر أنك شخصية انفعالية أو عصبية بتطرف، ولما يستفزك شخص ضعيف فهذا يعني أنك تمتلك شخصية متحكمة، وهكذا. هكذا تأتي رسائل الاستفزاز في حياتنا لكي نسعى إلى أن نكون متزنين في شخصياتنا ومشاعرنا وتقبلنا للآخرين. وبعد ذلك نفهم أن احنا المسؤولين عن جذب هؤلاء الأشخاص في حياتنا، ونتوقف عن لوم الآخرين ونسعى إلى تحسين أخطائنا وصفاتنا، ونحسن أيضا من مستوى وعينا وإدراكنا للأمور والمشكلات اللي ممكن تواجهنا. يمكن يكون هذا المفتاح السحري لجميع مشكلاتنا المتعلقة بعلاقاتنا مع الآخرين. خلونا نحظى بحياة سعيدة وإيجابية واسمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

مسجد الخميس من أوائل المساجد التي بنيت في البحرين، حيث تقول عنه الرواية المحلية إنه بني في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عام 720 للميلاد.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دخلت البحرين الإسلام سلما بعد وصول مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى عام 629 للميلاد للعام السابع الهجري. كان لأهل البحرين دورهم المذكور في حركة الفتوحات الإسلامية، فأعانوا جيوش الدولة الإسلامية الناشئة بخبرتهم ومهاراتهم في الملاحة وركوب البحر. ويعتبر ما

0: معلومة علشانك.
1: من الأمور اللي جميعنا نسعى لها في الحياة هو تحقيق الثروة والاستثمار، والمجالات المتعلقة بهالجانب كثيرة، منها الاستثمار في العقار، الذهب، الأسهم، المشاريع الصغيرة وغيرها من الأمور. ولكن يتفق جميع رجال الأعمال والناجحين على أن أهم استثمار هو الاستثمار في الناس والعلم وتطوير الذات، وأن الشخص نفسه يكون مكسب في أي مكان يكون فيه، ويكون هو القيمة الحقيقية اللي تسعى لها الشركات والمؤسسات.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم.

0: في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من لوازم صلاح العمل أن يكون صوابا، أي أن يكون على علم ودراية وفقه وبيان. والعلم من الصفات الأساسية التي لا يستغني عنها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالله سبحانه وتعالى يبين أن هناك فرقا كبيرا بين الذي يعلم والذي لا يعلم، فالعلم يقرب صاحبه من العمل الصالح وخشية الله. وقد بين الله تعالى منزلة العلماء فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيبين الله سبحانه وتعالى أن منزلة العالمين أرفع من منزلة سائر الذين آمنوا ولم يؤتوا حظا وافرا من العلم. وأشد الناس خشية لله هم العلماء. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يتعلم العلم قبل العمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: قال ابن المنير: أراد أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فنبه ابن حجر على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم: وإن العلم لا ينفع إلا بالعمل، تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. وسئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمره بالعمل بعد ذلك فقال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وهي شهادة أن لا إله إلا الله لا يغفر إلا بها من قالها غفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. من هنا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما وعاملا ومعلما، حتى يعضد أمره ونهيه بالأدلة الشرعية، ويعمل على بصيرة وهدى، فيصلح الله عمله ويتعلم الورع. على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر

0: يكون عالما ورعا حتى يكون لأمره ونهيه نتائج إيجابية. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن صلاح أعمال العبد بحسب صلاح قلبه، فإن صلح القلب صلحت الجوارح، ونشأ عن ذلك الورع وتجنب المحرمات وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا استولى عليه الهوى فسدت أعمال الجوارح وغاب الورع. إذن ينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يصلح قلبه ويداوم على إصلاحه ليتحلى بصفة الورع التي تجعل القلب مجردا من الأهواء والأغراض المفسدة للعمل. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.